متوحين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

هم الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

السماء وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

نستبق إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاي واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين.

أو الاهتمام بهم، وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك والباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان
يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن

0: قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك، ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت: فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت: احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت: ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا. قالت: لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى: إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عند مثلا منزل في العمارة والله عند حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم: أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا، يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم، وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت: إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
4: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
5: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
6: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
7: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على توابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا وكذلك الأعراف وكذلك فلا يرضون بهذا لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة وفي البحر كذلك لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم يقول لك الآن احنا الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم يقولك انت ما دخلكش انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير انا كلمتهم وانصحتهم نقولوا لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بقى تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره نقول لا انت اديت ما عليك نعرفوها احنا مراتب الانكار يعني معروفة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبيده فإن لم يستطع فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها تقول أنا مثلا نضربهم ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة ولكن قليلا قليلا لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب بشوية وقليلا قليلا وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
5: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
4: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عشراء يعني في السبت الماضي قال صام السبت وحده فهل هذا جائز أو
5: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها هذه مستحبات لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
4: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
5: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان عزنا الله وإياكم حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى ولو هو في الواقع مش أعلى هو أسفل هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة في تلقاهم قاعد يخمم تخميمة كله يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر كيف يأكل الخوتة من الميراث كيف يخنب كيف يدير كيف وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد هذا باب الخواطر،
4: دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
5: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
4: يستعيذ بالله من الشيطان.
5: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10 ومن لم يعملها فكتبت له حسنة، يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أن اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بـ10 واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
4: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
1: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
2: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق 3 ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك ما عادش تعاود ما عادش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هكي هكي يكون الدعاء يعني.
8: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب يسموها يعني حذاء نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى نعم. الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
9: الإسلامية نعم. جيد.
8: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
9: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
8: تشجيع على المعاصي
9: نعم،
8: تشجيع على المعاصي
9: نعم. ذكر الخمر وذكر
8: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة نعم، ولكن ليس مرأة معينة
9: نعم
8: امرأة عامة
9: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم
8: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات
9: بدايات
8: صحيح.
9: طيب
10: شيخنا وقفنا عند سؤاله لو السؤال واضح
11: نعم.
10: يعني
11: نعم
10: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل
11: إيه؟
10: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
11: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات، فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلى، أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك هل شراك البضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيعها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني ما، وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابله معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بيشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين آلة من حط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
10: نعم.
11: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
10: صحيح.
11: هذا أول حاجة أنت بتشتري البضاعة هنا بواحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك أنك كانت تبي تجيب البضاعة بتكلفك لو مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30-40 دينار حتى أجرة تمتع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%
10: بيأخذ تاكسي أو بيأجر السيارة
11: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسة جيب خود مثلا 30-40-50 دينار أجرة التوصيل هدية ولا كذا لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ
10: نعم
11: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
10: رب المال
11: رب المال
10: نعم
11: فينبغي أن تبين ينبغي أن تبين لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار بيعفها ب200 وبتمشي لمنه اللي بيعفها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو وقد يكون حساب منه حساب الزبون
10: نعم
11: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل التخفيض ما يحق تاخذ انت هذا والأصل الأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها هذه كلها مخالفات راهو فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيبك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
10: صحيح
11: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك العادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتربح من وراي لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة والله أعلم هذا الظهرك والله أعلم من الشيخ
3: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات وما عليه جمهور العلماء المعاصرين لأن هذه مسألة معاصرة أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة لا حرج في ذلك لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل لا وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقهم في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال لأنها يعني لا تدري أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
12: نهارك مبارك.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
12: معلش يعني بالنسبه لي بخصوص في يوم الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمه على غسيل السياره فهمت؟
1: نعم.
12: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت؟
1: نعم.
12: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحه، هم مجموعه اعمال
1: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
12: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
12: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي وصل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
2: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
1: نعم
2: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: السؤال الثاني لاخ ابو بكر قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
7: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 في 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عشان زيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 معاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
6: فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
7: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنتم المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
6: ما يتشوش يعني
7: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا من يعنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا من يعنه، أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة حتى في حد يشوش التالي، أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
3: إني أود في خاطرة سريعة أن أتكلم في مقدمة الحلقة عن مسألة كثرت في المجتمع، وبدأنا نلاحظ ازديادها على منظومة دار الإفتاء، المنظومة المجانية على الرقم 1413، وهي مسألة الوسواس في العبادات، الوسواس في العبادات والمعتقدات. الوسواس هذا بدأ ينتشر بين الناس ويزيد، وخاصة من فئة النساء، فلا تستغرب أن تجد امرأة تتصل ويعني تخبرك بالحالة التي تمر بها، وسواس في الوضوء، وسواس في الغسل، وسواس في الطهارة، وسواس في النجاسة، حتى وصل الوسواس إلى المعتقد. عادي تلقى امرأة تقول لك أنا أظن والعياذ بالله أني كفرت وأن زوجي لم يعد زوجي، لماذا؟ لأنني والعياذ بالله ترى نفسها مرتدة، أو العكس تقول لك زوجها مثلا طلعت منها كلمة تقول لك أني خلاص جاني كي فكر أن زوجي والعياذ بالله ارتد، و لم يبقى عقد النكاح بيننا صحيح. هذا الأمر يعني بدأ في الانتشار وفي الازدياد، وأنا أتكلم عن الوسواس في العبادة، لا أتكلم عن شخص يعاني الوسواس في أمور لا تتعلق بالعبادة. الوسواس كما يقول بعض أهل العلم أوله عبادة، الوسواس يأتي في الغالب لإنسان متمسك بدينه، ولهذا ذكر عن بعض السلف قالوا له إن النصارى واليهود يقولون نحن لا نوسوس، أي لا يأتينا الوسواس والشك، فقال صدقوا. وهل يأتي الشيطان للبيت الخرب؟ الشيطان ما يأتيش يوسوس لشخص مثلا منهمك والعياذ بالله في الكبائر وفي الحرام وفي الكلام هذا، ويقول له وضوءك باطل وصلاتك باطلة والكلام هذا، لا ما يجيهمش. نعم، ولهذا الوسواس أوله عبادة، هو إنسان حريص على الطهارة، حريص على الصلاة، حريص على كل ما ينطق به فمه ويخاف، ينطق به لسانه ويخاف. لكن المشكلة أن الوسواس أوله كما ذكرنا هو تمسك بالدين، لكن الخطر في آخره، ربما يكون والعياذ بالله انسلاخا من الدين، ربما يكون تركا للتدين. تكييف الوسواس في الحقيقة هو إفساد من الشيطان. هو الوسواس ما هو؟ هو شيطان يأتي إلى الإنسان فيوسوس له، لا يزال يوسوس حتى يفسد عليه عبادته. إنسان يتوضأ يجي لا أنت ما غسلت شيدك، عاود بعدين يقول ها أنا معاش متوضي بك. الشيطان يقول ذلك ما أريد. يأتي لشخص أنت طلقت زوجتك، أكيد تقصد الطلاق، أكيد هذه معاش زوجتك، حتى يفرق بينهما. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الوسواس، وأن الإنسان وأن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته فينفخ في مقعدته ولم يزل يقول له إن صلاتك باطلة، انتقض وضوءك انتقض وضوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الإنسان لا يخرج من الصلاة، لما يجيك الوسواس في الصلاة تعدلش عليه الوسواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينفتل، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان تأكد من نقض الوضوء، كان سمع يعني صوت الريح يخرج منه أو شم رائحته، عندئذ يخرج، وإلا فلا يعني فلا ينت فلا يعتبر بهذا الوسواس، ولا نقول احنا ما عدلش عليه. لأن مشكلة الوسواس أن الإنسان وين يتبع وسواس الطهارة، وسواس الوضوء، وسواس الصلاة، ما عادش ترتاح حياته، ما عادش ترتاح، وضوءك باطل، أي عاود يجي الوسواس المرة الثانية، ما صارش من الوضوء، عاود المرة الثالثة الرابعة. ولهذا نحن لا نستغرب عندما نسمع أن بعض الناس ممكن يتوضأ نفس الوضوء يعاود 20 مرة، ممكن يغسل النجاسة عن فرجه بماء يقدر حتى ب 30-40 لتر. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوسواس، يقول لا النجاسة ما زال موجودة، وهو يصب، ربما يبقى في الحمام يغتسل غسل الجنابة ساعة، الكلام هذا موجود. أصل الوسواس كما ذكرنا هو إفساد من الشيطان، يكون في العقيدة ويكون في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له: من خلق كذا؟ ولا يزال به حتى يقول له: من خلق الله؟ قال: فإذا قال له ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي بعض الروايات: فليقل لا إله إلا الله، وفي بعضها: فليقل آمنت بالله. بعض الناس يجيه الوسواس، يوسوس له: باي من خلق هذا؟ من صنع هذا الكرسي؟ يقول: صنعه الإنسان. باي الإنسان كيف ولد؟ ولد من أب وأم. باي كذا؟ إلى أن يقول: خلقه الله. من خلق الله؟ والعياذ بالله. فإذا جاء هذا الوسواس، دائما طرد الوسواس يكون بهذه الأدعية: لا إله إلا الله، آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولخطر الوسواس فرق الفقهاء بين الإنسان السليم في الحكم وبين الإنسان الموسوس. ولهذا أنا يعني أود أن أنبه إلى بعض المشايخ الذين يفتون الناس، سواء في على الهاتف، في الإفتاء المباشر. الفقهاء فرقوا، لما يسألني إنسان: يا شيخ أنا يصير لي في الوضوء، أنا المفروض نشغل حواسي كلها، أشعر أن الرجل هذا عنده وسواس، المرأة هذه عنده وسواس، ترى عاودي لي كم تعاودي في الوضوء؟ لما تقول لي: يا شيخ نعاود في الوضوء 4 و5 و7 مرات، على طول أني نحكم عليها أنها مرأة موسوسة، أنه رجل موسوس. هذا يسموا فيه الفقهاء المستنكح أو المستنكح، والاستنكاح قصدهم ملازمة السهو، إما مستنكح وإما مستنكح، الأمران جائزان. قالوا فقهاؤنا: مثلا من شك أصلى ركعتين أم ثلاثا، قالوا: يبني على الأقل اللي هن 2، ما لم يكن مستنكحا موسوسا يبني على الأكثر. إذا شك في شيء فإنه يعيده ما لم يكن مستنكحا. حتى الفقهاء بذلوا جهدا في منع تسرب الوسواس للناس. أن الموسوس شنية القاعدة العامة، ما الحكم الشرعي، كيف يعالج الوسواس؟ ما يشك فيه لا يعيده، لا ينتبه له، لا يرجع إليه، يعرض عنه. ولهذا اختصر الفقهاء علاج الوسواس في قولهم: علاج الوسواس هو الإعراض عنه. يا شيخ أنا ما غسلتش إيدي اليمين، صاير لي الشك وعنده وسواس، لا معاش تغسلها، برا ليدك اليسرى، اغسل لي يد اليسرى ثم امسح، يبدو لي ما مسحتش راسي، لا انت مسحت، انتقل الاذنين، انتقل للرجل، هذا حل الوسواس. ولهذا للاسف راوا بعض المشايخ ما يفرقش ما بين الانسان السليم من الوسواس والانسان المبتلى بالوسواس، يقعد يطبق عليه احكام الخالين من الوسواس، يقول له عاود صلاتك. تعرف الموسوس لو تقول له عاود صلاتك وعاود وضوءك، اذا انت راك جنيت عليه، لان حيعيد ثم يعيد ثم يعيد ثم يعيد وهكذا. طيب، بعض الناس يسأل: واني من قالها اللي عندي وسواس غير انتوا هيك تقولوا لي وسواس. اول حاجه يختبر الوسواس بيش التاكد من اهل الاختصاص. انا اتكلم على وسواس العباده راني خلاص اتصلي باحد المشايخ انت الاخت الموسوس او انت ايها الاخ الموسوس. لما تسال ويلاحظ يقولك انت عندك وسواس خلاص يجب ان تقتنع انت ايها الشخص انك مصاب بالوسواس. رقم واحد تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيك من الوسواس. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا وسواس العبادة بأنه إفساد من الشيطان كما ذكر الله.

مرتاح انت وزوجتك لابد ينجز بيناتكم. خلاص الحل وين؟ ان تعرض عنه. هل قاطع الطريق يقول تفضل تفضل خذ مني؟ ما بتدافع وبتجاهد وبتمنعه. كذلك الوسواس. إذن الشخص الذي يصاب بالوسواس أولا يضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يتخلص من هذا الأمر. الأمر الثاني وأنا كل أراه باختصار يعني قالوا لي يحافظ على الأذكار. فالمحافظة على الأذكار مما تمنع الوسواس أو تقلل منه إلى حد كبير. لما الإنسان طبعا وإحنا كنا مطلوبون بالمحافظة على الأذكار أو مطالبون، لكن الإنسان الموسوس ينبغي الأذكار يديرهم في ورقة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار دخول الحمام، الخروج منه، أذكار دخول البيت، الخروج منه، أذكار دخول المسجد، الخروج منه، وهكذا. لماذا؟ لأن الأذكار هي حماية للإنسان من الشيطان. وورد في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا ذكر الله خنس. شي معنى خنسة؟ نقول إحنا البد، البد هيك هرب في جهة تباعد، هذه معنى خنس. ولهذا الإنسان المبتلى بالوسواس يعني دائما نقول ليستعذ بالله من الشيطان في اليوم 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد آمنت بالله 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد لا إله إلا الله مثلا 100 مرة. ثم أيضا من يصاب بالوسواس يطالب بالعزيمة والإصرار، أنت في جهاد، زي الإنسان هذا مبتلى بحب المال حلال والله من حرام يجاهد نفسه، فالنفس لابد من مجاهدتها. هذا مبتلى بالشهوات يعالج نفسه ويجاهد، وكذلك المبتلى بالوسواس لابد أن يجاهد نفسه. ولقد رأينا بعض الحالات من الناس يعني ضرب يعني كان يعني مضرب المثل في الصبر والمجاهدة على الوسواس حتى عفاه الله منه. أيضا هذه نقطة أختم بها، كذلك الزوج إذا ابتلي بامرأة عندها الوسواس في العبادة، وسواس النجاسة، الوضوء، الغسل، كذا، ينبغي له أن يصبر عليها. أراه أنت لما زوجك تصاب بالوسواس لا تكن عونا للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. هذا تو مثلا إنسان زوجته عند الوسواس وين يقعد يحارب فيها ومضيق عليها كأنه يعاون في الشيطان عليها حتى تترك العبادة. لما يدير لها مشكلة في الوضوء خلاص تو تقول لأني معاش متوضي أبوك لأني معاش مصلي يلا ارتاح، لا، يصبر على زوجته ويبين لها الأحكام الشرعية ويقف معها لما توضأ. لا بأس، هذا من باب التعاون على الخير. لما توضأ زوجتك أمامك وعند الوسواس بقولها معاش تغسلي وجهك، خلاص 3 امشي اليد اليمنى، غسل 3 قولها خلاص انتقلي اليسرى، وهكذا. في ناس صبروا على زوجاتهم والعكس حتى عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الوسواس. ولهذا بعض النساء للأسف يشتكين تقول لك أنا زوجي معاش تحملني بكل في لدرجة والعياذ بالله قال أنا معاش تتوضي ومعاش تصلي بكل والعياذ بالله. إذن هذه خلاصة مسألة الوسواس، يعني الكلام فيها طويل، وفي فقرة نسيتها أذكرها الآن أنه لا بأس بالذهاب إلى الطبيب النفسي، لأن هو الوسواس جزء منه عقد وأمراض نفسية. لكن هناك أمر خطير وهو أنه لا يذهب إلا إلى طبيب مسلم نظن عنه أو نظن فيه الخير والتمسك بالأحكام الشرعية. أراه فيه اللي مشي عند مثلا وسواس ومشي عالج في تونس عد الطبيب علماني ريح بكل بكل وطلع قريب عياذ بالله حتى مدين بكل. أنت تمشي بتدور، أراك دور طبيب نفسي رجل ملتزم بدينه، أسأل عليه وشوف قبل وبره هدرز معاه كأنك ارتحت له وجدت يسأل فيك على عبادتك وكلام اللي يقول فيه موافق اللي يقولوا فيه المشايخ من الإعراض على الوسواس توكل. وكانوا خشلك في الفلسفة وخشلك في الدول تعرفها أنت أنها مخالفة للدين، لا. ولهذا قالوا يذهب للطبيب النفسي في مسائل الأمراض النفسية والوساوس والشكوك، لكن إلى شخص متمسك بدينه. لأنك أنت الوسواس زي الغرق في البحر، تبي من ينقذك مش من يدفعك إلى عمق البحر. أنت تحتاج إلى منقذ، والمنقذ لابد أن يكون شخصا متمسكا بدين يعينك على التمسك بالدين وليس على الانفلات منه والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدي الجميع وأن يعافي الجميع من هذا الوسواس الذي يفعله الشيطان حتى يعني حتى ينصد أو يترك الناس.

0: والعياذ بالله أمور دين.
1: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا السؤال الثاني الأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
4: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
5: يقول في سؤالها أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
6: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
5: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
6: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي يعني ينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقولك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إنه زي النص، من الأول لما أخذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
5: نعم.
6: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعها فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
7: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شنو حكم اني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خذ الفلوس هما يعني اسحبهم من البطاقة ولا نعطي للمرأة فلوس كاش؟
8: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
7: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خذ فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
8: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا، يعني سمعت ان المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا مرسوم يعني مرسوم قبل ايام من المصرف المركزي لشركات الصرافه التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محليه ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
10: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
11: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر، هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
12: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق، هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء ما دام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله، فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة، يعني كأنه بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا ليس أمرا عاديا، كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب، والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب، يقول: أهو دعيت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
3: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
4: لا لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها.
3: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
4: دولار ولا الفلوس؟
3: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
4: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش فيها مشكلة، كون يأخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها، هذاك كلام تاني يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له: يا فلان، أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار، أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدامها هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطت الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
1: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت: قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبتهم وصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
2: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل. بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر. اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وخدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة، بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور. يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم الحكومة من هو مش متوظف. نعم. راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
1: وزارة الشؤون الاجتماعية.
2: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
1: نعم.
2: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلأ مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطوه في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة. إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
1: نعم.
2: باش يقولك صرفتها، وين وين وين وين ماشيين؟ راهو هذا الأمر خطير جدا. أنت إذا سألت عن منحة أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين؟ تمالا كيف درتها البطاقة؟ سهلة البطاقة تقدر تديرها، امشي للجهة المانحة أسأل أنت تبي الحلال والحرام وتبي التحري ولا إيه؟ نمشي نسأل وين وزارة العمل؟ وين الشؤون الاجتماعية؟ وين اللي صدروا هذه البطاقة؟ ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش، ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل،
1: نعم،
2: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما عطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة نقول لها راه أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش؟ والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك.
7: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
9: هو الإنسان لما يشك، إذا كان في شك وغيره، ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
13: سؤال الثاني شيخنا، تقول هي تشتغل في مدرسة في الثمانينات يعني الحادثة هذه وقعت، فالطالبات جبن لها حديد الذهب وجدناها في المدرسة، فقالت يعني لم تعرف بها ولم تسأل عن صاحبتها، استعملتها فترة ثم باعتها، فتسأل ما الذي يلزمها الآن؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقطة، اللقطة أنواع، منها ما هو يعني ثمنه بخس يعني لا يلتفت إليه، هذا حتى لو يعني زي بنقول الحياة البسيطة دينار أو 50 قرش أو كذا، ما في هذا الحكم يعني، حتى لو أخذ الإنسان والله أعلم لا شيء فيه يعني، لأنه عادة يلتفت إليه ولا يؤبه به. أما ما كان له قيمة معروفة وله ثمن يعني الذبال فهذا الأصل فيه التعريف. زي ما قلنا اللقطة هي يعني أنواع فيها ما يحتمل البقاء فترة طويلة من الزمن ومنها ما لا يحتمل زي الخضروات وزي الفواكه وزي كذا. هذه سنة وبيعرف فيها بثلاث أربع أيام بتولي يعني زي ما يقولوا إحنا بتفسد خلاص. يتصرف فيها الإنسان بالتملك وبغيرها وبالتصدق. أما السؤال الأخت الكريمة أن هذا على الذهب عليه الذهب وقطعة الذهب في العادة تكون لها يعني في الأصل يعني زي ما نعرفه الآن جرام مش أقل من 400-500 دينار ولا يعقل أن يكون أقل من جرام في العادة يعني. فإذا كان بهذه القيمة الواجب على الإنسان أن يعرفه أن يعرف هذه اللقطة وحق اللقطة أن تعرف المكان الذي هي وجدت فيه يعني الأصل في المدرسة مدام النطاق محدود وخاصة المكان محدود قاعد في المدرسة تقريبا هي جابوا لها الطالبات إذن بيكون واقع من أحد الطالبات أو المدرسات أو كذا فكان في حقها أن يعني تعرف بها تعرف بها فترة من الزمن. إذا كان زي ما قلنا ذات بال يعني قطعة الذهب في العادة مش أقل من 500-600 دينار وغيرها هي تعرفها سنة تبقى سنة تحط في الإدارة وتحط في مكان. فإذا جاء من عرف وكاءها عرف يعني نوعها وشكلها وكذا وصفتها وكذا تسلم إليه بعد السنة بعدين هي حرة الذي التقطها له حرية التصرف التملكي أو التصدق بها عن نفسها وعلى صاحبها.
13: طيب شيخنا ما الذي يلزمها الآن يعني؟
6: يلزمها الآن الإنسان يعني لا يعني الإنسان لا يستحي من الحق يعني تعرف بهذه القطعة الذهبية أو وتقول أنها صرفت ثمنها وثمنها راه جاب مثلا 500-600 دينار وإن وجدت صاحبها تسلم له القيمة المالية هذه التي تصرفت بها أو تأتي له بمثلها. لكن على كل حال هو يعني مدام صرفتها يعني واحدة من إما أن تطلب منه نقول العفو وإما أن تعطيه اسمه يعني قيمتها التي صرفتها بها إذا كان معروفة كم جرام بالضبط يعني تأتي له بمثل الجرامات يعني بنفس الوزن الله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم. الأخ سعد يسأل عن حكم تأخير إخراج زكاة المال عن وقتها.
6: الزكاة من أركان الإسلام ومن فرائض المفروضة على المسلم التي ينبغي له أن لا يؤخرها عن موعدها كما يجوز له تأخير لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها كذلك لا يجوز له تأخير الزكاة عن موعدها. الإنسان لابد أن يضع في حسبانه هذه مسألة يغفل عنها بعض الناس أن الإنسان يضع في حسبانه أن 2.5% أو ربع العشر أو العشر قيمة الزكاة المفروض عليه في أي نوع من أنواع المال أن عندما يحول الحول أن هذه القيمة ليست ملكه يعني هذه هناك يعني جهات أو هناك أصناف خصص لها خص الله سبحانه وتعالى هذه القيمة لتصرفها أو لتصرف إليها فأنت تؤخر هذا الحق عن أهله وده بهذه التفكير وبهذه تصل الفكرة بهذا الشكل يعني أنك أنت راه الآن هذا مال ناس مستحقين له ويستنوا فيه وأنت مأخر عليهم ليس لك عذر في ذلك. مثل ما الإنسان يكون محافظ على التزامات المالية من صفقات تجارية ومحافظة على أمواله كذلك يحافظ على هذه الشريعة الإنسان وهذا من شكر الله سبحانه وتعالى من شكر الله سبحانه وتعالى أن تشكر الله على المال الذي وهبك إياه حتى أصبحت من أهل الزكاة. فمن تمام الشكر هو إخراج الزكاة في موعدها إخراج الزكاة في موعدها فلا ينبغي الإنسان أن يؤخرها على وقتها. يأثم الإنسان كل يوم يمر على الإنسان وهو يؤخر إخراج الزكاة فإنه يأثم ولا إلا لعذر قهر إلا لعذر قهر. لكن زي ما نقول دائما في الزكاة بدأت النص الناس أن خلاص كل واحد يعرف حول الزكاة متاعه من قبل الحول بثلاثة أربعة خمسة أيام تبدأ تستعد وتجهز في نفسك وتدير حسابات كذا كان عندك حسابات كثيرة بحيث لما يتم الحول تبدأ على يعني جاهز وعرف ما لك وما عليك وتعطي لكل ذي حق حقه الله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي فريضة أم لا؟
6: قراءة طبعا من فرائض الصلاة الفاتحة. من فرائض الصلاة الفاتحة، ولكن هو الخلاف هل هي فاتحة في هل هي فريضة في كل ركعة أم في كل ركعات في كلها، والأحوط هذا هنا في كل ركعة الإنسان لا يفرط فيها.
13: شيخنا الأخ محمد يسأل يقول:
6: ويترتب على نسيانها الاتيان بها إن لم يدخل في الركعة التي تليها، إن دخل في الركعة التي تليها وكذا يلغى الركعة الأولى وحسب الركعة الثانية هي الأولى وهكذا يعني.
13: نعم شيخنا.
14: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأعاننا في هذا الشهر المبارك على ما يحبه ويرضاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ووالدينا ووالديكم من عتقائه من النار، اللهم آمين. فنبدأ على بركة الله تعالى سلسلة من الحلقات بعنوان من فقه النساء، من فقه النساء أو فقه النساء أو فقه المرأة. السؤال اليوم أو السؤال الآن الذي يطرح، هل للنساء فقه خاص؟ أقول الأصل أن الله تعالى شرع الأحكام للمكلفين، لأن الله تعالى يخاطب المكلفين، ولهذا يعرف العلماء الحكم الشرعي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى. ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وخلقه لعباده أن ينوع البشر إلى ذكور وإناث حتى يحصل التكاثر بين جنس بني البشر، وحكمة الله تعالى شاءت أن يحصل التكاثر في جميع مخلوقاته، في جميع مخلوقاته في البر وفي البحر. وبالتالي فهذه المرأة أو هذه الأنثى هي مكلفة من أو كلفها الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية. متى وصلت سن البلوغ، فالبنت إذا ظهرت عليها علامات البلوغ وكانت عاقلة فإنها صارت من المكلفات من النساء، يشملها الحكم الشرعي في أي أحكام، في الأوامر أقيموا الصلاة، في النواهي ولا تقربوا الزنا، وفي المندوبات وفي المكروهات وفي الجائزات. ولكن كما ذكرت آنفا، لما اختلفت خلقة المرأة عن خلقة الرجل جعل الإسلام أحكاما خاصة بالمرأة في بعض المسائل، في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة. حتى تقول لي حتى الزكاة؟ أقول لك نعم، وفي الحج وفي بعض الأبواب الأخرى، ومنها الميراث، ومنها الميراث. إذن نقول هناك أحكام خاصة بالمرأة لا يكون الحكم فيها شاملا للذكور، ولهذا السبب سمينا هذا البرنامج من فقه النساء، أي من الفقه، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن هناك فقه خاص بالنساء دون الرجال، كما أن هناك أحكاما خاصة أيضا بالرجال. وقبل أن نلج إلى ذكر أمثلة من هذه الأحكام لنبني عليها بإذن الله تعالى الحلقات القادمة، فإن هناك سؤالا ينبغي أن يطرح وأن يجاب عنه في هذه الحلقة. هل تخفيف الله سبحانه وتعالى وترخيصه للعباد خاص بالرجل أو خاص بالمرأة؟
أو بسؤال آخر، هل تخفيف الله سبحانه وتعالى شمل كل من الجنسين الرجال والنساء؟ أقول في الجواب نعم، ترخيص الله سبحانه وتعالى وهو ما يسمى في أصول الفقه بالرخصة، والرخصة هي ما شرع على خلاف الأصل لدليل، كالتيمم رخصة، وأكل الميتة للمضطر، ومثلا مشروعية بعض العقود المخالفة كالسلام والجعالة والقراض وغيرها، هذه من رخص الله سبحانه وتعالى بالناس. هذه الرخص أحيانا تكون عامة تشمل الرجل والمرأة، كالتيمم رخص الله تعالى فيه للرجل ورخص الله تعالى فيه للمرأة عند عدم وجود الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء، كما أن هناك رخصا خاصة بالمرأة نظرا لطبيعة المرأة في بعض الأحكام، فإن الله سبحانه وتعالى رخص لها في أشياء. فمثلا الله سبحانه وتعالى لم يوجب على المرأة الحائض الصلاة، ولم يوجب عليها الصوم، وإن صامت فلا يصح منها، هذا ترخيص خاص بالمرأة ولا يشمل الرجل. نعم، ننتقل إلى فقرة أخرى في هذا الباب، وهي ذكر بعض الأمثلة ابتداء للأحكام الخاصة بالمرأة التي تخص المرأة ولم تشرع للرجل مثلا. فأنا أذكر بعض الأمثلة هنا لأبني عليها إن شاء الله تعالى الحلقات القادمة. فأقول مثلا في باب الطهارة، في باب الطهارة شرعت أحكام الحيض، هذه خاصة بالمرأة لا توجد عند الرجل. شرعت أحكام النفاس وهي من الفقه الخاص بالمرأة دون الرجل، كذلك أحكام الاستحاضة وهي استمرار نزيف الدم، هذا أيضا من فقه النساء ولا دخل للرجال فيه. فإذا انتقلنا مثلا إلى باب الصلاة نجد أيضا أن ثمة أحكاما خاصة بالمرأة، كمسألة مثلا عورة المرأة في الرجل، عورة المرأة في الصلاة، وعورتها كذلك في باب النظر، فهذه يختلف الأمر فيها بين الرجل وبين المرأة. كذلك مثلا مسألة هيئة السجود والرفع من السجود، فهناك فرق بين الرجل والمرأة، الرجل مأمور بالمجافاة والتباعد، أن يبعد يديه عن بطنه وعن فخذيه في السجود، والمرأة مأمورة بالضم في كل ذلك سترا لها وحفظا. فإذا ما أتينا مثلا إلى باب الزكاة نجد أيضا أن هناك أحكاما خاصة بالمرأة، مثلا مسألة زكاة الحلي، المرأة أباح الله سبحانه وتعالى لها أن تلبس وأن تتزين بالذهب والفضة، ولم يبح الله تعالى ذلك للرجل إلا في نطاق ضيق جدا، مسألة الأنف من فضة، ومسألة السن أن تكون من ذهب أو من فضة، ومسألة غمد السيف، ولم يجز الله تعالى للرجل أن يلبس الذهب ولا الفضة، وهذا خاص بالمرأة. فكثير من أهل العلم نعم يقولون لا زكاة على المرأة في الحلي المعد للزينة، أما الرجل هل يشمل هذا الحكم؟ لا، هذا من فقه النساء، فإن الرجل يحرم عليه لبس الحلي الذهب والفضة، وأباح الله تعالى للجنسين اقتناء الذهب والفضة للتجارة مثلا، فالرجل له أن يقتني الحلي من الذهب والفضة ولكن لا يجوز له أن يلبسه. وإن أتينا مثلا إلى باب الصيام
فنجد أن هناك أحكاما خاصة بالمرأة في باب الصيام، فالمرأة الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجب عليها ابتداء، لأن الخلو من دم الحيض والنفاس هو من شروط صحة الصوم، وأيضا هو شرط لوجوب الصوم، لأن الحائض لا يجب عليها الصوم وكذلك الصلاة، وهذا أمر نستدركه الآن أن من أحكام النساء خاصة في الصلاة هو سقوط الصلاة عن المرأة في حالة الحيض وفي حالة النفاس. أيضا من فقه النساء ومن الأحكام الخاصة بالمرأة دون الرجل في باب الحج مثلا أن المرأة اشترط للحج لها أن يكون معها محرم أو رفقة مأمونة، وفي العمرة يشترط أن يكون معها محرم، وهذا الرجل هذا الأمر خاص بالنساء، هو من فقه النساء ولا علاقة للرجل فيه أو به. كذلك تعريف الاستطاعة في الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرطا لوجوب الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذه الاستطاعة يفرق فيها بين الرجل والمرأة، فليس الحكم واحدا بينهما. نعم أصل الاستطاعة واحدة، ولكن يزاد للمرأة شروط أخرى في الاستطاعة لا تشترط في الرجل. فيقول الشيخ خليل رحمه الله في المختصر لما ذكر الاستطاعة وذكر الأحكام فيها قال بعد ذلك والمرأة كالرجل إلا في بعيد مشي وفي ركوب بحر، إلى خلاف ما إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومن فقه النساء أيضا الذي لا يدخل الرجال في حكمه مسألة لبس الحرير، وهو يجوز للنساء ولا يجوز للرجل، والتزين بالذهب والفضة، والتزين بما أباح الله سبحانه وتعالى التزين به وجعله خاصا للنساء من اللباس والحلي والزينة والتعطر ونحو ذلك. وبالتالي فأقول إن فقه النساء هو مبثوث في كتب الفقه، والنساء بحاجة إلى معرفة هذه الأحكام. وقبل أن نكمل الحلقة لابد أن ننبه على أمر، ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى كما خص النساء بأحكام في الفقه، ذكرت بعضها وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله في أبواب الفقه، فإن الله تعالى ميز النساء أيضا بمزايا عن الرجال. أنا في المسألة الأولى كنت أتكلم عن الخصوصيات، والتخصيص لا يلزم التمييز أو لا يلزم منه التمييز، أما الآن فأتحدث هنا في هذه الفقرة عما ميز الله به النساء عن الرجال تخفيفا عليهن. المسألة الأولى من مسائل التمييز مثلا أن المرأة لم يوجب الله تعالى عليها النفقة، لم يوجب عليها أن تنفق على غيرها، والمرأة أيضا أوجب الله على الرجل أن ينفق عليها، وهذه نعمة عظيمة ينبغي للنساء أن يستحضرن شكر الله سبحانه وتعالى عليها. فهذه المرأة أستطيع أن أقول هي محمية محفوظة من حين ولادتها إلى حين موتها أحيانا في النفقة. فأول ما تولد الأنثى يجب على الأب أن ينفق عليها أكلا وشربا وسكنا وكسوة واهتماما وتأديبا وتربية وهكذا، هذا كله يجب على الأب إلى أن تتزوج هذه المرأة ويدخل بها زوجها. انظروا
فإذا دخل بالمرأة زوجها انتقل وجوب النفقة لها من الأب إلى الزوج، فيجب على الزوج أن ينفق على هذه المرأة حيث دخل بها، ويستمر إنفاقه عليها ما دامت باقية في عصمته. هذه الخصوصية وهذه الميزة لا توجد عند الرجال، كيف لا توجد عند الذكور؟ فإذا ولد الذكر يجب على الأب أن ينفق عليه إلى ماذا؟ إلى أن يبلغ رشيدا قادرا على الكسب، إذا إلى أن يبلغ قادرا على الكسب. فإذا بلغ قادرا على الكسب لا يجب على الأب أن ينفق عليه، هذه الخصوصية هذه الميزة لم توجد للذكور، وجدت للإناث. الآن مثلا عندي طالب يقرأ في الجامعة وعندي طالبة تقرأ في الجامعة، الطالبة مرتاحة محمية شرعا، حتى لو قصر الأب فإن الإسلام يعاقبه إذا قصر في نفقة ابنته. فالأب مثلا إذا دخل ولده أو ابنه مرحلة البلوغ من حقه أن يقول له: ابني أنت الآن صرت بالغا قادرا على الكسب، يلا اشتغل لنفسك وابحث عن رزقك. لكن لا يقول مثل هذه الكلمة للمرأة، انظروا كيف حمل الإسلام هذه، حمل المرأة في باب النفقة من حين أن تولد إلى أن يموت زوجها أو يطلقها. فإذا طلقها زوجها مثلا وكان لها أولاد، يجب على الأولاد أن ينفقوا على أبيهم متى كانت أمهم فقيرة. هذه ميزة. للأسف اليوم انقلبت هذه المعايير عند بعض النساء. بعض النساء اليوم مثلا عندنا في منظومة الإفتاء تتصل: يا شيخ هل يجوز المرابحة؟ وبنطلع سيارة نقول: أنت مالك ومال المرابحة؟ أين زوجك؟ تقول: والله زوجي كذا. نقولها: راه الإسلام الإسلام أعفاك من هذه المهمة، الإسلام لم يكلفك أيها المرأة لا أن تسعي في إطعام أولادك ولا في سكناهم ولا في كسوتهم ولا في بناء منزلهم، هذه مسؤولية الزوج. إذا كانت النساء اليوم تبدل الأمر عندهن وأصبحنا يبحثن عن التعيينات ويلهثن وراء جمع المال، هذا أمر الإسلام لم يوجب ذلك عليهن. هل أوجب على المرأة؟ لا. ولهذا قال العلماء: يجب على الرجل أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية. مرأة غنية لا تنفق على نفسها من مالها، تقول لزوجها: أنفق علي أو طلقني، هذا حقها الشرعي. مما ميز الله سبحانه وتعالى به النساء أيضا عن الرجال أن الله أعفاهن نظرا لرقتهن وطبيعة خلقتهن، أعفاهن الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ من تحمل الأهوال العظيمة في باب الجهاد، لأن الجهاد يجب ابتداء على الذكور دون الإناث. ولهذا ورد في الأثر أن النساء عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. ولا يجب على المرأة أن تجاهد إلا في حالات نادرة، الحالات النادرة إذا دخل العدو محلة قوم أو عين الإمام النساء لذلك، ولكن ابتداء لا يجب عليهن الجهاد عكس الذكور. فأقول في ختام هذه الحلقة: أيها النساء، الله سبحانه وتعالى ميزكن بأحكام وخصكن بفقه سنأتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ورحمكن في مواطن يعني كانت المسؤولية على الرجال وليست عليكن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم استوصى الرجال بالنساء خيرا، وقال في خطبة الوداع: أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فهذا من رحمة الإسلام بالنساء. وللأسف اليوم بعض الجهات الغربية والأمم المتحدة والمشوشون والعلمانيون وأعداء الإسلام يقولون إن الإسلام لم يعطي المرأة حقها، للأسف الشديد كبرت كلمة تخرج من أفواههم. والله من قرأ أحكام الإسلام
وقرأ كتب الفقه وقرأ قبل ذلك كله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علم كيف أن المرأة مصانة محمية محفوظة في الإسلام. من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن أوصى الرجال بالنساء. ولهذا لو لاحظنا هذه الوصية وقعت في حجة الوداع، أكبر تجمع وقع للمسلمين في العهد النبوي كان في حجة الوداع. حضر هذه الحجة نحو من 100,000، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعم أن يسمع الناس كلهم بهذه الأحكام، فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، والعوان الأسيرات يعني هن ضعيفات. ثم ذكر الأحكام التي تجب للرجل على المرأة والتي تجب للمرأة على الرجل، فقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ في تفاصيل فقه النساء وأحكامهن في الحلقات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله تعالى منه، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله من سلسلة من فقه النساء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ عبد الله من مصراتة قال شنو حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك. لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح، لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة، هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة، ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة، وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر، فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة، لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
2: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
3: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يسرون

0: أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: تساهل في
0: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر. يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة. تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب. يا ودي تربحي تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم كتاتيب هلبة. والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته. ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
2: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيهن الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل

0: الطهري يأتي في نفس غسل نعم الأطراف أو الجنبين.
1: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
2: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا الحين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويردمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
1: نعم شيخنا.
3: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدين قطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي التلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
4: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
5: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني.
6: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
7: العائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام، يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزج وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه الله أعلم. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: هذا هم 10 زي ما قلنا هذه مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
7: لا بأس بذلك. زاد فمن عنده فخير يعني. صدق يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
8: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
9: هو يشترط فيه الحوز يعني، والحوز هذا أمر طبيعي إنه يكون هو قابل يعني، وأمر طبيعي إنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط يعني، من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي واهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها يأجرها يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة، ان اخذ مفاتيح ولا لا هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فاها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
8: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
9: لا ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أن يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ماهوش قابل بها أصلا؟ يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
8: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
9: في حقه هو بس، يقدر ياخذ ما يبيش حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
8: انكر يعني انكر
9: ايوه انكر احد الورثه. إذا أنكر أحد الورثة، إذا من جولي طرق الإثبات بعدين إحنا، إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
8: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويردوا عليهم مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
9: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة طرق الإثبات، بما تثبت الهبة؟ قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل، يعني وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء، يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة وتصرف الموهوب له فيما وهب له، يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، مدام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد، يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت، يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا أما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
8: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم ان الحوز هو شرط لتمام الهبه. هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
9: هو مدام حازها ما يترش هذا، هو دام حازها عرف أنه شرط ولا ما هو شرط. إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت، لكن قل يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش أن هذا واجب ما يفيداش هذا، لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
8: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
9: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من ألفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك أسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على أن كل هذه الأشياء ما هيش ألفاظ صريحة في مسألة الهبة. الهبة صحيح تثبت يعني بأي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونص يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
8: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وابني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
9: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن، فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنا باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: هل يجب على المراه او يستحب ان تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
2: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
6: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك وملات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
5: نعم.
6: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
4: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
3: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
4: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقوله لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقوله لا اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة، فلذلك احنا نقولوا لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، تبدي تحسبه من غدوة. فلذلك احنا 5-9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6-9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6-9 كم يوافق؟ 6-9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6-9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا؟ هذا 6-9 21 صفر. هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6-9، بنحسبه من يوم 6. ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1-2-3-10 أيام اختيتهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخذنا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، هضم 4 شهور. نهاية جمادى الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر واحد بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخرة.
5: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
6: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش في خداش في خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
1: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
2: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فلين نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول لما تخرجش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قالوا الصفقة الفلانية ما تخرجش منها.
7: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
10: قاعدة في هذه المسألة بطهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد ضعيف لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي هو يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحسرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
11: شيخنا الكريم هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
6: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هالبتة وتقول أجنبي حسابها بالعرف الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني مقصود أنه هو يجوز مش من محارمها يجوز أنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بي نقول لا لا حتى هو خاش في الدورة لأنه هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك لأن هذا ما لا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة ما يقدرش يتزوجك توا. لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال. قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: معنا اتصال من سالم. تفضل يا سالم.
13: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: بالله حضرتك أنا اشتريت من شخص أرض.
8: نعم.
13: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق. هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟
8: إيه.
13: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو أنا اشتريت منه بالتهمة ودفعت فلوس. وبعد 80% من قيمة الأرض.
8: نعم.
13: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب الفلوس بدون ما يسولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
8: أنت من الأول متفقين. تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم أنتم من الأول؟ اتفاقكم أنك أنت تخلص.
13: وكل
8: تمام نحكي في السداد الثمن يعني من الأول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف
13: حوالي 20%
8: مؤجل لمتى كانت هذه
13: لا نسمعني هو لما سمعني من
8: لم لما شني
13: لما يكتب لي الارض تنزل لي
8: ايه
13: هو ما تنزل ليش على الارض والمبلغ انا وجاهز ومتنسين يقول المبلغ بتاعك جاهز عندي
8: ايه
13: نفسه ونفسه العقد
8: ايه
13: يماطل
8: كم لها المدة الكلام هذا
13: والله هي حوالي 8-9 سنوات
8: لا يعني كم امتى جهزت لانت المبلغ وقلت له راهو جاهز
13: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات
8: تمام جاوب
14: وانت
13: هو
14: وانت
13: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاة تاعنا اخر الزكاة تاعي في رمضان المبلغ يعني الان
8: تمام
14: يا
8: سالم
14: السيد سالم
13: انا مزكي نعم
14: السيد سالم انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني
13: قبلتهم بدون ما هو بعثهم ايه معوضي بدون يقول لي شيء
14: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت
13: لا نبدأ لكن سكت وخلاص قبل
14: والله هذيك راجع عليك انت
8: قبل هو قال توا
14: خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى
13: احتسبتها لله وخلاص
14: خلاص تمام تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
13: هو تفريع مع ولده عاملني كأني أنا أستلف
8: كأن شني؟
14: مسلفه
13: ولده ما قالليش أنك تريعك البيعة، ولده قال لي شكرا استبرت علينا بارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت
14: البيع. والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
13: إن شاء الله إن شاء الله
14: إن شاء الله أجرك حاصل يا رب.
8: تسمع جواب من الشيخ.
14: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول لا لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد الراجل في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
8: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لي حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
1: نعم.
2: اشتريت من شخص أرض، وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق. هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي اشتريتها؟

0: نعم.
1: سيد شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجعني القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجعت قيمة الأرض سيد فيها.

0: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
1: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
2: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
3: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: بالله أي وسام
7: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على

0: قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري، وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عندها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
1: ضاع نعم.
0: لا لا في صورة
1: ما في الأولى لما صارش
0: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية
1: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة مه. وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
1: الفقير
0: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد لا. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا بالله يتره هاتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: تمام شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية ذكر قال مرابحة وغيرها قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا
4: نعم.
5: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
4: نعم.
5: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حنا فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم
4: نعم شيخنا بارك الله فيك

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة

0: إذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
1: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: بالله أي وسام
4: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: الكلام والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.

0: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب قصار سور القرآن الكريم، ونشرع اليوم معكم بحول الله في إعراب سورة التكاثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التكاثر الذي سميت به هذه السورة تفاعل في الكثرة، أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته، فمنه تكاثر في الأموال، ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم، وقد فسرت الآية بهما. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والتكاثر هو المكاثرة. قيل هذه السورة نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقيل: بل نزلت في قوم من الأنصار. وقيل: نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائذا. فكثر بنو عبد مناف سهما، أي غلبوا، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم، أي غلبتهم، فنزلت ألهاكم التكاثر. والآية تعم ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ونشرع الآن أيها الكرام في إعراب هذه السورة المباركة. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر. وقد عرفنا من قبل عند الكلام عن الإعراب التقديري أن التقدير قد يكون للتعذر، وقد يكون للثقل، وقد يكون لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فالإعراب التقديري للتعذر يكون فيما آخره كألها: ألف لازمة مفتوح ما قبلها، فهذه الألف لا تظهر عليها جميع الحركات. ومثلها في الفعل ألها الألف في آخر الاسم المقصور، كموسى وليلى وعيسى وما أشبه ذلك.
فكلها تقدر عليها الحركات للتعذر. أما المنقوص فإنه تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة لخفتها. وكم في قوله ألهاكم هي كاف المخاطب مع ميم الجمع، فالكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والتكاثر فاعل مؤخر مرفوع بالفعل ألهى وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله حتى زرتم المقابر، حتى يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون حرف غاية وجر، ولكل منهما معنى، وكما يقال الإعراب فرع المعنى، أي لابد لكي نعرف إعراب الكلمة أو الحرف كما في حتى هنا لابد أن نعرف المعنى الذي ذكره المفسرون للآية، فإنه قد يختلف أي الإعراب باختلاف المعنى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. حتى زرتم، زرتم زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، إذن زرتم هذه هي عبارة عن الفعل زار اتصلت به التاء مع ميم الجمع، ومعلوم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم تتصل به هذه التاء فإنه يبنى معها على السكون، أو تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى معها على الضم. زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في زرتم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والمقابر مفعول به منصوب بالفعل زار وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى أن حتى في قوله حتى زرتم المقابر حرف عطف، يكون المراد بالزيارة التفاخر بالموتى، والمعنى أبلغ منكم الطيش حدا دعاكم إلى زيارة القبور، أو أضفتم إلى التكاثر بالأموال زيارة القبور لتتكاثروا بالموتى أيضا، أي أنكم ألهاكم التكاثر والتفاخر حتى تكاثرتم وتفاخرتم بالموتى أيضا. وعلى أن حتى هنا حرف غاية وجر وليست عاطفة، يكون المعنى ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته، وأغفلتم وضيعتم الأهم والأجدى من السعي لأخراكم. فعلى هذا لا يكون التفاخر بالموتى، بل التفاخر بالأموال والأولاد وهو مستمر منهم إلى أن ماتوا، فزيارة القبور هنا بمعنى الموت، وعلى هذا المعنى تتعين حتى الغائية الجارة التي تسمى حرف غاية وجر. وسيأتي مزيد كلام عن أنواع حتى في مناسبة أخرى بإذن الله. قوله كلا سوف تعلمون، كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سوف حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، كل ذلك صحيح، مبني على الفتح
لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن سوف والسين من حروف الاستقبال خاصة بالفعل المضارع لا تدخل غيره، فهي من علاماته، فكل كلمة جاءت بعد سوف أو بعد السين التي للاستقبال فهي فعل مضارع لا غير. وتعلمون في قوله كلا سوف تعلمون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد ذكرنا من قبل أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد جمعت في خمسة أمثلة هي قولهم تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. هذه الأفعال وما جاء على مثالها يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. والواو في تعلمون واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قوله تعالى بعد ذلك ثم كلا سوف تعلمون، ثم حرف عطف يفيد التراخي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سوف كالتي قبلها حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتعلمون كالذي قبله أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قوله تعالى في هذه الآية كلا قال الفراء أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. وتكرار الآية في قوله ثم كلا سوف تعلمون جعله ابن مالك من التوكيد مع توسط حرف العطف ثم. قال الزمخشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم، وثم هنا دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد، وهذا كما تقول لمن تنصحه أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. فعلى هذا المعنى تكون ثم للتراخي الرتبي للزمني، فليس المعنى أنكم سوف تعلمون ثم بعد ذلك بزمن سوف تعلمون، إنما المقصود أن الثاني أشد من الأول في الرتبة، ولهذا يقولون ثم هنا للتراخي الرتبي، وهي حرف عطف في كل الأحوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية كلا سوف تعلمون في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. وعلى هذا القول الذي روي عن علي رضي الله عنه تكون ثم للتراخي الزمني لا للرتبي كما في التفسير الأول. إذن ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولكنه يحتمل أن يكون للتراخي الزمني أو للتراخي الرتبي. قوله تعالى بعد ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كالتي قبلها حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولو حرف شرط غير جازم مبني على السكون
لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع وهو فعل الشرط مرفوع لم يجزم لأن لو الشرطية كما ذكرنا غير عاملة. مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم هنا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي كلا لو تعلمون علما علم اليقين، فالمفعول به محذوف. وعلم مضاف واليقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجواب لو الشرطية هنا محذوف. المقصود بالآية والله أعلم كلا لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه، أو ما شابه ذلك من المعنى. إذن كما ذكرنا تعلمون فعل مضارع مرفوع ومفعوله محذوف، تقديره لو تعلمون عاقبة هذا التكاثر والتفاخر علما يقينيا لما فعلتم ما فعلتم. فهنا أصل علم اليقين العلم اليقين، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله تعالى بعد ذلك لترون الجحيم، هذا كلام مستأنف وليس جواب لو الشرطية، فالوقف قبلها هو الصحيح، أي كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب لو محذوف كما ذكرنا، أي لما فعلتم ما فعلتم من التكاثر والتفاخر. ثم يستأنف الكلام لترون الجحيم، فهذا الكلام ليس جوابا للو التي في الآية السابقة. فاللام في لترون الجحيم حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وسنفصل في معنى هذا. وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على السكون المقدر وحرك لالتقاء الساكنين، فهي في محل رفع فاعل. والنون في ترون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نشرح قليلا معنى أن ترون هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة. كيف تكون ثابتة ومحذوفة في نفس الوقت؟ علمنا أيها الكرام من قبل أن الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، ولكن يشترط في اتصال نون التوكيد به أن يكون اتصالها مباشرا ليس بينها وبين الفعل فاصل. تقول مثلا في أنت تكتب لتكتبا، فتكتبا فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ومثلها لتذهبن ولتأكلن، وقوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين،
فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محله الرفع، ولا يكونن كذلك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ومحله الرفع. أما مع الأفعال الخمسة التي ذكرناها منذ قليل، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فإنه لا يبنى على الفتح بل يبقى معربا إذا اتصلت به نون التوكيد، لأنها لا تتصل به اتصالا مباشرا، بل يفصل بينها وبينه بنون الرفع التي في آخر الفعل وبالضمير الذي هو الفاعل، سواء كان الواو أو الياء أو الألف. فتحذف نون الفعل في يفعلون لتوالي الأمثال. انظر إلى

التأكيد هي عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فالعرب تكره توالي الأمثال، فلا بد أن نحذف نونا هنا. فحذفوا نون الرفع لأنها تحذف كثيرا في الجزم والنصب، أما نون التوكيد فلا يحذفونها لأنه جيء بها لفائدة جديدة وهي إرادة توكيد الفعل، فأصبح الفعل بعد أن حذفنا منه نون الرفع يكتبون. بقيت الواو الضمير الفاعل وهي ساكنة، وبقيت نون التوكيد وهي سكون وحركة، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من حرف التوكيد. والقاعدة معروفة، إذا التقى ساكنان حرك الأول أو حذف إذا كان حرف مد ولين، والواو هنا حرف مد فحذفت. فإذا بعد حذف هذه الواو أصبح الفعل يكتبن. والمحذوف لعلة كما عند النحاة كالموجود، فما زال الفعل يكتبن كأنه يكتبون أضيفت إليها نون التوكيد. ولهذا عند الإعراب نقول في ترون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ففي الفعل يكتبن نقول فيه مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. ولكن لم تحذف الواو في قوله لترون لأن فعلها معتل وهو ترى، آخره حرف علة وهو الألف، ولو حذفت الواو هنا لاختل الفعل بحذف عينه ولامه، ولذا لم تحذف الواو في مثل هذا النوع من الأفعال وتخلصوا من التقاء الساكنين بتحريكها بالضم. ولا يصح أن يكون قوله لترون هو الجواب للشرط الذي قبله لو كما ذكرنا، لأنه محقق الوقوع فلا يعلق بالشرط، فهم لا شك سيرون الجحيم. فالكلام مستأنف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لترونها، اللام كما في لترون حرف قسم مبني على الفتح، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون حرف توكيد مبني على الفتح، وهاء الغائب في لترونها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وعين اليقين عين نائب عن المفعول المطلق منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، واليقين مضاف إليه مجرور. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم حرف عطف، لتسألن اللام حرف قسم، وتسألن إعرابه كما ذكرنا منذ قليل فعل مضارع معطوف مبني لما لم يسم فاعله مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي

للأمثال، وواو الجماعة التي حذفت لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، فأصله لتسألونن ثم صار بعد الحذف لتسألون ثم صار بعد حذف الواو لتسألن، كما ذكرنا منذ قليل في إعراب لترون الجحيم. وقوله يومئذ يوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويوم مضاف، وإذ اسم مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. وهذا التنوين في إذ تنوين عوض عن جملة أو جمل محذوفة، وقد تكلمنا عن تنوين العوض عند الكلام عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. عن النعيم عن حرف جر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والنعيم اسم مجرور بعن علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، وانتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. أحييكم أيها الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر هو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
2: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذ منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
5: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
5: في الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
5: كل حد عارف يعني.
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير.
4: الفقير لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
5: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده. وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال الضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
5: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفاً أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجر لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تقول في ذيك هدية كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. نعم. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
5: نعم.
4: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
5: نعم.
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
4: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
5: أي
4: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
4: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا
2: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليه حتى مش كله، لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة، كويس. وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
6: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
6: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
7: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية. وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
6: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري المعروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد اذا كان هل هو مال
6: او سلعة
7: اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ، عند الكفار هناك انت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني اوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير اولياء الامور مثل هذه المسائل. شوف انت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الان يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة انه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني واهله، يعني يقضي وقته في الالعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى لا اكون يعني منصفا لا اعرف طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية؟ اللعب بهذه الالعاب في النساء يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
7: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
7: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
4: الشيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
8: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
8: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا إذا ما فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
8: نعم
4: نعم بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: خذ من

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي نتناول فيه عبر سلسلة من الحلقات كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي. هذا البرنامج الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجرة. حياكم الله شيخنا شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ أسامة وحيا المستمعين الكرام في كل مكان.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نتناول في هذه الحلقة إن شاء الله موضوعا جديدا وقد كنا أشرنا إليه إشارة سريعة في الحلقات الماضية، وهو أنواع كسب المال عند المالكية. ذكرتم أن هناك أنواعا لكسب المال في المذهب، وكل يعني لو نعرف بشكل أوسع كل نوع من هذه الأنواع وكيفية إخراج الزكاة عليه. تفضلوا شيخ.
2: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أنواع الكسب المال في الزكاة عند السادة المالكية ينقسم إلى ثلاثة أنواع، إما أن يكون ربحا أو غلة أو فائدة، ولكل منها حكم عند
1: في إخراج الزكاة
2: مذهب المالكية. السادة المالكية النوع الأول اللي هو الربح، يسمى الربح، وهو المال الناتج عن ربح ما، هكذا يعرفونه أو يعرف بعض العلماء. وهذا والربح هنا هو الفرق بين رأس المال أو ثمن البيع في تكلفة الشراء والسلع. وهذا الربح في الزكاة يعني حوله حول أصل الذي تولد عنه، يعني الربح المتعارف عند عامة الناس المكسب يسموه فيه. تشتري بضاعة ب70 تبيعها ب80، العشرة فرق هذه
1: العشرة هذه هي اللي سموا فيها الربح.
2: اي حتى في العام هذه مكسب فيها 10 جنيه، مكسب فيها 50 جنيه، مكسب فيها 1000 دينار.
1: تمام.
2: المكسب هذا هو الربح متعرف عليه يعني.
1: كويس.
2: الربح هذا حوله حول الاصل راس المال.
1: شنو المقصود به؟
2: المقصود به يعني الان تاجر افتح محل محل غذائي، محل قطع غيار،
1: ملابس،
2: لكن ملابس اي هو افتح لكن بقيمه احنا نقوله 10000 دينار. 10000 دينار فتح هذا المحل في ربيع الثاني من عام 1445، العام الماضي، السنة
1: هو
2: الماضية،
1: السنة اللي فاتت،
2: السنة اللي فاتت
1: نفترضه. تمام.
2: ايه، فتح براس مال وقدره 10000 دينار. و10000 دينار هذه ليست نصابا، النصاب تقريبا في هذا في مثل هذا الوقت لعل كان في الثلاثينات يعني 32 وما يقارب هذا الامر. على العموم ليس
1: يعني
2: نصابا،
1: يعني بنفترض انه هو فاتح محل تجاري بما دون النصاب،
2: بمال اقل من النصاب،
1: اقل من النصاب،
2: راس مال اقل من النصاب.
1: كويس.
2: لما جاء في ربيع السنه هذه 1446، طبعا سكر الحول، المفروض بيجرد زي ما قلنا مرارا، بيجرد بالمال اللي عنده موجود والبضاعه اللي عنده في الاسكفاريات زي ما يقولوا في الارفف موجوده، بيتمنها كلها بسعر الجمله، وشن عنده من ديون مستحقه ومرجوه الخلاص، وبيجمع الاجمالي كله مع بعضه.
1: كويس.
2: ما عنده مال في المصرف، عنده مال في الحوش، كله بيجمع مع بعضه من هذه التجاره وبيجمع. اذا مثلا قلنا احنا بدي ب 10000 شيخ، لما جمع لقى ان المال كله 50000 دينار.
1: 50 هذا فوق النصاب.
2: فوق النصاب.
1: تمام.
2: الربح هنا 40,000. الربح 40,000. إحنا قلنا بدأ ب10,000. الأصل هو 10,000 الأصل. نقول حوله حول أصله.
1: تمام.
2: 40,000 هذا اللي كسبهم خلال عام وسقف العام أصبح عنده 50,000. 40,000 هذا أصلهم حول أصلهم اللي هو 10,000. ما نقولوش لا والله هذا أم تكسب النصاب بالضبط ويشد من هذاك اليوم. لا هذا زكاة المدير بهالطريقة لكل عام.
1: بيشوف الأصل متاعه.
2: الأصل متاعه اللي بدأ به العمل. ويبدأ عنده حول ثابت يبدأ في كل زي ما ضربنا مثال الآن في كل ربيع شهر ربيع الثاني بدايته
1: بيطلع
2: يجرد ويبدأ
1: يشوف
2: زكاته بالضبط يطلع زكاته هذا حوله حول أصله
1: هذا المقصود بحوله
2: حول أصله ولو كان الأصل قلنا غير نصاب في الأصل
1: حتى لو مش نصاب
2: إيه الأصل المال مش نصاب لكن لما سقى العام وأصبح عنده نصاب يعني بيطلع الزكاة عليه
1: ما نقوله لاش أبدأ أحسب من أول ما تبلغ النصاب
2: لا حوله حول أصله حوله حول أصله
1: هذا بالنسبة للربح توحنا نتكلمه
2: الربح نعم إيه في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة قالوا دلت على أن ما بلغ 5 أواق أو 5 أواق هو النصاب تجب فيه الزكاة وهو شامل للمال وما تجدد عنه من ربح على هذا الأمر يعني
1: تمام.
2: وهذا الأمر فيه طبعا معنا نتكلم في كسب المال يعني ونقصد به في النقود في العادة نحن لكن يدخل فيه أمر مشترك آخر وهو في زكاة الحيوان وسنأتي إليها إن شاء الله في محلها يعني إنسان شري نقول إحنا 20 شاة 20 شاة شراهم في ربيع أو الماضي 20 شاة 20 شاة طبعا ليست نصابا النصاب 40 النصاب 40 شاة طيب وعندما أكمل الحول صار عنده 45 شاه يعني و 45 هذه لو مش كلها توارد مرات حتى هو حنشري 40 ولا 40 عفوا نشري 20 شاه وقبل الحول مثلا ما كملش الحول فيه صار توالد فيه نقول احنا 10 فيه كذا الكلام العامة الناس بيشوفهم حتى عامة الناس الحياة موجهة خصوصا يعني ال 20 جابوا 10
1: كويس
2: قالوا 30 وهذه يقول اسمها استخال صغيرة
1: أيه.
2: فطايم يعني اللي عمرها شهر ولا شهرين ولا 4 شهور ولا 3 شهور وغيرها يعني هذا ولو 30 وبعدين قبل ما يسكر الحول احنا قلنا حول الربيع الثاني جاء في صفر شيء 10 ثاني اقول شيء 15 ثانيات
1: تمام
2: يعني 30 و15 ولو قداش
1: 45
2: يعني هذه كذلك في حولها حوله اصلها أصلها اصلها اصلها ال 20 اللي بدا بهم وشراهم يعني
1: نعم.
2: لما يسكر الحول يعني عنده 45 بيطلع عليهم شاه واحدة في 40 شاتين شاتهم
1: نعم نعم
2: طيب فهذا ما يخص هذا الربح هذا الربح يعني عندنا النوع الثاني اللي هو الغلة
1: ايه.
2: الغلة هذه لها حكم آخر الوحدة هذه لأن كنا تو الربح حوله حول أصله
1: كويس احنا قبل ما نعرف حكمها نبغى نعرف شو مقصود بها الغلة أول ايه. حاجة
2: طيب الغلة هو ما تجدد عرفه العلماء ما تجدد عن سلعة أو الإيرادات التي أتت عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها دون البيع الإيرادات أو إحنا نقول فيها المقصود بها
1: كلام كبير هذا نوضحه شوي
2: ما تجدد عن سلعة للتجارة مع بقاء رقبتها البيع أو نقول هو الإيرادات المقصود بها الدخل والإيرادات من الأجرة والكراء التي يتحصب عليها صاحب الإيجارات التي اشتراها
1: أيوة.
2: كبيوت أو سيارة وهي أنواع
1: يعني اللي عنده سلعة السلعة هذه تدخل في فلوس بالإيجارة بالكراء
2: والإيجارة أيوة. نعم غلة
1: تمام
2: يعني نعم ما تجدد من الإيرادات عن سلعة
1: يعني لو واحد مثلا عنده بورتر نقوله
2: ايه.
1: البورتر هذه يحمل عليها ولا يأجر فيها مثلا لغير
2: شخص مثلا ايه. يشتغل لها
1: هذا يعتبر اللي حصل فيه من اللي أجر فيه هذا من اللي مأجرها له هذا الإيراد هذه الغلة
2: هذه غلة نعم واحد شاري بيوت مثلا للإيجار
1: ويأجر فيهم
2: أجر فيهم يعني هذه
1: الفلوس هذو اللي يجوه من الإيجارات هذه غلة
2: سمع. هذه غلة وهي أنواع العلماء قالوا غلة مشتورية للكراء أو الإيجار
1: كويس
2: الأصل واحد اشتري
1: حوش بشي أجر
2: حوش بأجرة أو اشتري صفت محلات زي ما قلت 3 أو 4 محلات اشتراهم بيأجرهم للناس
1: ولا مثلا اللي عندهم تشاركيات التاكسيات هذو مثلا يشتري 5 سيارات ويأجرهم
2: أجرهم إيجار يعني نفس الشيء إيجار نعم أو سيارات يستثمرها بالإيجار يأجر فيها
1: كويس.
2: حتى من التاكسي في بعض المحلات الآن تقام داير سيارات قدام المحل متعب اشترى هذه البضاعة أو هذه العقارات وهذه العروض اشتراها لأجل الإيجار
1: تمام هذا نوع
2: الأموال. إيه هذا هو الأموال، خلينا نتكلم عن هذه الأموال تحصل عليها الإنسان من الإيجارات هذه، هي تسمى من قبيل الفائدة، يضم أموال هذه الإيجارات إلى بعضها حتى تصل النصاب. يعني سبيل المثال نقول إحنا نقوله مثلا النصاب 20,000، تمام. أنا الآن اشتريت يعني مجموعة سيارات، أو قلنا إحنا نصفت محلات، ديت 5 محلات وكل محل مأجر ب2,000 دينار. يعني كل شهر يدخلوا لي
1: 10,000 دينار،
2: 2,000 كل شهر. وإحنا قلنا نصاب قداش؟
1: 20 قلنا، افترضنا
2: 20,000 على سبيل المثال. فإذا في الشهرين كم نحصل في الشهرين؟
1: 20 محلات. بعد شهرين بتحصل ال 20 مفروض.
2: 20 إذا حصلت على النصاب. أنا اشتريتهم في محرم.
1: كويس.
2: أجرت محرم شهر، هذا فيه حصلت فيه 10,000.
1: وصفر.
2: وصفر حصلت 10,000، حضونا قداش؟ 20,000.
1: 20,000.
2: إذا من 1 ربيع أصبح عندي
1: نصاب.
2: نصاب. هذا أصبح عندي نصاب. يبدأ الحول من يوم ملك النصاب، أو قلنا النصاب دائما خلي نكررها، المال الذي القدر الذي وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة.
1: الزكاة.
2: ثم يستقبل به حولا من ذلك اليوم من 1 ربيع.
1: مش من اول ما بدا في الايجار.
2: لا
1: مش زي اللي فاتت معي.
2: مش زي اللي فاتت اصلها معي. فهذا شو بيدير؟ طب نتكلم عن الساده الملكيه يعني كويس. يستقبل به حولا عاما قمريا من ذلك اليوم. وبعدين كل ما يتجدد، فاذا زيد ملك كل ما يملك نصاب يدير له حول زيه،
1: حول براحه،
2: كل واحد حول براحه. طيب هذه النوع، هذا غلة مشترية للكراء أو الإيجار.
1: كويس.
2: عند النوع الثاني الغلة مشترية للقنية، الاستعمال الشخصي في الأصل. أي لما شريت حوش نبي نسكن فيه، أو شريت سيارة نبي نستعملها، باهي خطو اللي أجرته الحوش هو،
1: ولا أجرت الدور الثاني مثلا وأنت قاعد ساكن لوطة مثلا.
2: لكن إيه يعني، ولكن لما شريه
1: للقنية،
2: للاقتناء والتملك، يعني مش التجارة ولا الإيجار. هذا الأصل، الأصل نية الشراء.
1: كويس.
2: اختر لي في وقت ما بالأجر، أجرت هذا الحوش. يعني هذا الكراء حتى يسمى من قبيل الفائدة، حكمه حكم السابق يعني.
1: نعم.
2: مع أنه اشتراه في الأصل التملك، في الأصل نشأت للملك، التجارة يعني، والاستعمال الشخصي وليس للإيجار. نفس الشيء نجمع المال حتى إذا جاء اليوم اللي الشهر اللي وصلت فيه للنصاب، استقبل به عاما قمريا من بدءا من ذلك اليوم الذي وصلت فيه الى النصاب. يعني النصاب انه في بعض المحلات وبعض الاشياء متاجر باسعار عاليه. قول ما اقول كيف يا شيخ انت، يعني معقول من ثاني شهر ثالث شهر؟ اي في من ثاني شهر ثالث شهر شيء، محلات كبيره او عماره او شيء كذا، اجرها لشركه، اجرها لكذا، في الشهر 30,000 40,000 في الشهر تؤجر.
1: يعني مسائل من ثاني شهر تبلغ النصاب،
2: يبدا النصاب من ثاني شهر على سبيل المثال. فهذا يجمع ماله حتى إذا جاء اليوم كنا الذي وصل فيه النصاب، نستقبل به أيضا عاما قمريا بدءا من ذلك اليوم، ولا نقول حوله حول أصله. ليس زي هذا الربح، لهذا السبب المالكية قلنا يفرقون بين الربح والغلة والفائدة. عندنا النوع الثالث غلة مشترية للتجارة.
1: هذا كل النوع الثالث في النوع الثاني اللي هو الغلة.
2: غلة نعم.
1: تمام.
2: غلة مشترية للتجارة، شخص شري سيارة أو بيت لأجل ببيعه بيكسب فيه.
1: ده
2: إنسان هيك في الأصل شريت بيت أني ب200,000 ولا 300,000 ونبي بنعرض البيع بك حصل فيه مكسب. طيب لكن وني عرض البيع جاي من عرض علي الإيجار. الغاية شنو هي الغاية؟ البيع.
1: البيع.
2: إيه جاي من عرض علي الإيجار. فأجرته له، تنأجره له
1: يعني نحصل بيعه
2: من الإيجار اللي يجي نحصل بيعه متاعه. قالوا هذا الدخل من الإيجارات من قبيل الفائدة، من قبيل الفائدة يستقبل بها صاحبها حولا مثل الأولى يوم ملك نصابا. نفس الحكم، نفس الحكم. نعم. هذا هو المشهور المعتمد في المذهب. مشهور المعتمد في المذهب. وهناك من قال أن فوائد الأخيرة هذه مشتورية للتجارة هو من قبيل الربح المتجدد. الربح
1: اللي هو اشتورية للتجارة يعني اشتورية للبيع لكن أكرية.
2: أكرية. فهذا
1: اللي يخش له من الكراء هذا
2: ما نقولوش نستقبل به حول. هذا قالوا لا، هذا حول وحول
1: حول أصلي.
2: اللي شري به العقار.
1: اللي شري به.
2: نعم حول وحول المال الذي اشترى به العقار.
1: كأنهم اعتبروا فيه النية متاعت البيع الأولى.
2: هذا نعم هكذا صبقوا. لكن المعتمد والمشهور أنه يستقبل به صاحبها هذه الفوائد يستقبل حول
1: من يوم بلوغها النصاب
2: إيرادات. نعم الإيرادات هذه لما وصلت النصاب يستقبل بها حول، هذا حكم يعني. في بعض الأحيان تجارات متعددة يكون مشتري نفسه تجب فيه الزكاة كما يقول العلماء، يعني تجب فيه الزكاة مثل ما نشترى نقول احنا نقولوا
1: غنم مثلا،
2: لا غنم غنم او حتى اسمه غنم او حتى مثلا نقولوا نص على هذه المملكه نشترى مثلا حديقه او نقولوا حديقه او بستان او يسموه حائط عند اللغه عند
1: اللي هو مزرعه يعني
2: فوقها ايه مزرعه قابله للزراعه وفيها مثلا اشجار من النخيل واشترى ليبيع هذا النخل اشترى مثلا الارض هذه ليشتري او ليبيع هذا النخل، هذا النخل أو نقوله لحن أثمر ووصل تمر نصاب زي ما نقوله
1: كويس،
2: فيخرج زكاة تمر من هذا النخل عند الجذاذ
1: لأنه هو إحنا التمر نفسه عندنا فيه زكاة أصلا.
2: نعم بالضبط،
1: زكاة الحرث
2: بالضبط. نص على الإمام ما قال، قال مالك الرجل يبتاع نخلا للتجارة فتثمر النخلة ويكون فيها تمر وتخرص هذه وتجذ وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب النخل بعد النخل أنه يزكي ثمن الحائط لأن التمر طلع لزكاته محصول التمر
1: طلع للزكاة خلاص
2: خل طلع لزكاته، فقال ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على ثمنه الحول الذي ابتاع به الحائط لأن القاعدة مبنية على قاعدة لا تجب زكاة في مال واحد في العام مرتين
1: لأنه هو طلع زكاة متاع النخل
2: طلع زكاة التمر فثمن هذه الأصول لما تسكر الحول يعني يخرج عنها الزكاة لأن أما التمر إلا إذا كان المال هذا اللي باع به التمر قعد عندنا نسكر الحول حتى هو ونصاب يعني فهذا الأمر. كذلك ضرب مثال آخر زي ما قلت حضرتك، لو سنشتري غنم للتجارة اشتري سعي للبيع ويشري فيه اشتري واحد نقول احنا مثلا على سبيل المثال نقول مثلا اشتري 30 راس من السعي 30 راس في 2000 نقول مثلا 60000 في 2000 هذول 60000 30 راس ما همش نصاب
1: احنا عندنا من 40 يبدو
2: تمام 30000 30 راس هم باعهم وسكر الحول وعنده 60000 جنيه جابوا 60 اذا تجب فيهم الزكاه كمان تجب فيهم الزكاه اما هي ما تجبش فيها الزكاه لانها ماذا ليست نصابا الغنم نفسها
1: تمام،
2: لكن لو بقيت الغنم هذه عندي عام كامل وهي نصاب وخرجت عندي 40 أو 30 لما سكرت العام 41 زي ما قلنا نحن إذا بنطلع منها هنايا بنطلع منها شاة
1: واحدة
2: لأن هي ليست تجب فيها الزكاة ليست تجارة المال
1: من حيث هي
2: من حيث هي لأن وجب الزكاة فهي نفسها قالوا فإنه إذا زكى منها فإن ثم باعها زكيتها اليوم وبعد سبوع العشر يوم بعتها حصلتها 60000 جنيه فإنه لا يزكي ثمنها حتى يحول على هذا الثمن آخر يحول حول آخر يقعد في يده من يوم زكى الماشية. وزي ما قلنا هذا كله مبني على قاعدة أنه لا تجب زكاة في مال واحد
1: مرتين في العام
2: هذه القاعدة ماشي بها العلماء. عندنا غلة مكتورية للتجارة اللي هي إنسان أجر مكتورية
1: للتجارة
2: مكتورية لأجر التجارة إنسان أجر مجموعة سبيها الأولى هي إلى حد ما يؤجرها لمن يريد أن يستعملها
1: لا
2: ويسوم أو أجر أرض أجر ذاك الأولى شري له شري ليؤجر
1: وليؤجر كويس
2: هذا أجر هذا إنسان أجر بشي أجر هو أني أجرت مجموعة سيارات من أجرها لغيري أو أجرت مجموعة محلات من أجرها لغيري
1: مش معنا بيستعمل ما أجرش بشي يستعمل أجر بشي أجر لغيره
2: هو مشرهاش أجر مثل إنسان أجر مجموعة سيارات ليؤجرها لمن يريد أن يستعملها أو أجر أرضا ليؤجرها لغيره
1: كويس.
2: هذه الغلة التي هي الإيجارات من قبيل الربح قالوا هي تختلف
1: اللي هو الفرق في الإيجار اللي هو يعطي فيه ويأخذ فيه من الناس
2: الغلة هذه اللي يأخذ فيه من الناس هذه حولها حول المال الذي اكتريت به. حولها حول المال الذي اكتريت به أو أجرت به سيارة. أجرت في جهة ربيع وأجرت 30 سيارة معي أو 20 محل أجرتهم في ربيع الأول. ويسو إيجار وليس ملكا يعني وليس أصول. أجرتها إيجار وقعدت أجر فيها لناس آخرين حتى أنا. هذا الدخل مشيتها في ربيع أجرتها المحلات في ربيع
1: كويس.
2: لما جي ربيع اللي بعدها نحاول الغلة اللي نحصل فيها أو الإيرادات والإيجارات اللي نحصل فيها المحلات حولها حول حول الأصل الذي أجرت به في ربيع في ربيع. لولا تقول نستقبل بهم اليوم يملك منهم نصاب لما نحصل من إيرادات نصاب
1: نبدأ نحسب
2: الحول من هذاك اليوم. أما هذه مكتورية للتجارة يعني من اليوم حول يوم الاقتراء
1: اللي بدأ فيه, اللي هو استأجرهم أصلا.
2: نعم بالضبط. أنا قال هذه الغلة التي هي الإيجارات من قبل الربح حولها حول المال الذي اكتريت أو أجرت به هذه السيارات يزكيها بعد عام من يوم أن زكى الثمن الذي اكتراه بها. كما زي ما قدمنا في الزين حكم ربح أصلا نفس الحكم يعني
1: حوله حول أصله. هذا النوع الثاني من أنواع اكتساب المال اللي هو قلنا هذه الغلة سميناها واللي قبلها الأول سميناها الربح.
2: الربح نعم.
1: تمام قعدنا تو النوع الثالث.
2: نعم النوع الثالث. النوع الثالث اللي هو الفائدة. وهي تشمل نوعين. الفائدة هي تشمل نوعين من المال. أولا ما ملك من الأموال عن غير عوض.
1: ملك من الأموال عن غير عوض.
2: عوض. مفيش
1: زي شني مثلا يعني.
2: زي مثلا الميراث.
1: ايوه
2: واحد طلع له ميراث توفى ابوه امه اخوه يعني او ابنه
1: طلعت له ورثه هذا ما قدمش في مقابلها اي شيء هيك مال خشله وخلاص.
2: نعم.
1: هذا تو في الفقه يسمى فائده.
2: نعم
1: هيك تمام.
2: الهبه واحد يعني وهب لي ابنه او هب لي اخوه او هب لي كذا
1: مبلغ من المال
2: هذا عن غير عوض. هذا نوع
1: كويس
2: يسمى فائده. النوع الثاني ما نتج عن عوض لا زكاة فيه. ما نتج النوع الثاني ما نتج عن إيه؟ يعني زي مرتبات الموظفين. مرتب أصلا ما فيش زكاة هو فائدة يعني معي. أو نملك سيارة وبعتها. أصل سيارة الاقتناء هذه القنية.
1: أيوة.
2: ما فيها الزكاة في الأصل. قلنا ما كل شيء كان للاقتناء فلا زكاة فيه.
1: إيه صحيح.
2: معي عندي سيارة تساوي 40-50 ألف 60 ألف كذا. هذه بعتها
1: يعني كويس.
2: أو فقالوا مثل مرتبات شبهت بمرتبات الموظفين أو ثمن شيء يملكه الإنسان وباعه كان يستعمل فيه من باب القنية تقولنا زي منزل سيارة وسمي من هذا المال يعني استراحة زي ما يقولوا كذا إلى آخره وبعتها فليست التجارة. هذا المال أو هذه تسمى فائدة بنوعيها زي ما قلنا بغير عوض
1: أو بعوض مقابل شيء ما, في نعم. ما كانش فيه الزكاة في الأصل.
2: نعم بالضبط. هذه الفائدة بنوعها أيضا لا تضم إلى ما قبلها من المال الموجود عندي بل يستقبل بها
1: حول جديد.
2: حول يستقبل بها الملك حولا من يوم أن ملكها في يده. من يوم أن ملكها استلم هذا المال من يوم ملكه يستقبل بها حولا إن كانت نصابا. إن كانت
1: نصابا
2: فإن لم تكن نصابا 20 ألف حصلت 30 ألف نضمها لما يأتي بعدها من مال آخر يتحصل عليه منها حتى تصبح نصابا. لما حصل مال آخر حصلت 20 تانيات نقول إحنا 40 النصاب يعني النصاب 40 حصلت هبة 20 وأخوي أعطاني 20 ألف مثلا وبعد جدت ورثة بعد 3 شهور 4 شهور ورثة فها 20 ألف كما نقول
1: تمام.
2: وإحنا قلنا النصاب 40 إذا حصلت نصاب من يوم حصلت الورثة هذه
1: نبدأ نحسب الحول
2: النصاب. نعم نعم يعني فإن لم تكن نصابا قلنا ضمه لما بعدها إن تحصل منها نصابا فإذا تحصل منها نصابا استقبل به المالك حولا
1: آخر
2: وزكاه في آخر الحول إذا بما في قاعدة أن إذا لم ينقص النصاب إذا لم ينقص النصاب طيلة مدة هذا الحول. نقول يعني الآن جتني فائدة زي ما قلت حضرتك يعني قلت لك يعني الآن 40 ألف جتني 40 ألف

0: ايوه
1: وإنما استقبل بها حول جديد.
0: يعني لما الاول يوصل نصاب اللي بيجي بعده بندير له من حسب له بروحه حسب بروحه.
1: زي أيوة مرتبه
0: ايوه
1: حتى هي نفس الشيء. فان كانت قلنا زي ما قلنا يعني فاذا تحصل بعد على فائده اخرى مثلنا قلنا ما لا تضم الى النصاب الذي قبلها وانما يستقبل بها حولا جديدا مثل الاولى. كويس. ان كانت نصابا وان قلنا يضمها لما بعدها يحصل منها نصاب. وهكذا فكل نصاب يتجدد يكون له حول مستقل. معي؟ لقول صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وكذا حدث فيه كلام الحديث فيه كلام عفوا. وهذا مما يستدل به على ان كل
0: نصاب يعني نحسب له حول براحة كل فائدة
1: لها نصاب لها وسط بلغت نصابا
0: لها حول مستقل.
1: فالقاعدة أن الغلة والفائدة يستقبل بها حولا وليس حولها حول أصلها مثل الربح. هذه مثلا وهذه طبعا تعسر عليك في المرتبات
0: بتدخلك في إشكالية.
1: يعني
0: تو مثلا شيخ خلنا نختبر فهمي للموضوع هذا. تو بالنسبة للمرتبات على بناء على كلام هذا اللي قلناه، لو افترضنا أن شخص يخلص في 5000 مثلا والنصاب 20000 مثال، هذا بيخلص بعد رابع شهر بيوصل له النصاب. من رابع شهر هذا بيبدأ يحسب الحول، بعدين الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن يبدأ من الثامن يبدأ يستقبل حول تاني، يبدأ عنده حولين نصاب تاني. أيوة عنده النصاب الأول يحسب له في حول والنصاب الثاني يحسب له في حول بروحه هيك.
1: هذه فيها إشكالية.
0: أيوة وبعد أربع شهور تانيات حيحسب حول ثالث.
1: فيها إشكالية هذه.
0: أيوة
1: وعادة نحن في عموم الليبيين فلوسنا في المصارف.
0: إيه.
1: لما تسحب أنت الفلوس من من أما فلوس هذا؟
0: إيه أنت مش هتقدر تعرف هل هذا من من فلوس الشهور ثلاثة الأربع الأولات ولا الأربع التانيات.
1: معايا.
0: إيه صح.
1: عسيرة حقيقة يعني.
0: صحيح.
1: أو حتى لو أنت في الحوش مداير ظرفات ظرفات.
0: إيه.
1: زي ما نقول إحنا. معايا في اللي عنده قلت لك عنده نشاطات متعدده، رفي اللي عنده زي ما نقولوا مرتبات ومؤجر محلات كويس ومشارك الشريك في نشاط اخر
0: صح
1: وبايع دولارات بتاع 10000 دولار هذول حتى هم يعني كل واحد هذه نصاب تحسبها نصاب بروحها. معايا عندها نصاب بروحها
0: اشكال
1: وين تصرف منها. وزي ما قلت لك هي توا لو تبدي كل واحد بدي له يعني ظرف بروحه وبدي له كذا يتعسر الامر بالذات في الحسابات المصرفيه
0: نتخلط كلها مع بعض.
1: يعني نمشي ندير شيك ب 2000 جنيه 2000 هذول اعطوني من 2000
0: مش معروف هيك هذا شائع لان
1: شائع لان كله مع بعض كل حساب واحد وبالتالي فيها يعني فيها نوع من المشقه يعني حقيقه يعني. فالعلماء حتى يعني المذهب الفتوى السائده أن الأيسر والأوفق أن تعامل المرتبات معاملة الربح المتجدد في التجارة. زي ما قلت حضرتك أنت تأخذ
0: اللي هو حولها حول أصلها
1: حول
0: يعني
1: حول أصلها. أنت لاقدي واحد 5000 وشهر 2 5000 وشهر 3 5000 وشهر 4 5000 هذا
0: 21000 نقول سكر النصاب.
1: نفرض أن الآن هذا النصاب 20000 إذن أنت واحد خمسة أو في الشهر العربي زي ما نقوله واحد خمسة ملكت النصاب
0: كويس
1: خلاص كل بيدخل بعده حوله حول هذا النصاب.
0: أيوة.
1: حوله هذا
0: تحسب له من الحول هذا
1: حول هذا. وهذه يعني مرتبة زي ما قلنا 2000 دينار والنصاب 10000 يعني وبدأ مرتبة في شهر محرم 2000 دينار محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى جمادة الأولى وحصل 10000 وقولوا حين نصاب 10000 إذن يبدأ من واحد جمادة
0: الأولى
1: الثانية
0: يبدأ يحسب
1: يبدأ هذا كيوم النصاب بتاعه. اللي يجي بعدها كله حوله حول هذا العصر. وهذه يعني مريحة جدا وفيهاش وتتماشى حتى مع أصحاب المهن رغم متعددة
0: صح.
1: إنت وأنت الآن محامي على سبيل المثال تعرف المحامين يقولون أن القضية هذه أخذ لها 10000 كويس وثاني يوم يجي قضية أخرى يأخذ لها مثلا 7000 وثالث يوم يجي قضية أخرى يأخذ لها 10000 إحنا نقول نصاب 20000 إذن القضية الثالثة سكر العشرين حطهم بروحهم معاي. وزي ما قلت لك عامة الناس يعني غلطة وخلينا نحن توا في بسبب أوضاع البلاد الراهنة يعني قلة السيولة وكذا عامة الناس فلوس

0: المصارف
1: صحيح.
0: الأغلبية يعني تكون السيولة متوفرة، فكل يحط في كدس فيها لبعضه، ما فيش هذا مال مميز عن هذا، أو عنده خزنة، حتى اعتبر أنت عنده خزنة، يا عنده خزنة، كل ما بيجي مبلغ بيحطه في الخزنة هذه،
1: صح.
0: مش هذه القضية الفلانية وهذه من الإيجار الفلاني وهذا من المرتب الفلاني
1: هذا
0: وهذا
1: متعسر.
0: من دولار. بالضبط العموم يعني لأنه متعسر، بتبدي تدير
1: صحيح.
0: مشورة كيف بتدير يعني
1: صح.
0: أمر مشكل، حتى الحسابات تخلط عليك الحسابات،
1: صحيح.
0: تخلط عليك الحسابات. فزي ما قلنا انت تشوف انت الطبيب الان، الطبيب مثلا خاصه في العيادات كل يوم مثلا ياخذ في اقول لك
1: عدد من الحالات.
0: عدد من الحالات، ياخذ يروح ب 500 700 1000 2000 ولا كذا، اللي هو يعني مش هذا قصد، يعني قصد انه مال متجدد كل يوم معايا، وعنده يشتغل مثلا في المستشفى، وزي ما قلت لك يعني عنده اكثر من نشاط الانسان. فالمال فرز كل مال ووضع نصاب ليه وحول ليه بروحه فيه عسر،
1: صحيح.
0: فيه عسر فيه مشقة يعني.
1: نعم.
0: فهو احنا نقول له شو تدير، يعني اللي عنده اكثر من دخل يعني ومعناته مرتبات، لما تحصل نصاب من هذا قبل نبدا النصاب
1: ابدا احسب
0: ايه
1: اول جديد.
0: عندي بالضبط هذا هو زي ما قلت لك، يعني عندي تجارة عفوا محاماة او مهنة معينة ناخذ منها في مال، وعندي وظيفة ناخذ منها في مال، واني عندي مثلا على سبيل المثال زي ما نقولوا عندي حتى اسمه او عندي اغنام نبيع فيهم اقل من اقل من النصاب معاي كويس، يعني في تلقاه ما مسيب شيء ما شاء الله، يعني عشان يشتغل في تركينا والصبح في تركينا، وشاري زي ما قلت لك يعني ساعي 10 12 راس يمقرص فيهم زي ما يقولوا
1: بشي يبيعهم
0: بشي يبيعهم وكذا، وهمش نصاب في حداتهم. هذه كلها يعني لما النشاطات المتعدده هذه كويس، لما نوصل على النصاب خلاص سجل التاريخ، بعدين حصلت 10000 دولار بعتهم وكذا وحصلت المرتبات تنزل، اي مبلغ يخش ندخله معاهم، ولما نسقل الحول على النصاب الاول نجمع كل المال اللي عندي كل الفلوس اللي عندي
1: نحسب له زكاه،
0: نجمعهم
1: نطلع على زكاه
0: ونطلع
1: واحد
0: على الزكاه بتاعهم، واسمح بهالطريقه هذه ايسر واوفق يعني والله اعلم.
1: نعم نعم بارك الله فيك شيخنا واحسن اليك. اخذنا اظن يعني فكره اجماليه على انواع كسب المال وطريقة إخراج الزكاة على كل نوع من الأنواع. شيخ نستأذنك ونستأذن السادة المستمعين الكرام في الخروج إلى فاصل قصير، ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها السادة المستمعون بعد هذا الفاصل، أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. حياكم الله من جديد شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ سامح، حيا مستمعين الكرام.
1: شيخنا، بعد أن أخذنا قبل الفاصل يعني أنواع كسب المال وكيفية إخراج الزكاة على كل نوع منها، ممكن نخش يعني في موضوع جديد وهو طريقة إخراج الزكاة في مسألة الشركات. لما يكون إنسان مشارك لغيره سواء كانوا شخصين أو أكثر من شخصين، ما والمال متاعهم يعني كده لأحوال، سواء كان كل واحد منهم عنده نصاب أو مجموع الشركة كلها وصلت نصاب وغيرها من هذه الأحكام الجزئية، لو تبين لنا طريقة إخراج الزكاة في مسألة الشركات هذه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: الصلاة والسلام.
2: زكاة الشركات يعني هناك فيه شيء مشترك، يعني حكمه حكم التاجر المدير. شركات العادة يعني زي ما نقولوا احنا شركة استيراد أدوية مثلا، زي ما نقولوا كل واحدة لها حكم معين، يعني هو حكم عام لكن أقصد في التفصيلات يعني. شركات مثلا على سبيل المثال صناعة البلاستيك على سبيل المثال. شركات مثلا العقارات، هدية يبنوا في عقارات ويجهزوا كذا ويشطبوا كذا ويبنوا للناس أو يأخذ في عطاءات من الناس ويصينوا له بيت، صينوا له كذا إلى آخره يعني. أو المسائل كثيرة يعني هي المسائل هدية. فهذه الشركات قلنا زي التاجر المدير، لما بيجي الحول يفترض أنهم أول شيء دائما توجيه لعامة أصحاب المال مزكين شركات أو التاجر أو غيره، راهو التقويم أو الحول يحسب بالشهر القمري، الشهر العربي.
1: هذه دائما نبه عليها،
2: دائما نبه عليها. يعني حتى ولو كنت في مسابق يعني تخرج الزكاة، في البعض اللي يسكر في حساباته في شهر 12 السنة كذا، لابد أن تقوم وضعك وتسوي وضعك، يعني حتى لو درت بديت شهر 12 شوف شنو قابله بالشهر العربي وخلي هو اللي يحسب به. يعني هذا كذا يكون الحساب في العادة يعني. كويس. فهم صاحب الشركة لما يكون شخص واحد، وهم يكون مجموعة أشخاص أو أكثر من شخص. الشخص الواحد هذا لما بيجي الشركة، لنفرض مثلا على سبيل المثال شركة بناء، يعني تنشف المباني وتصين زي ما قلنا وتصلح وتبيع إلى آخره. هذا لما بيجي وطبعا بيحسب الزكاة بتاعه لما بيسكر الحول بتاعه، كيف بيستعمل؟ بيستعمل الآتي، بيشوف ما عنده من أموال، ما عنده من أموال نقدية موجودة، وما عنده من مواد خام قابلة للتصنيع، نقول شمنت قزة شرشور كذا، أشياء اللي كان عنده مثلا، عند الخام، عند الزليز، عند كذا، يعني عادة يكون في اللي عنده يملك هذه الأشياء يحطها في المخزن بتاعه، وزي ما يدور في الجرد السلبي بتاع المخازن. يجد كل البضائع هذه في الموجودة في المخازن أو المواد الخام الموجودة هذه اللي هي قابلة للتصنيع، وطبعا بتكون قابلة للبيع بالدرهم زي ما اشتراها، زي ما قابلة، ما دام اشتراها فهي قابلة للبيع.
1: قابلة للبيع أكيد.
2: لها ثمن يعني، لها ثمن، ويسعرها بسعر الجملة في ذاك اليوم. كم بكم تشترى مثل هذه السلع بسعر الجملة، ويشوف الديون بتاعه حتى هم الديون اللي عليه والديون اللي يبيها من الناس والديون اللي مرجوة السداد حل أجلها واللي مرجوة السداد واللي الديون المتعثرة. وهذه كلها بيقوم بجرد بالكامل وفي الإجمالي بيخرج عن الزكاة الإجمالي من هذا الأمر. عندنا فتوى من دار الإفتاء على تكون يعني نأخذها كمثال. يعني شركة مقاولات عامة نشاطها خدمي تقوم على أو هذا النشاط يقوم على إنشاء المباني وصيانتها، فهل تجب الزكاة في رأس مال هذه الشركة والأرباح الناشئة عنها والأصول التي تملكها والأرصدة المصرفية والديون المضمونة والمشكوك في تحصيلها؟ يعني هل تزكى
1: كل حاجة من حاجة هذه الشركة؟
2: نعم نعم. هل تزكى من مواد مستلزمات تشغيل وأجرة يد عاملة، علما أن رأس مال الشركاء هو دين لصالح غيرهم ولم يتم سداده إلى الآن، وحصت كل واحد تزيد عن 30,000 دينار؟ طبعا بعض المسائل مش هنتعرضها بنفس الطريقة هذه لأن قد تكون النشاط يختلف عن الآخر يعني.
1: صحيح.
2: لكن زي ما قلنا
1: نأخذ قاعدة اللي قاعدة ممكن يشتركوا
2: فيها كل الشركات تشترك في مدى في رأس مال الشركة معايو المواد الخام المصنعة، الإيرادات الموجودة فعليا، المخازن وما يوجد فيها، الديون المستحقة مرجوة الخلاص، الديون يعني المستحقة وغير مرجوة الخلاص، الديون التي على الشركة نفسها، الديون التي على الشركة نفسها. يعني هذا الإجمالي العام يعني الذي يدخل في هذه الحسبة. أما غيرها فلا يدخل. فيقول الفتوى شركة المقاولات التي تقوم على بناء المساكن ونحوها تكلف اليد الصانعة والمعدات اللازمة للصنعة وتأخذ ثمن نظير تسليم المبنى مقابل تأخذ فلوس مقابل تسليم المبنى أو جزء منه على الوجه المطلوب في هذه الصناعة، حكمها زي ما قلنا قال حكمها حكم زكاة التاجر المدير. لأن أغلب هذه الصنعة تكون يعني تشتمل على مواد تشغيلية معلومة محسوسة، يعني ستأخذ قيمتها قطعا مثل الخشب أو المسامير ومواد أخرى مستهلكة. يعني ما أنت عندك شركة مثلا أبواب حديد، عندك حديد خام، يعني حتى بنفسر بالصورة الآن في الشركات الكبيرة ما يخش مثلا راهو حديد يعني تاع يعني زي ما نقولوا حاجة بسيطة يعني دام ما يخدم في اللي يمشي يجيب مثلا مثلا نقول مثلا 100 قطعة مثلا من حديد المربع، 100 قطعة حديد كذا من أنواع يعني من يجيب الطرودي هذا اللي يحموا به يسموه فيه الطرودي، ما يجيبش بباكو، يجيب مثلا 100 200 300 باكو. يعني خدمته يومية وخدم يعني عامل كبير، يعني هذه كلها تدخل فيه تدخل في الجرد يعني في الحساب، تدخل كلها في الحساب. فمواد أخرى مشتركة معناتها كلها تدخل فيها. ما يقول الشاطبي الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير، لأنه يصنع ويبيع، يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع، فيقوم كل عام ما بيده من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض اللي هو المال فلوس الناض يقصد به النقود
1: الناض
2: الناض بالضبط يعني نعم، ويزكي الجميع إن بلغ نصابا. فالواجب على مثل هذه الشركات في رأس العام أن تقوم ما لديها من مال الذي تجب فيه الزكاة ومنه قيمة المواد التشغيلية التي تحتفظ بها. طب تضرب لي مثال مثل مواد بناء بيجي لمصحة، مصحات هذه الشركات الآن من الشركة لما بيجي الحول بتاعهم بدو في واحد شعبان، لما بيجي في واحد شعبان اللي بعده 29 رسم بيبدأ بيحسب شنو عنده في المصرف المصحة، شنو عنده في الخزنة، شنو عندها من مواد تشغيلية، يعني الإبر، يعني التغذية، المعدات كلها، يعني مش عارفه مش المعدات بتأخذ المعدات التي تستهلك أقصد بها أشياء زي هو جاي الإبرة زي المحاليل هذه اللي تستعمل مثلا مضادات حيوية كذا اللي عندهم في المخزن، كل هذه كل ما هو قابل للاستهلاك في هذه القطن كذا إلى آخره، كحول، سمي ما شئت من هذه المسائل، هم كل صنعة وأدرى أهلها أدرى بها، يجد المخزن اللي عندك كله يجده وكم يساوي بسعر السوق الجملة. شركه الجمله شركات الادويه. نعم يمشي لو بيشتري من شركات الادويه وبيبيعها بيع من شركات الادويه كم يساوي السوق مثل هذه بضاعه. فشوف هنا المواد الخام هذه اللي عنده ما عنده في زي ما قلنا في الخزينه ما عنده من ارصده هذه كلها في المصرف كلها بيجمعها مع بعضها وما يستحق من ديون من الناس المرجوه الخلاص حل اجلها واسمه الحل الاجل كلها تضم الى بعضها. اذا قلنا قيمه المواد التشغيليه الارصده المصرفيه كل ما لديها من اموال حتى قالوا التي تدفعها ستدفعها اجورا للعاملين ما دامت لم تدفع بعد خزنات قاعده الفلوس فلوس وتضم لذلك الديون المستحقه لها على غيرها تكلمنا عنها
1: صح لانه هو
2: من غيرها ان حل اجل الدين ورجع سداده. كلمه رجع سداده يعني في العاده يخلص وفي العاده ما هوش يعني
1: متوقع ان انت حتحصلهم
2: نعم يعني ما هوش عند واحد مثلا هرب بيهم ولا مع اعطاهم لك حسن بعد شهر
1: قاعد ما يأسش منهم
2: نعم ولا عندكش قدره على السداد على السداد يعني ظالم او طاغي او كذا او لا بينه لك عليه وهناك رجع حد يعني. أما الديون المتعثرة فتزكى عند قبضها مرة واحدة.
1: شن المقصود بالديون المتعثرة؟
2: يعني واحد إحنا زي ما قلت لك واحد يعني نبوا منا فلوس مثلا تصير المصحات هذه المريض يطلع ويزال عليه مثلا هذه حالة لها 7000 وهذه حالة لها 5000 وهذه حالة لها 10000 وهذه حالة لها 20000 معايو وعسنا مخلي صاير في الواقع يعني مخلي كتيب عائلة معزي معزه كتيبات تقام 6-7 كتيبات عائلاته معز دوروا بصحابهم يوم سنتين وثلاث سنوات وربع سنوات متعثرة هذه
1: صحيح
2: أصلي مثال
1: هذا ما يخشش في اللي لا يرجى سداده
2: هذا لا يرجى سداده
1: نفسه يعني المتعثر هو المقصود بها لا يرجى سداده
2: نعم لا يرجى سداده هذا اللي سنت في لسنتين وفي لثلاثة وفي لأربعة نحاول نبسطه زي ما قلت لك يعني لك يعني يجيه الحالة تدخل حالة ويسدد قيمة من الثمن وبعدين يجيب يطلع ولا كذا عند ظرف معين سيولة كذا إلى خير يقول ما أخل كتيب العائلة ولا جواز سفر ولا كذا يقعد عندهم عشان يدورهم خلاص يعني. وفي ناس في من لا يتقدى ولا يخاف الله سبحانه وتعالى يعني فيصحب يعني تتراكم مع هذه الديون. هذه الديون هذه كل ما جاء منها دين زكاه كل ما جاء منها دين زكاه مرة واحدة زكاه مرة واحدا تزكى عند قبضها مرة واحدة.
1: المقصود بمرة واحدة يعني حتى لو قعدت 4-5 سنين مثلا
2: نعم.
1: عند صاحبها بمجرد ما نحصلها نطلع لها مرة واحدة بس.
2: بالضبط زي ما تكلمنا سابقا عن زكاة الدين
1: هو نعم صحيح.
2: طيب في مسألة أخرى اللي هي هنا حساب الشركاء طبعا زي ما قلنا لو ما فيش شركات دون شركات كل الشركات في العموم تجب عليهم الزكاة مهما كان نشاط. واللي قلت على مواد البناء نقول على اسمه على الشركات الطبية تقول على صناعة الملابس نفس نفس الحكم حكم واحد.
1: نعم
2: كل واحد اللي ما تحسبهاش الأصول قلنا لا تحسب الأصول لا تحسب مبنى الشركة ما تحسبهاش الكمبيوتر اللي تشتغل بها ما تحسبهاش زي ما نقوله الآن نجيل في المصحة مثلا الجهاز الانتراساون والأجهزة هذه التصوير والمناظير والكذا المعدات هذه الآلات لا تحسب في الزكاة يعني معدات الصنعة معدات الصنعة لا تدخل في الزكاة
1: اللي هي شنو التشغيلية يعني
2: التشغيلية زي ما قلت لك مثلا لما تجي المصحة يعني عندهم أجهزة كمبيوتر عندهم الأسرة عندهم المطبخ يعني كله يساوي مال هو في الأصل عندهم ماكينة عندهم آلات تصوير إشعاعي هذا الإكس راي والوجه مثلا نقول إحنا نقول لك المنظار مثلا على سبيل المثال غرفة عمليات مئات الآلاف
1: الحاجات اللي هي نفسها لا تباع يعني ما تطلعش هي نفسها
2: هي معدات تشغيلية يسموها معدات لما نجي في المقابل أنت خذ في المقابل يعني مثلا إحنا نقول مثلا من باب التبسيط هي نفسها لما جيت في شركة مثلا طوب الإسمنتي والجور طوب الإسمنتي مثلا إحنا نقول البوم مش عند الناس
1: الجرينيليا مثلا
2: الجرينيليا مثل الجرينيليا تحسب هذه
1: تحسب هذه
2: لان المواد الخام هذه
1: لان
2: العجانه ما نحسبهاش العجانة ما نحسبهاش السيارة جيبها في القصة والشرشور والكذا مثلا ما كان ملكيني.
1: يعني اللي نحسبه هو الحاجة اللي هي أجزائها هتنباع هتطلع من عندي.
2: بالضبط بالضبط. المواد.
1: يعني تو القصة مثلا في المومشي هذا والشمنت والجرانيل الصغيرة هذا كله لأنه بيطلع بينصنع وبينباع هو نفسه.
2: بالضبط.
1: لكن اللي نصنع به زي العجانة هذه ما يشبه.
2: بالضبط.
1: هذه ما تنحسبش.
2: هي الماكينة. أيوة. الماكينة دي في الفورمات هذه نتاع البومش ما نحسبهاش يعني حتى يتساوي راهي يعني ما يساوي 50 و60 يعني ما
1: لكن ما لكن ما يتنحسبش هذه
2: ما تنحسبش لان هذه معدات تشغيليه هذه معدات وزي ما قلنا المبنى لا يحسب سواء كان ملك او ايجار ما نحسبهاش شيء السيارات المستعمله سيارات المصحه ولا الشركه ولا كذا المستعمله كلها لا تدخل في الزكاه اللي يدخل في الزكاه يعني شيئا نقود فلوس المعدات عفوا والمواد التشغيليه يسموها فهم مواد التشغيليه اللي نصنع فيها هذه المعدات اللي لما نجمعها الاشياء عفوا كانت المعدات اللي تخبط علينا هلبة سبق لسان المعدات بدنا تدخل المواد التشغيليه اللي هي مكونات الشيء اللي بنصنعه الشيء بنصنعه وبنبيعه يعني زي ما قلت لك مثلا الاخشاب اللوح المسامير اللي عندي المصقل اللي عندي الكذا الى اخره هذه كلها نجردها كلامي اللي قلت لك بعض الشركات الكبيرة يبدأ عندها يشري بالصناديق مش يشري طرف اثنين وكذا كلها تحسب هذه تجرد وتحسب مع بعضها المسألة احنا بالقصد قلنا لكل نشاط بحيث ما يقولش في نشاط من نشاطات ضمن انه مش دخل في هذا الشركة من الشركات بلد ما مليش علاقة لا كل الشركات أكرر يعني التي تشتغل في المجال الربحي في اي قطاع تجب عليها الزكاة بنفس الطريقة بنفس الطريقة ونفس بنفس المواصفات الشروط اللي قلناها
1: نفس الضوابط هذه اللي ذكرناها في مسألة الشركة
2: بالضبط
1: نعم
2: في مسألة كيف يحسبوا الزكاة هنا قال الشركاء يعني عندما يكون مالك واحد وما اكثر من
1: مالك شخص
2: مالك واحد ما فيش إشكالية هذا
1: واضح
2: مالك واحد هذا افرض احنا الان الفلوس اللي عنده والمواد التشغيلية قلوا مثلا طلعت مليون على سبيل المثال مليون وهو متسلف مليون عليه دين مليون دينار إذا دين متسلف هذا وخص به التجارة هذه معي لما جاء يسكر عنده مليون تساوي مليون فهل تجب عليه الزكاة أو لا تجب يعني هذا النص عليه العلماء من ينظر ما عنده من عروض ليس التجارة زي ما قلنا في مثال صرف زكاة الديون القنية عنده حوازة عنده حوازة تساوي 2 مليون لا نقول أنت زكي أنت تقدر تخلص الدين بتاعك من نصف الحوازة يعني تساوي 2 مليون تبيع نصف الحوازة وتخلص اسمه الدين بتاعك عندك علاش تولي زي ما بالعربي يعني عنده علاش يولي اللغة يعني عنده علاش يولي لكن إذا كان هو عند طاعة الزكاة طبعا أن هي حصيلة مليون دينار وعليه زي ما نقوله إحنا مثلا نص مليون معي
1: لا
2: دينا نص مليون نص مليون هذي إذا كان عنده ما يقابل يحسبهاش نص مليون عندك من يسدد لكن لو ما عندهاش اللي يحسبه يخصم يسدد الباقي او كذا وهكذا يعني هاي الطريقه هذه تكلمنا عليها في زكاه الدين قلنا اذا كان الدين يبوه منك باش ما نلخبطوش الناس الدين اللي يبوه منك عندك ما يقابله
1: من الاملاك اللي تتخلص بها الدين هذا
2: خلاص لا تطلع الزكاه عليه هذا مش ما فيه الزكاه هذه باختصار
1: واضح واضح واضح ان شاء الله
2: اذا كان اكثر من شريك ثلاثة أربع شركاء ما تقول إحنا الشركة فيها ثلاثة أنفار واحد خاص بخمسين في المية واثنين خمسة وعشرين على سبيل المثال
1: كويس
2: فيحسب نصيب كل شريك مما ينوبه من أموال الشركة وما عليها من ديون كما كان بفض الشركة كان الشركة هذه
1: بيقسمه خلاص
2: كما لو أن الشركة فضت ثم ينظر كل واحد من الشركاء إلى الديون التي عليه طبعا على احنا نقول الان احنا هم قلنا ثلاثه، واحد 50% واحد 25% والثاني حتى 25%.
1: تمام.
2: الشركة مش كبيره، راه الشركه الشركة قد يكون راسها مثلا 10 مليون راسها 200,000 راه بس
1: صحيح،
2: على حسب يعني
1: ايه.
2: ويسوب بين الان بيحسبوا الشركه هذه 51% و2 25% نفرض ان عليها دين 100,000. فالدين 100,000 هذا 50
1: كل واحد بينوبه من نصيبه. من نصيبه من الشركه،
2: لان ارباحها هو 50% الغرم والخساره والربح يعني الاثنين تحملهم انت يعني المكسب 50% عندك، والدين حتى تحمل انت 50%
1: كويس،
2: وال 25 وهكذا يعني. فالمسألة هذه ينظر كل واحد من الشركاء أو ينظر كل واحد من الشركاء قلنا إلى الديون التي عليه، فإن كان عنده ما يسدد بها من أموال زي ما قلنا في صاحب الملك الواحد، مثلا علي 50% متحملين من الدين، إذا عندي ما يقابل الدين الشركة عليها 100,000 دين وأني نصيبي 50% منها 50,000،
1: أيه.
2: إذا كان يعني عندي 50,000 من عروض أخرى سيارات أو كذا،
1: أيه.
2: خلاص ما نحسبهاش الدين،
1: أيه.
2: طلع الزكاة،
1: طلع
2: على المال اللي عندي، مال الشركة هذي. في حاجة واحدة بس نبقى ننبه على الناس، أن الشركة لا تزكى، لا يزكى ما باعتبارها شركة،
1: كل واحد باعتبار فلوسها
2: جهة اعتبارية. نعم
1: أيوة.
2: لأن احنا خدينا في بداية البرنامج الملك التام، الملك
1: التام.
2: التام يعني الملك التام. ليش؟ لأن مرات الشريك ما عملناش نصاب. أنا قلت حتى لما تكلم على كلمة الشركة مرات مشتركين 50,000 مع بعضهم كلهم.
1: يعني كل واحد لما بيطلع فلوسه في نصيبه في هذه الشركة أو سهمه في هذه الشركة هو دون النصاب.
2: مرات دون النصاب.
1: لكن فلوس الشركة كلها نصاب.
2: بالضبط.
1: ما نعتبروش فلوس الشركة. نعتبره كل واحد فلوسه قدام.
2: كل واحد شنو يملك منها.
1: في حتى لكن يديروا شيخ في العقود متاعهم أن هذه جهة اعتبارية لها ذمتها المالية المستقلة. ما يعتبرش هذا في الفقه.
2: ما ليش علاقة هذا. يعني اعتبارية باعتبار زي ما قلت لك نحن أن الشرط التام.
1: والله
2: مخدين شروط الزكاه
1: انا من الكتاب صحيح.
2: يعني كان يوم شركه وياك مثلا في الشركه 50,000 وهو النصاب 50,000، 25 انت 25 ومره ثانيه 20 انت 20 و30 مره
1: صحيح.
2: كل منا لا يملك نصابا، لا يملك ملكا تاما لهذا المال، لا يملك ملك تام المال هذا.
1: ايه نعم.
2: فعلى كل حال فقال في هذه الطريقة ينظر كل واحد من الشركاء إلى الديون التي عليه، فإن كان عنده ما يسدد من أموال لا تجب فيها الزكاة من العقارات ونحوها من العروض، فتعد هذه الديون كالعدم. مدام عندي من يسدد راو نعتبرش قولين علي يدين، مدام عندي من يسدد بديل عروض حوازة سيارة زي ما تكلمنا كالرفاء مش ما لا تنسى هذه المسألة. كثير من الناس من التجار يستند على على الدين اللي عليه
1: صح.
2: ما دام عندك مسدد فتعتبر هذه الديون كالعدم ولا يخصمها عند حساب النصاب. بعدين كل شريك يضم ما صح له من مال هذه الشركه
1: الى ما عنده
2: من ما عنده من مال الى ماله الخاص، فان اجتمع له نصاب زكى ما عليه من نصيبه. زكي ما عليه من نصيبه. يعني هم باختصار يحسبوا الشركه، قلنا كان الشركه بتنفض.
1: كل واحد يحسب فلوسه بروحه،
2: فلوسه بروحه.
1: كل واحد معناها يكون مرات اصلا نصابها بروحه، يعني
2: نصابها بروحه، لان في مرات اللي بشارك 5% في 4% فقط من الشركه. ما عندناش نصاب في كل الاحوال يعني. ما يحملش عليه نصاب، ما يحملش عليه
1: صح
2: نصاب مال الزكاه الشركه عليه هو.
1: صحيح.
2: ما عنديش، عندي فانت اللي محصل
1: اكبر نصيب
2: نصيب واللي عندك مالك فيه نصاب انت تطلع الزكاه.
1: فكل واحد يطلع النصاب عليه على ماله هو
2: شريك في الشركة، ماله من هذه الشركة على حدة.
1: واضح واضح شيخ واضح. نعم بارك الله فيك شيخنا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم على هذا التقديم والعرض. أشكركم شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزغي على هذا التوضيح، وكما أشكركم أيها المستمعون على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول الشيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد المسموعة على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0، ويمكنكم أيضا الاتصال على الرقم العادي 092-092-16-0. إذا كان هناك اتصالات، سيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الله، مرحبا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، تفضل سيد أبو محمد.
2: العارف مبارك إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت والعاملين معك في الإذاعة.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
2: آمين يا رب. سؤالي يا شيخ على سجدة التلاوة.
1: إيه.
2: لحظة يأتي فيها سجدة التلاوة من الجلوس، وكان واحد مثلا يعمد عن كرسي يقرأ في القرآن، والله هو مصلي يقدر يأخذ بها من القيام طول، ولا لازم يجلس بعدين يجلس بعدين يجلس ويمض، وين يضع المصحف في حالة السجود؟ هل يقدر يضع على فراش هيك ولا مخدة، ولا لازم يشده يخليه فيه المصحف؟
1: باه، تسمع الإجابة بي.
2: هذا الشق الأول من السؤال يا شيخ.
1: باه.
2: الشق الثاني سجدة الشكر، هل يشترط فيها حتى هي الوضوء وستر العورة والاتجاه إلى القبلة؟ لأنه يصبح في الرياضيين لما يسجل هدف ولا حاجة طول يسجد، ومرات هو ملابس قصيرة ومرات متجهة إلى القبلة، هل هذا جائز أم لا؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك، الله يرحم والديك.
1: ماشي، السلام والدينا والديكم إن شاء الله. السيد المهدي، السلام عليكم.
3: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منا ومنكم يا سيدي.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
3: جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب أنت والعاملين في القناة.
1: آمين. آمين يا رب.
3: بالله نبي نسأل، هل يجوز زيارة القبور؟
1: زيارة القبور؟
3: إيه القبور، صيانة، صيانة.
1: كيف صيانة يعني هذه؟
3: ازواق مزواق وتملعيق، والله يعني الشيء اشبحته بعيني، فهمت؟
1: كي ازواق شنو؟ ازواق السور وتملعيقه مثلا ولا شنو؟
3: يوقف القبور هيك يعني. هذاك اليوم مشيت كنت في زياره لاحد المقابر، فجيت واحد جايب الصاوي ملعقك في كذا، هو طايح باين عليه قبر شويه متهري. فالحق جيت اجي فيه ما كلم حق فهميت، فاني هذا باش نبي نسعد، ودخلك جاي مع حكة زواقه
1: ويزوق في الشواهد نتاع القبور.
3: فهل هذا يجوز؟
1: يزوق في يزوق في الشواهد نتاع القبور.
3: ايه
1: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك إن شاء الله.
1: والدينا والديكم إن شاء الله. السيد أبو محمد يسأل على سجود التلاوة، أيهم أفضل، أن يسجد له من على الكرسي أم يقف ثم يسجد أم يجلس أولا ثم يسجد أم ماذا؟ لا، ليس فيه أفضلية، تسجد من الوضع الذي أنت فيه. من كان مثلا يراجع من حفظه ويتلو وهو قائم يسجد مباشرة من قيام، ومن كان يقرأ على الكرسي و ووقع على آية أو مر على آية فيها سجدة يسجد من على الكرسي مباشرة، ومن هو جالس يجلس مباشرة. هذا المطلوب. يعني لو اختار العكس لا حرج، لو هو مثلا جالس وقام وسجد من قيام، هو قائم وجلس أولا ثم سجد من جلوس، فكله مجزئ لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، وليس في ذلك أفضلية. قالوا يسجد من الوضع الذي هو فيه وينتهي. قال أين يضع المصحف؟ يضعه على أي مكان طاهر أو يبقيه في يده لا حرج. حتى الأرض نص الفقهاء على جواز وضع المصحف عليها إذا لم تكن نجسة أو تكن مثلا بها قذر، حتى وإن كانت القذار هذه ليست نجسة فلا يجوز. أما الآن في بساطات نحن اللي ينظفوا فيهم كل يوم وكذا، تصلي عليه مباشرة لا تحتاج إلى سجادة، ويجوز أن تضع المصحف عليه. ولكن إذا اخترت عدم وضعه على الأرض يعني تعظيما لشعائر الله وتعظيما لكلام الله وتعظيما للمصحف فذلك حسن. يعني ما تلومش على اللي حطه على الأرض إذا لم يقصد به شيئا. أني مرات نقرأ وكذا نحط عليه يعني مشاني، يعني أي شخص يحط عليه المنذار ولا يحط عليه مخدة ولا يحط عليه بساط عجمي يسوى الميتر بهذاك الرقم، هذا لا حرج فيه ما دام ما فيه حد متوقع أنه يجي يعفس عليه ولا المكان يعني مش نظيف ولا كذا، فلا حرج بإذن الله تعالى من وضع المصحف على الأرض أو إبقائه في اليد ما لم يكن كما قلنا استنقاصا من قدر القرآن. اللي يقول لا والله عادي وحطه وشن هو زي كتاب، لا هذا بعدين خش في كلام غلط. لكن من يرى أن الأرض يعني مكرمة يعني ما يخشوش فيها الصغار وكذا، وأن وضعه على الأرض لا ينافي قدسية المصحف، فما نقول لاش حرام عليك. وإذا اختار عدم الوضع، لا قال لي والله لا ما يطيبش على خاطري أضع كتاب الله على الأرض، نبي نحطها على الطاولة ولا نبي نحطها فوق الدولاب ولا كذا، هذا من تعظيم كلام الله ومن تعظيم القرآن، وفيه أجر بإذن الله تعالى. فرق بين الجواز وبين التعظيم. الجواز جائز لكن التعظيم يقتضي عدم وضعه في هذا المكان. تعظيم انك تخليه في يدك ولا تحطه فوق طاولة ولا فوق كرسي ولا مكان آخر، ونص على أمثال هذه المسائل كثير من الفقهاء. أن السيد عبد الله،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك، ربي يستر الدنيا واخر ويستر في بيتك فهم لك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين جميع المسلمين يا رب.
4: الشيخ نبي نسأل بس. ألو
1: تفضل السيد عبد الله.
4: أقول لك أنا عندي ولدي توفى من سنة فاتت رحمة الله عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه.
4: أي الحمد لله. ولكن من كان دافع عربون 100,000 بتشري أرض.
1: باه.
4: لما توفى ولدي ردهم الشخص ال 100,000 ردهم للورثة لزوجته.
1: باه.
4: باهي. لكن قال لي 40,000 هذو ناس صدقه من الليل الصغار، و60,000 هذو يخشوا في الورد. هل هذا يجوز ولا ما يجوزش يا شام؟
1: يعني هو رد 100,000 بس ولا رد 100,000 وزياده؟
4: لا رد 100,000 وقالها 40,000 هذو من هنا هديه للصغار، هيك قالت هي.
1: ايه ايه ايه.
4: وال 40,000 اللي اعطاهم للصغار قال لا ما يخشوش في الورد، فهمت كيف؟ وهي ما تبيش تعطي الورد، وقالت كان تب الفلوس تنزلوا لي على الحوش، يعني دارت اشراطها لك. هل هذا يجوز يا شيخ؟
1: ما تسمع.
4: وهل اخذ الورد حرام ولا مش حرام؟ يعني كما ويقولوا انكم بتاكلوا رزق الورده ولا مش عارف كيف؟ مش عارف يعني هل الورد رزق ورده رزق يتامى ولا مش عارف؟
1: هو ترك أبناء ذكور ولا لم يترك أبناء ذكور؟
4: لا عنده تذكروا 3 أبناء.
1: يعني المرأة تبيك أنت وامها ما تورتوش ولا شني؟
4: يعني أبوه وامه حيين.
1: إيه والمرأة تبيك أنت وامها ما تورتوش ولا شني؟
4: قال كان تبوا الفلوس اللي وقتهم الفلوس تنزلوا على الحوش. تربط شرط يعني.
1: وانتم موافقين على الشرط هذا ولا ما تبوش؟
4: لا مش موافقين على الشرط هذا.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: ايه وهل يجوز مثل 100,000 صح انه هو يعطي الشخص هذا هو ردهم بارك الله فيه، لكن بنفهم انهم يخشوا 100,000 ولا ما يخشوش 100,000
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: صحيح بارك الله.
1: ماشي السلام عليكم. سيد عمر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لا يا شيخ بنسألك كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟
1: نحسب الثلث الأخير من الليل
5: إن شاء الله.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. السيد أبو محمد قال سجدة الشكر هل يشترط فيها ستر العورة والقبلة أم لا؟ قال لأني أرى الرياضيين يسجدون والأفخاذ بائنة ظاهرة ويسجدون لغير جهة القبلة. بداية عند المالكية لا يوجد سجدة شكر، ليست مشروعة سجدة شكر في مذهبنا، وإنما يشرع من أراد شكر الله عز وجل يشكره بصلاة ركعتين، سميها صلاة شكر ولا ينويها ولا في قلبه ويركع ركعتين. أما سجدة الشكر هذه بروحها فهي ليست من المذهب. ما يفعله الرياضيون حقيقة لو هم في بلاد مسلمين أنا نقول لهم عاش ديروها خير، يعني أنت حتى الملابس الداخلية خطها يتبال لما تدير في الموضوع هذا، يعني الدنيا كلها مرسومة وبيتفرجوا عليهم نساوين والتريس وكذا وما تعنيش أي حاجة أنت ما تديرهاش. أما المحترفين اللي برا ولا لما يلعبوا مع برا نتنازل على هذه الملاحظات مقابل دعوة إذا فعلها من قبيل الدعوة، لأن حقيقة للأسف أثرت في كثير من الناس. نقول للأسف أن تأثروا بالشيء السيء وما تأثروش بالشيء الحسن، ما تأثروش بشيخ 24 ساعة يقرأ ولا يتلو القرآن ولا لا تأثروا بلاعب نتيجة تفاهة العالم هذه، يعني صناعة التفاهة هذه أمر مقصود في العالم. تأثروا بلاعب مسلم بعد ما سجل جول يسجد، هذا شن يدير؟ والله يسجد خيره لأنه مسلم باش الإسلام، وهذا موجود. يكذب اللي يقول ما هناكش الكلام هذا، لا موجود وتأثروا به، وبعضهم ربما تابع اللاعب وأسلم. فمن فعلها في غير بلاد المسلمين باعتبارها دعوة، وخاصة إذا كان لاعبا مشهورا، ممكن نتغاضوا عليه أن مسألة أنه هو فخذاه تظهران للناس ولا أنه هو مش متوضي ولا أنه في غير جهة القبلة ممكن تنازلوا عليه، لكن في بلد مسلمة ما فيش أي داعي. أول حاجة الفخذ هل هي عورة أو لا مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من يراها من العورة ومنهم من لا يراها عورة، وهل تطلب فيها زي سجدة التلاوة هل يطلب فيها ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ولا لا، هذا أيضا أمر خلافي. الأمر الخلافي هذا لما يكون بين المسلمين يلعبوا مع بعضهم في بلاد مسلمة فيش أي فائدة، يترك أفضل. بعدين بعد ما تتم المباراة كان تبي معناه هو هل هو أصلا أمر يستحق الشكر أو لا يستحق الشكر، هذه كمسألة أخرى. لكن تبي تشكر أنك ربحت في المباراة ولا سجلت جول، بعد ما تم توضى وصلي زي ما تبي يا سيدي. حتى سجد مش حتى ما تبيش تاخذ رأي المالكية، اسجد بعد ما توضى وتستر نفسك. وإذا كان البرة والناس يتأثروا به وبتجعل وسيلة للدعوة لا حرج، زي ما قلنا هو معنا الظاهر أن الأمر مهوش حسن في ذاته، ولكن إذا كان يؤدي إلى تأثر الناس وحتى بحثهم عن الحقيقة حتى بدون الإسلام، يمكن أن نتغاضى عن الجزء السيء فيه مقابل دخول الناس في الإسلام أو حتى بداية تعلمهم للدين، لعل ذلك يجرهم بعد ذلك إلى الإسلام. أن السيد يونس، السلام عليكم.
6: السلام عليكم دكتور محسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد يونس بس عليك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك وبارك الله عنك أخوة وبارك الله في علمانا.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
6: شغل النصر والعزة لأخوتنا في غزة.
1: آمين يا رب.
6: الله يبارك الله فيك دكتور محسن، تعودنا على توجيهاتكم الطيبة ويعني وعشتكم بالواقع. نشوفوا حملة سلسة مع سلامي ليك على العلماء للأسف، وتو مستغلين حكاية التوطيد وما في حد برضها كأن شيخنا يعني موافقين على التوطيد والأسف. يعني أتمنى من الكلمة رفع اللبس هذا الخطير جدا على الأبناء من هذا الكلام الفارغ هذا، واللي هو الحقيقة كل الشرع الفرع يرضى به التوطين ولا غيره. يعني
1: شاء الله منك
6: منا وجه
1: لنا
6: يحل حشد،
1: وإن
6: شاء الله ربي
1: فكنا السبب البدن ومظهر
6: منها وما
1: بطن
6: إن شاء الله.
1: آمين يا رب، آمين يا رب.
7: السيد
1: عبد الله،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ناركم طيب يا شيخ.
1: آمين يا رب أجمعين.
7: آمين بارك الله فيك، ربي يوفقكم إن شاء الله. والله المسلم لازم يتحرى يا شيخ أموره الدينية، لكن لا الناس تعتزل النساء في المحيط يا شيخ، اعتزال كامل وال
1: إيه بالله عليك، رضيح بالله عليك يا شيخ، بالله عليك.
7: بإذن
1: الله تعالى. ها
7: ماشي.
1: سيد المهدي يسأل يقول هل صيانة القبور وتزويقها جائز أم لا؟ لما قلت له شنو الصيانة قال والله واحد جايب سطح البغلي بلهجتنا الليبية يعني دلو من الاسمنت ويصين القبور المهترئة، هذا أمر حسن وفي أجر إذا كان هو هذا خدمته، إن القبر اللي يتكسر شوية يبي يسويه والقبر الذي يصير صاحبه مكشوفا وربما تأكله الكلاب أو كذا يستره ويجصصه مرة أخرى، هذا أمر حسن وله فيه أجر. مسألة تزويق الشواهد أيضا أراها أمرا حسنا، تزويق الشواهد باش الناس اللي تبي تجي، لأن احنا مثلا نحكي مثلا على مقبرة الأندلسي، الإرشاد مداير في كل تركينا القديم، خلينا تو جديد واضح، لما تلقى بومشية واقفة هكي تعرف إنه قبر، لكن الإرشاد القديم منتشر في المقبرة كلها، لأن معاش تعرف إن هذا شاهد لقبر ولا مش شاهد، فمرات تلقى روحك تعفس على مكان هو قبر، والقعود أو الوطأ على القبور أمر محرم لمن تعمد. فلما يجي شخص له خبرة بالمقبرة ويضع مثلا زواج أبيض على الشواهد، هذا أمر حسن يؤدي إلى منفعة، وهي عدم امتهان قبور الميتين بالوطأ عليها، لأني لا أعلم أن هذا شاهد ولا رشاد هكي ملوحة ولا وخلاص. بالتالي إذا كان ما يفعله هو هذان الأمران فقط فهذا جائز لا حرج فيه، أما كان يدير فوق ببه كذلك مسألة أخرى ومش هي اللي سأل عليها السائل. فصيانة القبر المهتري أو فعل التبييض لغرض شرعي اللي هو زي ما قلنا نعرف القبور، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. عندنا اتصال. سيد محمد. السلام ورحمة الله.
8: طيب دكتور، كل عام في بخير إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
8: يا شيخ الله بنسأل، أنا ديما نبغى بعض أحيانا بعض الفجر وأحيانا نبغى نجي للصبح، أحيانا ينتقد عني الوضوء، هل عندي حق لي أني أنا يعني نرجع لمكاني ولا خلاص دخل من الجامعة يعتبر جلوسي انتهى يعني الشروق؟
1: يعني الجلسة إلى الشروق تقصد ولا؟
8: احيانا ينتقد مني الوضوء وقال لي اتخذني غفل كلمة النومتي، هل مثلا يعتبر انقطع عني البقاء الى الشروق ولا يعتبر جسد الوضوء؟
1: وانت وانت وانت وانت تبقى هذه المدة تسبح ولا تقرأ في القرآن؟
8: لا نقرأ نسبح ونقرأ في القرآن ونستغفر.
1: ما تفرق، كانت تسبح بس مش لازم تتوضى، كمل كمل بقية تسبيحك، لا يحتاج البقاء في المسجد.
8: أنا نقرأ من حفظي يا دكتور، أنا كثير نقرأ من حفظي
1: يعني. بارك الله فيك. الاثنين ما تمشيش تتوضى، ولو مشيت توضيت لا حرج بإذن الله محسوبة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة، واللي خارج عن الإرادة لا يحاسب عليه الله عز وجل فضلا عن أن يقطع به الأجر. بعدين لما تبي تصلي الركعتين تمشي تتوضى. ما دام تقرأ القرآن من حفظك وتسبح، قراءة القرآن من الحفظ والتسبيح والبقاء في المسجد كل ذلك لا يحتاج إلى وضوء. ولو تقول لاني والله ما نستريحش واني نقرأ في القرآن ولا واني نسبح إلا واني متوضي، وطلعت توضيت ورجعت مباشرة لمكانك، لا حرج في ذلك، لأن حتى الوضوء أصلا عبادة وهو جبر عنك، فلا يكون من قطع هذه العبادة المتصلة بإذن الله تعالى. وبعدين على كل حال صلاة الركعتين تحتاج فيها إلى الوضوء، فخروجك لا يعتبر قطعا لهذه العبادة اللي هي الاستمرار على الذكر من بعد صلاة الصبح إلى وقت حل النافلة وصلاة ركعتين. السيد مصباح، السلام عليكم.
9: السلام عليكم يا دكتور
1: محسن. لا بس عليكم سيد مصباح،
9: كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير، عايدين طيبين ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
9: شن حال الحال الاسره وشن حال؟
1: الحمد لله رب العالمين،
9: الله ربي في ميزان حسناتك.
1: امين يا رب، امين يا رب اجمعين يا رب العالمين،
9: الله يعيدك مبارك انت والاسره وجميع الليبيين
1: امين والمسلمين جميعا يا رب،
9: وربي ينصر اخواننا ان شاء الله في غزه وفي جميع
1: امين العالم. يا رب امين يا رب العالمين.
9: يا دكتور محسن، أنا رجل متقاعد حتى أنا باهيو، لكن تقاعد الضمان هذا اللي هنا يجروا في العلاج وأدوية واحد، هل هو جايز ولا لا؟
1: هو هذا تأمين، هو تأمين ولا ميزة من التقاعد بدون تأمين؟
9: لا نديش عليه، أنا ما خصتش فيه بالحق.
1: بين توقعت الناس اللي داروه،
9: أنا بدل شيء.
1: لا لا لا، الناس اللي داروه، الناس اللي داروه وقعوا عقد ولا بمجرد انه يتم
9: داروا عمليات وفي
1: لا لا لا لا, لا وقعوا عقد مع الضمان ولا قالوا له باعتبارك متقاعد؟
9: ما ندريش عليهم، انا نحسب انت بتطلعتوا عليه.
1: ما هو في تأمين للمتقاعدين، لكن ما اعتقدش هذا متاع الأدوية وتأمين المتقاعدين حتى الآن كعادة يعني الليبيا
9: فيهم صيدليات خاصة
1: فاهم الدواء. ايه فاهم، ايه فاهم، نعرفه. اه
9: في شركات، في شركات النفط هي مدايلة تأمينات للأب والأم والأسر الموظف
1: اللي لا تفرق، تفرق شوية. هو هذا الآن نيته ون...
9: يعني هذا علاش نبي نعرف هل الواحد يقدم عليه ولا لا؟
1: يا سيد مصباح بالله تسمع فيا، انت كيف تقدم عليه؟ ترى تمشي توقع عقد مع الضمان ولا مجرد تعطيهم ورقيك يعطوك الميزة هذه؟
9: والله يا دكتور أنا قاعد منشدت
1: بايت تسمع لي
9: أنا منشدتش عليها بك لأنه خشدتش فيها الموضوع بك
1: بايت مش إجابة هي لكن تسمع توجيه شن تدير بالضبط
9: أيوة نبغى نفهم وهل نمشي ولا زي الموظفين
1: باي تسمع توجيه بإذن الله تعالى تسمع توجيه
9: بارك الله فيك
1: الله يبارك في الجميع آمين يا رب أجمعين يا رب سيد وسام
10: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: بالله يا شيخ نبي كلمة منك أو فتوى ما نعرفش كيف بنقولها لك أن على الأفارقة هذا اللي غزوه البلاد بمعنى الكلمة غزوها يعني أعماله وغير أعماله في من يقول لك هذه في من ناس تقول لنا هذه أرض الله والرسول هاجروا ومن حقهم أنهم يهاجروا ويستوطنوا من جهة أخرى في اللي ضروري ما تكون يقنن يعني ما نبوش إحنا العمالقة والعقول المفكرة والناس اللي تعمر البلاد هو في الأصل شنو حكم الدين فيها أن هي هالغزو اللي صار لنا هل جاءت إحنا نطردوهم أو لا حرام عليك أنك
1: باي تسمع الإجابة ماشي أخ رمضان السلام عليكم
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: نبس عليك
11: كيف حالك يا شيخ
1: الله يبارك فيك
11: كل سنة طيب إن شاء الله
1: الله يبارك فيك كل عام أنتم بخير
11: كل سنة طيب الله يبارك فيك بالله استفتاء

0: احنا نبغى القول الراجح يا شيخ، نبغى القول الراجح.
1: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: باهي عندي استفسارات أخرى يا شيخ.
1: باهي تفضل. أي تفضل.
0: باهي يا شيخ، تو المصروفات هذه اللي نعطوها على الزيت مثلا، نجيب لعمال أو اللي تاخذ فيه المعصرة مثلا، هذا محسوب ولا لا؟
1: باهي وشن تاني؟
0: المصروفات تسمع فيها شيخ؟
1: ايه نسمع فيك. ايه
0: بقى المصروفات هذه دي يعني نصرفها على جني الثمرة من عمال او اعطاء للماكينة ولا كذا، هذه محسوبها ولا ما نحسبوهاش؟
1: ايه باه باه وشن تاني ولا هو هذا سؤالك؟
0: باي مازال شوية شيخ. باي بالنسبة للزيتون، لو واحد انا مثلا جاني انا اعطيت هلة بالنص،
1: باه
0: يعني مثلا عندي جنان جاني الشخص اللي مش فاضي مثلا عرضت له قلت له اخرطه بالنصف، الزكاة على من عليه ولا على هو؟
1: باه تسمع الاجابه. باه
0: باه السؤال اللي بعده معلش سامحني شويه يا شيخ.
1: تفضل تفضل.
0: باه يا شيخ، تو لو اني بعت جنان بالكامل، يعني مثلا لما طاب الحب انا بعته وقلت له اخرطه وكذا، بعته بفلوس يعني، ولا الزكاة على من؟
1: يعني بعد ما ولا واتي للعصر بعته.
0: ايوه يعني الحب طاب،
1: الحب طاب
0: بعد ما يعني تمام يعني جاهز للجني، انا بعته بالكامل هو بدون ما نخرطه يعني، وقلت له اخرطه وكذا وغيره وخذيت منه فلوس يعني.
1: انت بعت الغله ولا بعت الجنان كله؟
0: الغله يا شيخ، الغله.
1: بعت الغله بس باذن الله تعالى. باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
0: طيب يا شيخ بالله اخر سؤال.
1: ايه تفضل.
0: بالله تو النصاب بالنصاب ونبي الإعطاء، هل يعطى من الحب ولا من الزيت؟
1: تب النصاب
0: والنصاب
1: والزكاة من ماذا؟
0: لما تعطي الفقير تعطيه حب ولا تعطيه زيت؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك الجميع. أبدأ بسؤال الأخ رمضان لأن فيه تفصيلات كثيرة. قال الزيتون فيه خلاف، فيه خلاف، ولكن مذهب المالكية والأحناف وقول في الشافعي ورواية في الإمام أحمد ومجموعة من الفقهاء يقولون بأنه فيه الزكاة، وهذا هو القول الأرجح، لأن الباري عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. والزيت الزيتون هذا من الأشياء التي تقتات وتدخر، يعني يقعد بالسنة طول السنة وأكثر من سنة وما يفسدش، ما يحتاجش لتلاجات ولا شيء معين في تخزينه، هذا معنى الادخار. ويقتات يعني يعيش عليه الناس في ظروف معينة يقدروا يعيشوا عليه فترة، وبالتالي يعني أشبه كل ما تجب فيه الزكاة. وبالتالي هذا السؤال الأول، إن هذا ما نبيش نقول شبه إجماع ولكن قريب من الإجماع، هو الحنفية والمالكية وقول في الشافعية ورواية عند الحنابلة، هم الأحناف بروحهم ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية الآن، وعندك الربع الأخير يشتركوا فيه ثلاثة، المالكية كلهم حسب علمي يقولوا واجبة فيه، والأحناف قول، والحنابلة عندهم فيه رواية. إذن معظم الفقهاء الأربعة يقولوا بوجوب الزكاة في الزيتون، من الدليل هذا وآتوا حقه يوم حصاده، ومسألة إن هو يقتات ويدخر. هذا الأول. السؤال الثاني، المصروفات كلها غير محسوبة، جبت عمال يلقطوا بالحصة ولا بالعادي، صرفت عليه دواء، جبت لمية كذا، غير تفرق قصة لمية بروحها، هذه هي اللي تفرق. إذا كان جبت لمية يعني ما حصلتش بمية تمطر وما زقيتاش إلا بالبوطيات ولا بالبير ولا غيره، هذا تبدأ زكاتك نصف العشر. وإذا كان بالمية المتاع المطر زكاتك العشر كاملا. غير هذا من المصروفات لا يعتد به، لأن قال كل المصروفات الأخرى هي لتنمية الزيتون وليس لإنتاجه. تقول المية هذه باش يصير الزيتون أصلا،

0: باش الزيتونة تطلع الحب لابد من المية، فطريقة جلبها يأثر على الكمية، لكن بقية المصروفات كلها لتكتير الغلة وليس لإيجاد الغلة. تبي تدير زبل حشاكم، تبي تجيب لها بني يشذبها، تبي تبخها بدواء، تبي تدير لها أي حاجة. المقصود ليس إيجاد الغلة وإنما تكثيرها، وتكثيرها من النماء فما يأثرش عليك في الزكاة النصف العشر ولا العشر. اللي أثر زي ما قلنا هو المية فقط، وبالتالي المصروفات كلها غير محسوبة. صرفت عليه 50,000 وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. صرفت عليه جنيه وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. هذا القول، هذا المسألة هذه. قال لما نعطيه بالنصف الزكاة على من؟ الزكاة عليك أنت إلا لشرط، لو وجد الشرط يعمل به. لو اللي بيلقط قال لك بنلقط وانت اللي زكاتك علي، الزكاة عليك انت، تبدأ عليك انت. انت قلت له راه بتلقط النصف وبتزكي وبتعصر وبتزكي عليه اللي بتلقطه، قال لك باهي، تولي الزكاة واجب عليه هو. ما قالوا شيء، الأصل أنها على من جبيت له، وهي جبيت لك ولم تجب له. هو جاي عامل ياخذ في أجرة، لكن الجباية أو الحصد أو الجمع مجموعة لصاحب الشجر مش مجموعة للعامل، وبالتالي إذا كان هناك شرط بأن على العامل يعمل به، بأن على رب الشجر يعمل به، إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أنها على رب الشجر. قال بعته بعد أن استقر الحب. أنت الآن بعت بعد الوجوب، والأصل أن الزكاة عليك إلا لشرط. أيضا هذه نفس المسألة الأولى، إذا وجد شرط يعمل به، المشتري يقول لك أنا بنشري وما دخلنيش في الزكاة، أنت اللي بتزكي، أنت اللي بتزكي. أنت قلت للمشتري راني بنبيعك والزكاة عليك أنت، أنت بتتحملها، كان قال لك باهي هو اللي يتحملها. إذا لم يوجد شرط فالأصل على أنها من طابت وهي في ملكه، لما طابت طابت عليه وهي عندك أنت مش وهي ملكه هو، ما دام طابت وهي عندك أنت، أنت اللي تزكي مش عليه. إذا في هاتين المسألتين، إذا وجد شرط يعمل به، الشرط قد يكون غالبا هو الشرط يكون لمخالفة الأصل وليس لموافقته. يعني الأصل أن الزكاة على صاحب الشجر، فلما بيكون شرط بيكون شرط منه هو ليلغي عن نفسي هذا الحق، يشرط على العامل ولا على المشتري. لكن لو العامل أو المشتري فالح وشرط عليه أنه هو يزكي باش بعدين ما يصيرش خصام، فعادي حتى إذا وافق الشرط الأصل يعمل بالشرط. إذا لم يوجد شرط فالأصل في المسألتين على أن الزكاة على رب الشجر وليس على العامل أو المشتري. يب النصاب، النصاب 5 أوسق اللي هم 40 كيلة، إذا اجتمع من الحب 40 كيلة فأكثر فتزكي، إذا أقل من 40 كيلة لا تزكي. فالعبرة بالنصاب بالحب وليس بالزيت. بمعنى أني مثلا زيتوني شاعت وعطشان، عندي 41 كيلة، طلعوا لي 100 لتر، قولوا لي زكي العشر ولا نصف العشر. بينما تاني عنده 35 كيلة، 35 كيلة، ولكن زيتون متاع شارب طلع له مثلا 120 لتر، تولي كيلات أقل طلع له أكثر زيت، قولوا له لا زكاة عليك لأن حبك أقل من النصاب. قلنا النصاب 40 كيلة وهذا عنده 35، فلا ينظر إلى كثرة الزيت وقلته. اللي أقل من 40 كيلة نقولوا له لا تزكي ولو كان ما خرج من الزيت كثيرا، واللي فات 40 كيلة يزكي ولو أخرج لترا واحدا. هو بعيد لكن نقوله إن شاء الله أعصر 40 كيلة أو أكثر ما طلعلاش إلا لترة واحدة، نقولوا له طلع عشرها ولا نصف عشرها على حسب طريقة السقي. إذا النصاب بالحب ولكن الإخراج يكون من الزيت وليس من الحب. حتى قالوا إذا كان الزيت الحب لا يخرج زيتا يطلع القيمة ولا الثمن. فما تطلعش حب، ما تطلعش حب. احنا الزيت في ليبيا كله ينعصر او اغلبه حسب علمي انه ينعصر، وبالتالي حتى لو كليته ولا بعته حب بتخرصه قداش يطلع زيت، وتطلع زكاتك زيت، ما تطلعش زكاتك حب. هذه الأسئلة أو الإجابة عن أسئلة السيد رمضان، تقريبا 5 أسئلة هو أو 6 أسئلة، أخي 6 أسئلة كلها متعلقة بزكاة الزيتون. السيد عبد الله قال: ولدي توفي من سنة وكان دافع عربون 100,000 دينار لأرض، فلما توفي الابن ولم يتم بيع الأرض رد الشخص الأموال للورثة، رد 100,000، ولكنه عندما رد قالهم والله 40,000 هذه صدقة مني للأيتام، ما تخششهم مش في التركة، و60,000 خششهم في التركة، فهل يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله؟ لا يعتد بقوله، هم مش ملكك أنت باش تفصل شن تدير وشن ما تديرش. عند المالكية العربون لا يملك، إذا لم ينتهي البيع فالعربون يجب رده، وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أنت بتاخذ 100,000 على أساس؟ أرض قاعدة عندك على أساس بتاخذ 100,000؟ فيجب ردها. مدام يجب ردها فهي ليست مملوكة لك، وإنما مملوكة لصاحبها اللي هو الذي توفي المورث، وبالتالي 100,000 هذه كلها ميراث، لا يملك هو أن يقول أنت أعطي من رزقك وقول اللي تبيه، أعطيهم 40,000 من رزقك وقول نبيهم للأولاد مش ميراث، نقول لك ماشي الحال. لكن رزق الراجل تقول والله هذه أعطيها ميراث وهذه صدقة وهذه وصية، هذا مش رزقك. وبالتالي 100,000 توزع على الورثة بالكامل. المرأة قالت والله نتنازل لكم مقابل أن تنازلولي على الحوش مقابل أن نعطيكم الفلوس، هذا من قبيل تغيير حدود الله. الباري عز وجل قال: فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، كان ما عندهش أولاد، فإن كان له أولاد فلأمه السدس. أبوه الآن مع وجود الفرع الوارث له السدس، فالثلث هذا بيأخذوه الأب والأم، تبي ولا تحبي ولا تكرهي. وكان كم نعطيهم قرش واحد، هذا تغيير لحدود الله، تلقين الله عز وجل به. ولا يكون وجود اليتامى للمورث سببا في تغيير حدود الله، مش مدام عنده يتامى ناكلوا رزق الأب والأم. إن شاء الله أبوه هم مليارديرية، إن شاء الله عندهم 10 مليار 10 مليار، والتلت هذا متاع الولد 65 جنيه، نال 65 جنيه يعطيهم للأب والأم مدام يبوهم، كان هم سامحوا، هذه كمسألة أخرى. فمسألة عند يتامى ولا أبوه هم عندهم، هذه لا تأثير لها في حكم الله عز وجل. لما يقول فلأمي التلت ولا السدس ولا لكم نصف ما ترك أزواجكم ولا لهن الربع مما تركتم، ما قالش فقير ولا غني ولا عنده ولا ما عنداش ولا ساكن ولا مساكن ولا هلبة ولا شوية ولا لا، قال أعطيه الربع، أعطيه الربع. كان صاحب الربع اللي بياخذ غنيا أو فقيرا ما تفرقش، اللي بيعطي غني أو فقير ما تفرقش، عنده يتام ولا ما عندهش يتام ما تفرقش. وبالتالي الحكم مبدئيا إن 100,000 هذو كلهم يخشوا للميراث، ولا حق للزوجة في أن هي تقولهم ما نوزعش 100,000 إلا لما تتنازلولي، وحق الأب والأم المتوفى، لأن الأب والأم لا يسقطون من الميراث بحال، عندنا 6 لا يسقطون من الميراث بحال مهما كثر الورثة اللي هم الأب والأم، وأقل ما يأخذونه السدس. السدس الأم بين الثلث والسدس، وهني بتاخذ السدس لأن ليه فرع وارد. قال لما قال المال هذا لأبناء معناه عنده فرع وارد، معناه أمه بتاخذ السدس. الأب الآن شوفوا تفرق مرات يأخذ السدس وزيادة، إذا كان ظنوا تبنويت بس مرات يأخذ زيادة، وإذا كان ظنوا ذكور وإناث يأخذ السدس بدون زيادة. ظنوة المتوفى يأخذ السدس بدون زيادة. فالآن 100,000 توزع على الجميع، ولا حق للزوجة في أن تبخس الأب والأم ولو قرشا واحدا من تركة ابنهما. اتصال، عندنا نستقبل اتصال من السيد رمضان.
1: ايوه شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: انا اللي اتصلت من شويه، عندي نقطه اخيره بالله سامحني يا شيخ.
0: انت عزيتونه إيه
1: ما فهمتهاش، بس شويه بس.
0: بتفضل
1: يا شيخ. توني لما انا مثلا اجني مثلا يعني نحصل مثلا 1000 لتر مثلا، هذه يزكي على كلها 1000 لتر ولا نحول اللي نعطيه للمصر للمعصره؟
0: باي تسمع الاجابه انت تو
1: يعني معناها الزكاه في الجمله ولا بعد نحول المصاريف؟
0: ايوه باي تسمع، انا جاوبت لكن الاجابه باختصار. تسمع الاجابه
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
0: باي تسمع الاجابه باذن الله. هو شويه مبدئيا مبدئيا هو خذ يا سيد رمضان.
1: ايوه يا شيخ.
0: هو اخذها منك فلوس ولا اخذها منك زيت؟
1: والله يعني انا والله ندي نسال على اثنين، لان انت معرض لهذه وهذه.
0: باي تسمع الاجابه باذن الله.
1: الله يبارك فيك. الله يسعدك.
0: ماشي ماشي. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخت أمال، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: تفضل أخت أمال.
1: أيوة شيخ،
0: تفضي. أيوة تفضي أخت أمال.
1: الشيخ بلغني مدي يعني تشكيلة حيث تشرح لي يعني كيف يعني أولاد العم يكفي عنهم ولا لا.
0: شنو هو؟
1: عليهم هي أخوات أخويا شقيقي، بعدين أنا عمي توفى، أبويا رد مرت أخوه، جابلها ثلاث أولاد وبنتين. وعن عمي ثلاث أولاد وبنتي، لما توفى عمي توفت مرت أبويا وأمي، يبوا مرت يعني مرت وأولاد عمي في حفظ أبويا.
0: يعني عمك عنده صغار وبعدين توفى،
1: عنده ثلاث أولاد وبنتين،
0: وأبوك كان عنده صغار.
1: ابوي عنده
0: 10
1: بنات، 10 بنات
0: ولد. غير شويه، بوك لما تزوج مرت خوه المتوفى كان عنده زوجه وصغار ولا ما عندهاش؟
1: لا، هي مرت الاولى عندها ثلاث اولاد وبنتين، لما ابوي ردها جابلها ثلاث اولاد وبنتين.
0: غير شويه ما تلخبطينيش. بوك لما لما لما عمك توفى، بوك متزوج ولا مش متزوج؟
1: ايه، امي عندها 10 بنات وولد.
0: 10 بنات وولد ما شاء الله.
1: ولد ايه،
0: وجاب من الثانيه زوج اولاد وبنته.
1: اولاد وبنتي.
0: يعني تحكي انت اولاد المراه الاولى يورثوا في بوك ولا لا من زوجها الاول؟
1: ايه.
0: اللي هم اولاد خو بوك.
1: أولاد أخوه.
0: لا ما يورتوش، ما ليهمش علاقة ببوك لا من قريب لا من بعيد. هو عمهم، بوك عمهم، والعم لا يرث منه ابن الأخ إلا إذا كان ما عنداش أولاد. وبوك ما شاء الله عنده هلبة
1: وثلاثة من الأخ.
0: إن شاء الله عنده ولد واحد من الأولى ولا من جديدة، الولد الواحد يحجب أبناء العم اللي هم أولاد خوه. فالتركة متاع بوك لما توفى زوجته الثانية حية ولا متوفاة؟
1: لا، متوفية الزوج، أمي مات بوك متوفي.
0: يعني لما مات بوك سوينا الزوج متوفيات. خلاص، أما التركة هذه ياخذوها أولاد بوك من الأولى ومن الثانية بس، أما أبناء الأخ فلا يرثون فيه شيئا. أخت أمان، إن شاء الله وصلتك الإجابة. سيد أبو بكر.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل سنة طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير
2: أجمعين. جانا يا شيخ، نبي نسألك بالله.
0: تفضل.
2: أنا صمت يوم الوقفة يوم عرفة، وعندي دين من رمضان يوم واحد. يجوز ربطهم الزوج مع بعضهم؟
0: أنت ربطتهم ولا ما ربطتهمش؟
2: والله تبي الحق هنا نربط لكن ما ربطتهمش.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا يا
0: ماشي، السلام عليكم. سيد صالح، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، كل سنة وانت طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
3: في سؤال عندي يا شيخ، عندي صديق نبي نحول له حساب الأغراض الشخصية. وطبعا غير مقابل، يعني بيبيع بعدين الحسابات بتاعه ويرجع لي المبلغ بتاعي كاش طبعا.
0: وانت بتعطيه كاش ولا بتعطيه حوالة؟
3: لا، من حوالة تحويل
0: باش يرد لك هو كاش.
3: ايوة بالضبط، من بي كاش.
0: لا لا لا، حرام، الزوز حرام. هدايا اللي تدير فيه ربا صريح، انك انت تعطيه بالحوالة وتطلب عليه انه يرد لك كاش، هذا رد بأحسن صفة مع الشرط، وهذا سلف جرى نفعا باتفاق الفقهاء، وهو ربا. هذه أولا. ثاني حاجة، أصلا البطاقة الآن قاعدين متوقفين فيها، لقلنا ديروها لما تديروهاش، ولا يجوز لشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. علاش؟ لأن المصرف قاعد ما ردش عليه دار الإفتاء، بعتولها دار الإفتاء، بعتولها قالوا لها أعطينا المعاملة باش نفتوا فيها، اتأخر فترة من الزمن، وبعدين بعت المعاملة واجتماع مجلس البحوث والإفتاء واعطوه ملاحظات عليها، قالوا له هذه عدلها باش نقوله حلال، وإلى الآن ما ردش علينا. عندك أنت لا رد، الرد الأولى، لكن الرد النهائي اللي على ضوها نقوله حلال ولا حرام ما زال. أنت تبي تقلد غير دار الإفتاء، هذيك مسألة راجع عليك أنت، لكن كان تبي رأي دار الإفتاء الآن لا تقدم عليها، مش لأنها حرام، لأن احنا مش عارفين الحكم، وما دام مش عارفين الحكم نتوقفوا لين نعرفوا كان وين حرام نسيبه بكل، وكان حلال نتوكلوا على ربي. وبالتالي الآن حتى لو اتضح بعدين حلال وصدر الدار الإفتاء فتوى أن حلال، رد بالك تدير هذه متاع تعطيه حوالة وتطلب منه نقدا، لأن هذا سلف جرى نفعا وهو محرم. تبي تديرها ديرها لله، أعطيه 13,000 ويرد لك 13,000 حوالة، ولا أعطيه 13,000 كاش ويرد لك كاش عادي، لكن تعطيه حوالة ولا بشيك ولا اللي هو وتطالب أنه يرد لك نقدا، هذا سلف جرى نفعا بشرط، وهو محرم عند الجميع.
3: تمام يا شيخ، بارك الله.
0: ماشي ماشي ماشي. السلام. السيد علي، السلام عليكم.
4: عليكم السلام شيخ، يا عاد
0: الله يبارك فيك.
4: شيخ بالله
0: تسأل سؤال،
4: في سيارة حبوب أنتم؟
0: شنو هو؟
4: في سيارة حبوب.
0: سيارة حبوب؟
4: ايه، في حبوب بالبناء
0: يبيعوا ولا شنو يعني؟ سيارة توصل في الحبوب للمصانع.
4: ايه، توصل تجيب من ميناء المصانع للأحلاف.
0: ايه تمام به،
4: ويطلقها في الأحلاف وهذه المصانع وتشوفها، وبعدها يخلصها شوية حبوب لقد فيهم بأشياء فيها أكبر بحشية.
0: يعني انت تنقل في الحبوب من الميناء الى المصانع؟
4: لا، مش علي سيارة جيران يطلب فيها حبوب. انا يفضل
0: والله صوتك شوية مش واضح يا سيد علي. جيرانك هم اللي ينقلوا من الميناء الى المصنع، وبعدين السيارة لما يفرغوها يفضل فيها شوية حبوب.
4: انا عمرو سعيد سعيد ومرض من صاحب السيارة، قلتنا خذ الإذن من صاحب المصنع
0: اللي عندك تاخذ حاجة. يعني أنت سألت قلت له أنت خيركم ما تكلموش على الحبوب اللي يفضلوا، قالك هذا أمر عادي كل طعم. لا جائزة، ما فيها شيء، ما فيها شيء بإذن الله تعالى. إذا كان هو فرغ السيارة، لا لا لا لا لا، هو لأن مهما ينظفوا مهما يديروا بتقعد شوية أثار زي القزة والشرشور وكذا مهما يديروا
4: يا حمد هو صحيح هذا
0: المهم. مدام تقعد مدام تقعد
4: كده
0: مدام تقعد وهم متساهلين فيها لأن هي الطنطة نقوله مثلا ترفع 4 طن ولا 5 طن جت في الكيلو ولا زوز كيلو هذا ما يحسبوش فيه، وبالتالي مدام يتسامحوا فيه حتى 5 كيلو حتى 10 كيلو مدام يتسامحوا فيه فالأمر جائز مدام عفويا تم مش بالقصد هذاك، لأن ما عنده علاش هو يبي يخنبلك أنت، لو كان بيخلي لي للسعي متاعه نقوله لابد ما تدير الإجراءات انك تصب الحمولة كاملة، لكن هو بتاخذها انت فغالبا هو مداير اللي عليه، وهذه بقايا يتساهل فيها فلا حرج بإذن الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه تمرة طايحة كان بيأكلها وقال لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة، يعني الأمور البسيطة هذه اللي بين الناس ما يحسبوش فيها شربة المية وشوية هذا كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى.
4: يا حمد الله
0: والدين والديك إن شاء الله. سيد عبد الله
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
5: فيكم على مجازاتكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
5: أنا عندي مجموعة تساؤلات إن شاء الله تكون بسيطة ونفس الوقت نبي منك توجيه.
0: باي إن شاء الله خير يا ربي.
5: بارك الله فيك. أول شيء على ذكر الحملات السؤال الأخ اللي قبلي، أنا أحيانا مثلا ناخذ في بضاعة لوالدي لوالدتي، طبعا أنا متزوج وعايش في طرابلس لكن والدي وقلت في جبل، أنا أخذ مثلا بضاعة بالبطاقة وكذا، لما هي الوالدة لما بترد لي تقول تو نعطيهم لك كاش، أنا بيش نحكمها يعني هيك من غير يعني ما فيش بيناتنا أي شروط وكذا، يعني تعطيني كاش وخلاص بدأوا نعطيهم لك كاش وتأخذ بالبطاقة.
0: باي أنت لما أنت تشري بالبطاقة أنت نقوله في بالك 90% بترد لك كاش ولا 50% ولا 1% ولا؟
5: والله على حسب، مرات لما ناخذ مثلا بضاعة مثلا 500 ولا 600 يعني حاجات مثلا زي الأدوية بتاعهم وكذا تقول لي إن نعطيهم لك كاش، مرات حاجات بسيطة
0: يعني. أنت الغالب عليك إن بيردوا لك كاش ولا بيردوا لك بالحوالة؟
5: لا كاش، لا كاش، دائما كاش لأن هي حتى الحوالة ما يعطوش
0: يحرقوا. تمام يعني أنت لما شريت لهم شبع عندك يقين أنه بيردوا لك كاش؟
5: تمام
0: تمام بقى.
5: السؤال الأول. السؤال الثاني هو نبي نسأل، طبعا احنا من الجبل وانتو زي ما تعرفوا نحن مذهبنا المذهب الهبابي، فهو استفسار او استفهام انه عرس مثلا ما اثناء ذكر بعض الفتاوى او المسائل الفقهيه ما تذكروش في الفقه الاباضي، خاصه من لاحظ يعني بارك الله فيكم يعني تذكروا في بعض المدارس الفقهيه او المسائل الفقهيه في بعض الشافعي والحنبلي والحنفي وغيرها، لأن يعني حتى في واحد من الشيوخ عندكم ما يحضرنيش تسمع أنه محضر رسالة ماجستير أو الدكتوراه في الفقه المقارن وذاك فين حتى من ضمن الفقه الإباضي، هذا يعني استفسار يعني
0: في المسألة هذه. أنا أنا العبد لله رسالتي في الدكتوراه هي في المقارنة كاملة، في المقارنة بين الإباضية والمالكية والكتاب مشهور ومطبوع مطبوع لكن مش مشهور.
5: انت اللي تكلمت وقت علي مثلا صلاة السفر وصلاة المغرب على اساس انه ممكن جبرية يصلوا قصر المغرب.
0: ايوه
5: لا للتصحيح فقط وسامحني يا شيخ يعني التصحيح لكن احنا ما نقصروش فيها صلاة المغرب ما عندناش تقصير فقط سنة المغرب اللي احنا سنة مؤكدة عندنا ما نفضلش فيها في السفر.
0: ما هو المقارنة مش في الواقع الليبي، المقارنة كانت بين كتابين، بين كتاب شرح النيل لأطفاش هذا وبين الشرح الكبير. طبعا أطفاش هذا من مدرسة، لأن حتى الإباضية مدارس ما هيش مدرسة واحدة، يعني تقدر تقول زي المالكية والشافعية مثلا
5: نقول المشارقة والمغاربة.
0: أيوة عندهم مدارس حتى هم، فلما لقيت في الكتاب لقيت هو منتصر للقول أو الفرقة متاعه هو زي ما تقول إنه يقولوا يقصروا، وعندهم أشياء تانية يعني غريبة كانت عليني، منها مثلا جواز التيمم على الهواء باعتبار قال له جرم بدليل إنه يقلع في حياش ويطيح فنخله كذا، فقال هذا معناه لي جرم لي جسم، فما أظنش حتى هذا اللي هني يقولوا به، ما نعرفش، لكن ما أظنش ما أعتقدش إنه يقولوا به،
5: لأن فيه تعمق وتوسع في
0: لكن على وني للأمانة ما سألتش عليها، لكن هذا لوني قلت راني مثلا على الأقل أهلنا في ليبيا ما يقصرش في صلاة المغرب، لكن على كل حال بإذن الله تعالى هذه التوصية اللي قلتها توصل للمسؤولين بإذن الله تعالى إن شاء الله.
5: إن شاء الله. سامحني وعلى إطالة بس آخر توجيه اللي هو صلاة الأطفال ما بين الصفوف. وإحنا غادي في الجبل اللي مأخوذ عليه وكذا أن الأطفال دائما للخلف في الصفوف الخلفية، لكن هنايا في طرابلس وفي جامعة بجنبي وكذا الأطفال يخلوا فيهم ما بين الصفوف وكذا يخلوا فيهم حتى وراء الإمام مباشرة، إحنا في المذهب نسمو فيها السترة. يعني وراء الإمام لازم يسموا الصف اللي وراء الإمام بشرط إنه يسموا بالسترة، لأن زي ما تقول يسروا على الإمام، لأن حتى لا سمح الله يسبب أي ضرر.
0: واضح سبب التسمية واضح، صار الاستخلاف مرد دار صار أي حاجة يقدروا يديروا راي باي الأطفال هادو اللي وراء الإمام بالضبط قداش عمرهم؟
5: لا أطفال متاع 10 سنين بالكثير، كان أكثر بإعدادي يعني.
0: باي باي تسمع الإجابة.
5: يعني أطفال يعني اللي يعني أنا كذا مرة تصير مثلا حتى الصف الثاني أو الصف الثالث يجي جنبي يشوش علي لين نكشخ عليه، نضطر نكشخ عليه يعني.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: تمام. وتوجيه الأخير سامحني يا شيخ الإطالة وسامحني المستمعين. الإنسان التوى أو الكراسي أو هو أيهم أولى؟ هل الإنسان يصلي قاعدا يعني اللي ما يقدرش يصلي قائد يصلي قاعد ولا يجيب كرسي وقاعد؟ هذه النقطة. النقطة الثانية توا في للأسف بدو كانوا قاعدين لا يمثل زين، كانوا قاعدين على البحر مساند الكراسي هادو شباب صغار بصحتهم مديرين مساند يجيب الصف الأول ويمدوا في رجليهم، يعني يقول عليهم حنين رجليهم، حقيقة شيء مؤسف ومقزز حتى للمنظر يعني حقيقة. في بعض الجوامع في يوم تمشيت لجامعة من غير ذكر أسماء دايرين صالون وراء الصف الإمام، صالون رسمي خادمينا
0: هذا يعني تقصد اللي تبدو فيه من المسند لوطة ولا؟
5: نعم
0: المسند اللي تبدو فيه لوطة يتكى عليه اللي بيقرأ
5: في اللي يطبقوا فيه في بلاستيك في البلاستيك
0: لا في حتى اللي بالحديد في تو اللي بالحديد نعم. توا بالحديد والمسند مدايرين له زي الجلد هيك يعني يعني تابتات يعني تابتات حتى تبي تنحيهم ما تقدرش لان تقد الضوات وقصة مش عارف ريتهم ولا لا
5: والله شيء مؤسف ومقذب يعني نخش بنصلي حتى بنخش بناخذ مصحف من قدام مات برجليه ومتكي وشباب صغار مش حتى كبار وكذا يعني ما فيش يعني اي عذر
0: بتسمع التعليق ان شاء الله
5: ظهرك تبي تتكي عندك في العرصه فيها الحيط برا كعمل التالي في للاسف ادبيات مسجد للاسف منهاره جدا اللي تشوف فيه يا شيخ هذا اللي تشوفه هنا في طرابلس حقيقه
0: يعني ان شاء الله ربي يهدي الجميع
5: بنطلب منكم توجيه ويا ريت التوجيه هذا يخطوق هيك يمنجوا الشباب ويعرضوا زي ما يمنجوا في بعض المتاهم
0: سامحونا
5: على الاطاله ويسامحونا المستمعين
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك بارك الله فيك تقريبا نكتفي بهذا القدر كان اضطريت بعدين السيد عمر قال كيف أحسب الثلث الأخيرة من الليل قسم الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر الآن بدون مثلا حسبة الدقائق المغرب يد 8 ومعها نقول 8 والفجر يد 4 ومعها نقول 4 ولا نقوله الأربعة ونص باعتبارة شوية هني وشوية هني الأربعة ونص عندك من الثمانية لثمانية 12 معناها 8 ساعات هادو 8 ساعات بتقسمهم على 3 يطلعوا ساعتين، ثلاث ساعات إلا ربع تقريبا، ثلاث ساعات إلا ربع بتضيفهم على الثمانية، وتضيف ثلاث ساعات وربع على الثمانية الأخيرات، هم اللي يطلعوا ثلث الليل الأخير. هيك هذه الحسبة، وهذه مرات تفرق بين الـ بين الـ بين الليل، بين الشتاء وبين الصيف. شتاء الآن الليل قصير جدا، فيكون ثلث الليل قصير. الليل في الشتاء طويل جدا، فيكون ثلث الليل طويل، يكون ثلث الليل طويلا نوعا ما. هذه هي طريقة، يعني كل يوم وحسبته. لكن أنت ما تبي تخليها، يعني لو تبي تتيقن 100% أنك في ثلث الليل الأخير، بل في أفضل الأوقات بعد الأذان الأول، من بعد الأذان الأول إلى ما بعد الأذان الثاني، هذا أفضل وقت. حتى قبل بربع ساعة نص ساعة، هذا كله داخل في ثلث الليل قطعا، في الصيف وفي الشتاء. كانت تبيها بالدقيقة لأنك تقيم ثلث الليل كلها، أنا قلت لك الطريقة، تجيب آلة حاسبة وتحسب قداش يدن المغرب وقداش يدن الفجر، وتقسم على ثلاثة، الناتج تزيدها الأول على أذان المغرب ثم تزيد الثاني، تطلع لك الواحد ونص، اثنين ونص، ثلاثة، اللي هو على حسب كما قلت لك بالحسبة التي ذكرتها لك. سيد عبد الله يسأل عن ما معنى اعتزل النساء في المحيض. لا، ليس هذا، قال شد النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليها أو لتشد عليها مئزرها، ثم شأنك بأعلاها. أي شيء فيه تمتع بدون القبل جائز. طبعا الدبر هذا ممنوع لحائض ولا لغير حائض، أما القبل للحائض ممنوع. يعني مثلا إذا مدايرة استعداداتها لنزول الدم ولابس الملابس الداخلية، كل باقي الجسم أنت حر فيه، مما يجوز لك أن تستمتع به. السيد مصباح، السيد يونس، السيد يونس، والسيد من هو؟ وسام، السيد يونس والسيد وسام، تكلموا على موضوع الساعة اللي هو التوطين. تكلم الله للتوطين، هذه الشيخ الصادق الغرياني اللي هو مفتي البلاد تكلم عليها من 10 سنين، والفيديو موجود، ابحث انت، اقول خطورة التوطين واكتب المفتي ولا الصادق الغرياني، يطلع لك من 10 سنين قايل الكلام هذا، مش من توا. الان وقعت الفأس والرأس او يكاد، بني ما نبيش لا للتوطين. هل يكون بقتل الناس، بقتل العمالة، أو بضربها، أو بأخذ أموالها؟ لا، هذا لا يجوز. دخلات الدولة، دخلات الدولة إما متعمدة وإما بتهاونها، فما تجيش بعد ذلك تظلمه أنت بقتله، رد بالك. الآن الدعوات لغدوة يبوا يديروها، أنا خايف منها صراحة، خايف منها، مش من ما نبيش لا للتوطين، لأن هذو الجموع لما يديروا تضمن إنه ما يفسدوش، ما يحرقوش زي ما داروا جماعة الكرة، تضمن إنه ما يعتدوش على بعض الأفارقة ولا غير الأفارقة المهاجرين، ومعاش يفرقوا بين اللي خاش بورقيه واللي خاش بدون ورقيه. إذا كان تضمن نقول لك مرات أو مرات نجي معاك أنا. وكان الحكاية ما تعرفش من المداير وكذا، وممكن يصير اعتداءات زي ما رينا في بعض المدن وبعض الأماكن. الله لا يحل الظلم. أفريقي ولا مش أفريقي، عندك لا للتوطين، عندك إجراءات معينة يدير فيها العالم كله. تعالى شدها، حطها في مركز احتجاز، خذ عليه فلوس ولا ما تبيش تاخذ فلوس، هذه قضية ما تعنينيش هلبة، وإن كان كل الدول تاخذ، وتشدها وتسفرها لبلاده. أما قصة نطلع ونقعد ونقتلوا فيهم ولا نضربوا فيهم ولا نلزوا فيهم هيك وخلاص، تلزة من شارعك وتخليه يمشي للشارع الثاني، هذا ما در شيء معناه. لأن رينا حقيقة يعني قريب وصلت للقتل إذا كان ما حصلش قتل. والله يوم القيامة لا ينفعك لا للتوطين لا غير لا للتوطين. يعني إني كل واحد خاش هجرة غير شرعية يباح لي في الشرع أنني نقتل لا لا لا لا يباح ولا يباح حتى للدولة. لا صنت سكر حدودك من غادي مش تقعد تاخذ في الفلوس وتجيب فيه وبعدين تقول لا اطلعوا انتم وقتلوه. لا ما نقتلاش انا ولا نضربه ولا نخنب منه ماله ولا ندير له عين. هذه مسؤولية الدولة. الدولة هي الذي لكن الجموع هذه لما تطلع كان مضبوطة وكذا ذي ما مع التعبير السلمي اطلع وطالب بحقك ووقف وقول عادي. لكن اللي نشوفه فيه ما فيش ناس يطلعوا حتى لمطلب مشروع إلا لما يفسدوا. هذا اللي رناه قبل يعني إلا ما نذر حقيقة إلا ما نذر. فإذا كان لا للتوطيد من ناحية الشرعية لولي الأمر أن يحسم يعني هو صحيح الأرض لله وكذا لكن جعل لنا ملكا يعني ني الأرض كلها لله لكن بيتي اللي شاريه بفلوسي وتعبي ما يجيش واحد تاني يخش يقول لي والله اني نسكن فيه الأرض أرض الله ولا الأرض أرض الله ولكن أعطاني حق تملكها وكونها خاصة بي وبالتالي نقول لك اطلع من حوشي. كذلك البلدان مسألة أنها بتقول لا والله الأرض لله وخليهم كلهم يخشوا وما ديلاش حدود وكذا هذه أظن أن مسألة تجاوزها الزمن. إن كانت تجوز في الوقت الأول فلا تجوز في هذا الوقت لأن بعدين الدولة ما عادش تقدر تخدم على مواطنيها بهذا المعنى. كان كلها بتجي تنقص في ليبيا واني برا في ليبيا بالبلاش ونعطوه ونديروا لك رقم وطني ونصرفوا لك الليبيين حيموتوا. بالتالي من ناحية شرعية للدولة أن تفعل هذا الأمر. الدولة والله قداش تبي مثلا أني بما لا يضرني ولا يضر شعبي نبو نص مليون هي اللي تضبط النص مليون اللي يخشوا. وهل هم من أهل الكفاءات ولا مش من أهل الكفاءات؟ لأن للأسف إحنا في ليبيا نتشرطوا ساسي ويتشرط ترى طلع العمالة كلها توا في يوم واحد في ليبيا والله حتى الخبزة ما عاد داقين واكلينها ولا تلقى حوش ينبني ولا تلقى سيارة تصلح إلا ما ندر. لأن إحنا نحسب وروحنا شعب الله المختار نبو ناخذ فلوس من الدولة ونبو نسافر ونبو نعالجه. من اللي تلقى عامل يخدم لك زليز توا الآن ليبي ولا يخدم لك بلوك ولا يصب لك حوش ولا يعني ما يجيش حتى واحد في 10,000. ما بيش نقولك من اللي يلم في القمامة الآن تعال طلع الفارقة كلهم وتوا كان ما تلقاش لك ناس خشت حتى للحوش خذ من اللي تبيه. فكونك انت تجيب أجانب هذا حتم على كل بلاد في العالم. ما فيش بلاد ما عندهاش أجانب أبدا حتى أمريكا هاي أقوى دولة في العالم وكذا. لكن أني نعرف من نجيب أني ناقصيني أطباء نبي نخشش لأطباء بس ناقصيني مثلا العمالة متاع القمامة قداش أني نبي 20,000 نبي 30,000 ما خششش 3,000,000 باش يخدموا لي خدمة 20,000 لأنه بيضروني. وبالتالي الدولة هي التي ينبغي الضغط على الدولة باش لأن رأوا قصة التوطين هذه ضغط عالمي من دول معينة تبي تغير التركيبة السكانية في ليبيا وبتدير مشاكل معينة. لكن اللي جابها الضغط هي الدولة مش الناس. الناس يضغطوا على الدولة باش الدولة يعني تتكفل بواجباتها ماشي الحال. انت بخلي لي البلاد مفتوحة واللي يبي يخش يخش وكذا انت وينك كدولة؟ نضغط عليك احنا كشعب نضغط عليك نطالبوا بحبس الناس اللي تزور في الارقام الوطنية. الان تكلموا على لا للتوطين لكن ما تكلموش على اللي يزوروا في الارقام الوطنية وهذيك مصيبة اكثر من هذه. مزوز مصايب لكن هذيك بيقاسك في رزقك في النهاية. هذا انت تبيه ويوم ما تبيش تقدر تطلعه، لكن لما يبدأ ليبي كيف تبي تطلعه؟ وبالتالي الموضوع خطير ويحتاج إلى حكمة، مش بالعفار. كون لا للتوطين حنيم على لا للتوطين، لكن الطريقة كيف هذا اللي يفرق. حنين نبوها بالقانون ونبوها الدولة ونبوها كذا، وانت تبيها اللي تلقاه تعالى، قلت له اللي تلقاه تعالى لزة، واللي تلقاه اخنب بنا باش هم يقلقوا يروحوا، هذا ما يجوزش. وبخاصة للناس اللي خاشين بتأشيرات، هذا الدولة اعطتها عقد امان، ما يحق لكش انت مدام ما مصدرش منا ما يخالف هذا العقد، ما خنبش ما قتلش ما كذا، ما يحق لكش انت لا تلز لا تاخذ منا فلوس لا تخم بلا غيره. فنحتاج من الدولة وقفة صريحة في هذا الامر، وان شاء الله يا رب تمشي غضوة المظاهرات هذه على خير، وما يصير شيء قتل. لان تعرف لما يصير قتل وكذا انت مش زي اللي يزيد الطين بالله، انت بتلخبطها تلخبطها شينا. بعدين غضوة لو يموت واحد افريقي واحد بس، حتكون المصايب على ليبيا جملة وليس فرادة. اطلع والظاهر واضغط على الحكومة بمطالب مشروعة، لا تؤذي احدا، لا تفسد شيئا للدولة، لا تحرق شيئا، لا تقفل طريقا على المارة ولا غيره. هيك احني معاك، اما غير هيك وان شاء الله يخيبوا الظن ويكونوا بالطريقة هذه اللي نبوه. احني خايفين من هذه الدعوات ان تصير فيها ما يكون ضرره اكبر من نفعه بكثير. أما غير كان الناس كي حضارية ومشوا قدام الأمم المتحدة ولا المفوضية ولا اللي هي، وقاموا لافتات واعترضوا بدون أي منغصات، يا ريتها والله. أما الهرج والمرج هذا هو اللي خايفين منه، وهذا شيء، ولا للتوطين شيء تاني، احنا معاها لا للتوطين. وتكلم الدار الافتاء أكثر من مرة على قصة تزوير الأرقام الوطنية، وأن هؤلاء يجب أن يحاسب ويجب أن يشد على أيديهم. وما دام هو بيدخل ليبيين تمن عنه هو يكون ليبي أصلا وديره مواطن درجة تانية ولا تالتة، لكن هذا الدولة ما تدير شيء وبتجي أنت بعدا تضرب الأفارقة وتقتل الأفارقة وتزر الأفارقة وتؤذي الأفارقة. هذا زي ما قلنا راهو المنظمات الحقوقية مش حتصيبك بعدين راهو. تعال وقف وارفع اللافتات، وقف حتى شهرين والله ما عندهم ما يقولوا عليك كلمة، لكن الطق في واحد منهم يطلعوا لك بعدين حقوق الإنسان ويطلعوا لك الدنيا كلها ويديروا لك مشاكل ليبيا الآن مش ناقصتها. وحيقعدوا لما انت تضرب ولا تقتل منهم، حيقعدوا حيزيدوا ويصير أحرف من اللي تبيه ويديروا عليك عقوبات تانية. فما تكونش انت زي ما يقولوا المصريين الدبة اللي قتلت صاحبها، لقيت دبانة تزنزن عليه وهو راقد، خدت بلوكة وتبي تقتل دبانة فش خطرة صاحبها. هي حتى لو ماتت الدبانة التصرف غلط، فما بالك احنا متأكدين ان اذا قتلوا صار حالات قتل حيزيدوا أضعاف مضاعفة، والحكومة اللي كانت تساير في 5% تبدأ تساير 70%، واللي كانت متقاعسة 90% حتولي متقاعسة 3000%. وبعدين انت عيط وقول ومعاش حيعدل عليك حد، ولا مازال تقدر توقف أصلا. وبالتالي الحكمة كويسة، الحكمة في هذا الموضوع كويسة. نحن مع الغاية، ولكن الوسيلة ينبغي أن تكون بالطريقة التي تنفع ولا تضر. هذا إجابة السيد يونس، وتقريبا هيك هذا كملناهم. السيد عبد الله قال أحيانا نأخذ في بضاعة بالبطاقة ونشري لبوي وأهلي في الجبل، ولما نعطيهم يعطوني كاش. لما سألت قلت له انت شني عارف بترد؟ قال لي والله عارف بالرد كاش، لان هم حتى التحويل ما يعرفوش يحولوا. أني أرى أن هذا ربا. لماذا؟ لأنك أنت الآن أعطيت وفي زمن بين الإعطاء وبين الرد، وسترد بأحسن بواقع الحال. نحن عندنا قاعدة شرعية يقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وني سألته وقال لي متيقن أو شبه متيقن أن بيردوا لي كاش نقدا. إذا أنت هني كأن قلت لهم بنسلفكم بالبطاقة وردوا لي نقدا، وهذا سلف جر نفعا لا جدال فيه إذا كان بشرط. الآن ما في الشرط، ولكن واقع الحال والعرف يفيد أنه يعلم أنه سيرد نقدا. في هذه الحالة ما أراه والله أعلم أن هذا ربا لا يجوز. باشن الحل أنك تأخذ النقد قبل يوم تمشي تقول لهم والله إحني سألت وقالوا لي هكي وزيدوا أسألوا أنتم، وكان قالوا لكم ما فيها شيء بعدين الذي أفتى يتحمل، وكان قالوا لكم ربا يقول هايومي يعطيني 1000 جنيه تحت الحساب، ولما نشري لك بالبطاقة نخصمه، شريت لك مرة 200 نخصمه 200، شريت لك 70 نخصمه 70، ونديره حتى وريقة باش نوثق الحقوق. ما تقولش لا والله أنا نقول لأمي هيك ونتحشم، لا ما تحشمش من ربا، أو تبرع تبرعا أعطيها 200 وما تدورهاش. أنا هيك مداير أمي لما تبي حاجة تجيب لي نقد، وكان شريت لها بأزيد مما احتاجت نقول خلاص اللي شريتها ما تدوريش. هذا إذا كان مش من الأول نبي نجيب بالبلاش، لا قلت لي لا لا غير خذ 200 جنيه وجيب لي 1 2 3 4، شريت ب 220 230، لما تقول لي خذ 30 زايدات نقول لا لا ما نبيهمش. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق أنني نخلص بالبطاقة وناخذ نقدا بعد زمن حرام، ولما ناخذ النقد ونخلص بالبطاقة جايز؟ لأن هذيك هي اللي سلفت الأولى، سلفت النقد وهو أفضل. ولا مانع شرعا من أن الرد الأقل، هذا جايز. أني نعطيك نقدا ونقول لك رد لي بشيك هذا تبرع مني، لكن نعطيك الأقل ونشرط عليك بلسان العرف ولا بلسان الشرط أن ترد لي الأكثر، هذا ربا وسلف جر نفعا. هذا الفرق بين الحالتين. أو الحالة الثالثة كانت تتحشم تقول هاي أمي معاش تردوا لي نقدا، حتى مثلا إذا تحشم تقول أعطيني ني قبل، ولا مرات ما يتوفرش عندها النقد، ولا تقول أنت بدين لي برامج، قولها بقى خلاص يومي 500 جنيه شوفي أي حد يبيهم ويعرف يحول وأعطيه 500 جنيه ويحول لي المبلغ، أعطيها رقمك الآيبان ولا العادي أخوك ولا أي شخص آخر، أعطيه 500 جنيه وحيفرح بهم هو ويحول لك هو 500 جنيه حوالة، تعطيه الرقم متاعك ولا الآيبان ويحول لك. بهذه الطريقة لا تتحشم مع أمك ولا تقع في ربا. هذا ما أراه والله أعلم، لأن سمعت أن بعض المشايخ قال جايز لكن ما نعرفش مني. فإذا كان في شخص قال هيك ولا عادي وتبي تتبع هو ولا بتقلد هو، هذه كمسألة راجع عليك. لكن أنا أراه والله أعلم حتى بعد ما سمعت القول متاعه أن هذه ربا، أنك تخلص بالبطاقة وتعرف قطعا أنك سترد نقدا. تو كان ما تعرفش عادي، كان صاحبك قلت له رانيني بنشري لك بالبطاقة ورد لي حوالة، قال لك باهي وشريت له بالحوالة بعدين قال لك برد لك نقدا عادي معلش، لأن هذا تبرع منه. والرد بأزيد صفة جائز شرعا ولا يعتبر من قبيل الربا اللي هو كله سلف جر نفعا فهو ربا. هذا حديث وإن كان ليس صحيحا ولكن الأمة أجمعت على الأخذ به، أي سلف يجر نفعا أو أي قرض يجر نفعا فهو ربا. الآن أنا لما سلفت 500 بالبطاقة ونعرف أنه بيرد لي 500 نقدا، هذا سلف جر نفعا. أمتى ما يكون سلف جر نفعا؟ كان قلت له بنخلصك بالبطاقة ورد لي بالبطاقة ولا رد لي حوالة وبعدين قال لي معليش يخوض نقدا، هذا رد بأحسن صفة وهو غير مشروط فيجوز، أما إذا كان مشروطا فلا يجوز والله أعلم. قال لماذا لا تذكرون الفقه الإباضي؟ الآن المسؤولين يسمعون الحلقة ويتابعون كل الحلقات والتعليقات، وبإذن الله تعالى صوتك يا سيد عبد الله قد وصل. اتكلم على صلاة الأطفال بين الصفوف ووراء الإمام. هو الأفضل أن يكون التالي،

أنس غلط، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فما خلاش اليتيم اللي هو الصبي وراه، لا ما دام فيه وصح حتى في جنبه. فحتى احنا نبوا الأطفال إذا قلنا والله نخلوهم هم في الأخير والصف فيه متسع أن يخشوا في الصف ثم بعد ذلك يديروا الصف الأخير، هذا متى؟ إذا ضمننا أنه ما يشوشوش. لكن غالبا لا، تلاحظوا فيهم لما يبدوا مع بعضهم يبدوا يتعاركوا ويتضاربوا ويبصروا ويديروا، لكن لما يبدوا يجوب في جنب الرجال ما يديروش الكلام هذا. نستثنوا من ذلك الأربعة الخمسة اللي وراء الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن زي ما قال سترة، وفعلا غلط الإمام يبي من يسمي له، صار استخلاف، صارت أي حاجة، نبوا اللي وراء الإمام، هذو ناس عاقلين ويقدروا يرقعوا الصلاة ويقدروا يديروا حل المشاكل، ما نبوش صغار. أما يمين الإمام بهلبة ويصارى وفي الصف الثاني ولا الثالث، أنا أرى باش ما يشوشوش على الناس إن يكون بين كل زوز كبار نفر ولا نفرين من الصغار، نفر ولا نفرين من الصغار، هيك نضمن إنه ما يشوشوش. لكن لو بتحط وراء، وهذا نقول فيه عن تجربة يعني مش هيك حاجة خيالية، لما يحطوه ملتالي تسمع في السجود هذا يضرب في هذا عنفقه، وهذا يصك في هذا، وهذا يدف في هذا، وهذا يضحك وهذا، لكن لما يجوا بين الرجال عادة يتحشموا، يخاف، يقول يكشوا علي ولا يضربوني ولا يديروا لي ولا يديروا لي. والمسألة اجتهادية، ما يروا أهل المسجد قالوا لا ولا احنا بنحطوه ملتالي حتى شوشوا، عادي ما فيش ما يمنع شرعا أن يكونوا ملتالي، ولا ما يمنع شرعا أن يتخللوا الصف، إلا زي ما قلنا ماذا بينا اللي وراء الإمام بالضبط لا، لأنه هو اللي بيقيم الإمام، وهو اللي بيراقب الإمام، وهو اللي بيفتح الإمام، وهو اللي بيستخلف إذا حصل استخلاف. معناه الآن أنا عمري قداش 51 عام ولا 52 عام، وعمري ما رأت حالة استخلاف في حياتي، ولا حد مجمعة قال صارت حالة استخلاف في المسجد، ما نعرفش هل هو حقيقة ولا الناس ما حتى اللي يصير لعذر يخاف يكمل الإمام، ولا ما نعرفش شنو صاير بالضبط. لكن في النهاية يهمنا إن اللي وراء الإمام حتى كان طاح الإمام ولا صاخ ولا صارت له مشكلة، زوز ولا ثلاثة يطلعوا واحد يكمل، المهم المنطقة هذه ماذا بينا تكون ديما محجوزة مش حتى لغير الأطفال، راهو حتى اللي ما يعرفش ولا كذا ماذا بينا ما يخدش المنطقة هذه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أفضل يصلي على الكرسي ولا يصلي على الأرض؟ إذا كان يقدر يقوم ببقية الأركان الصلاة على الأرض أفضل، لكن كما لما يصلي على الكرسي يأتي بأركان لا يستطيعها إذا جلس على الأرض، بعدين نقول له على الكرسي، وبالعكس إذا كان على الأرض يأتي بأركان لا يستطيع أن يأتي بها وهو على الكرسي، نقول له يجب لك على الأرض، يجب عليك أن تصلي على الأرض. لكن كان زي بعضهم على الأرض أفضل، لأن هكذا ورد عن ابن عمر كان يصلي متربعا وقال هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا ما عندهمش كراسي، لا عندهم كراسي، لكنه كان يصلي على الأرض، لكنه أفضلية وليس وجوبا. يعني اللي صلى على الكرسي وأتى بالأركان التي يستطيعها وهو جالس على الأرض أو أكثر، نقولوا لا صلاتك باطلة صحيحة، لكن نقولوا للي قعمز على الأرض أجر أكثر. هذه هي المسألة. مسألة المساند والله قصة، والله يعني لما نشوف الإمام مالك في قصته مع عبد الرحمن بن مهدي قال لهم هذا مبتدع، لأن نو حط كبوتة ولا جردة ولا اللي هو على طابس، قال لهم شدوه حبسوه هذا، فقالوا له هذا عبد الرحمن بن مهدي وهو من علماء الحديث، قالوا ابن مهدي ولا مش ابن مهدي،
هذا ابتداع في مسجد

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرضاه، مع أنه هو لو حط فرملته لوطة يعني ما دارش حاجة كبيرة، لكنه الإمام مالك، أو لكن الإمام مالك رآه من الابتداء، قال كان بنفوته لهذا، تو التانيين حوايجهم كلهم ينحوهم. فشوف حرص الإمام مالك على المساجد. أنت تجي دي اللي في متابت وزي ما قال يبدو مادين رجليه وما تقول حنايات وكذا، والله أمر بغض النظر الآن راهو جايز ولا مش جايز، ما نقولكش حرامني، لكن في الحقيقة يعني في أول شيء واضح أنه هو تشبه فكرة خارج مجتمعنا بالكامل، وما فيهاش أي فائدة حقيقية إلا مجرد التشبه. تبي تقرأ القرآن، وين الجامع كلها حيوط وعرس، برا اقرأ. هل ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم دار؟ تقول لا والله هذا أمر عادي وليس عبادة، يعني نكلم فيك من هذا الجهة، أمر عادي خليه زي ما احنا كنا مدايرين طول عمرنا، عندنا الشيابين يقعمزوا على الحيوط ويقعمزوا على العرس والأمور طيبة، لماذا هذا الأمر وتقعد ماد رجليك جهة القبلة؟ بعض الناس يتحسس منها ويراها، أنا ما قلتش حرام، لكن فيها نوعا ما سوء أدب حقيقة، وخاصة إذا كان الناس ما يبوش. وبالتالي مسألة المساند هذه ومسألة مدان الرجلين هلبة، هي وإن كانت من المباحات إلا أن أرى أن الأولى تركها، أو الأولى تركها. مش حرام عليك كما درتش مساند، ومش حرام عليك كما مدتش رجليك. تقول لا والله وأيضا مش حرام علي كان درت مساند، ومش حرام علي كان مديت رجلي. إيه، لكن لما المجتمع يستقبح هذه الأشياء، أو في غالبه يستقبح هذه الأشياء، أنت مطالب بالحفاظ عن عرضك، فضلا على أن احنا عارفينك تدير فيها لأشياء معينة، مش لأن فعلا أنت مثلا تبي تمد رجليك ولا تبي تدير مسند وخلاص. وبالتالي مخالفة المجتمعات بالمباحات وبالآراء الفقهية هو مما لا يستحمده الفقهاء، بل يقبحونه. ما قالوش حرام هو إنك تأخذ بقول غير قول بلدك، لكن الحكمة والعقل والفقه إنك تكون مع بلدك مش تكون ضد بلدك. مش الكلام هذا، أنت برا تو كان بتقول إني بنديرها بروحي في الحوش، يقولك والله إن شاء الله تمد رجلك 10 متر، مد ما يدور فيك حد، تقول بندير مسند في الحوش، نقولك دير، ما الله ما في واحد يكلمك. لكن جيت تبي تفرض رأيك أنت على الأغلبية اللي غير معتادين على هذا الأمر، أو تفرض رأيك الشرعي على الأغلبية اللي غير معتمدين قولك، هذا هو الإشكال اللي نتكلموا عليه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو من قطاع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر إن لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
2: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني إحنا مش القطاع الخاص، إحنا الليبيين اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس. يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة. يعني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب اليبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور مهناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. أراو أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع توا كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش. يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها، وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
2: طبعا
1: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
2: يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هيك كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
2: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب تي معقولة هكي. وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو،
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
2: طبعا
1: ترخيص،
2: ما ينعطلهش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن إحنا الدولة رافعة يديها من الموضوع هذا بكل، وأخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنبوا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، ترى نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوق وتحت باش، لأن الخدمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنهم يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله يحديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من يامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك انت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقصاش إذا غير حبسه، بس غير حبسه باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى، والله وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل ويخدم مليون بس كم نجيب جعام بيخدم خمسة. انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال: قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار وسورية وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
5: والله هي هذه مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا، ما تزيدوش عليها لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
6: الاخ توفيق من يفرن يسال قال: هو قيم مسجد وياخذ في اجره من الاوقاف على تنظيف المسجد والعنايه به، يقول هل عندي اجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في اجره خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
7: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
8: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
7: نعم.
8: يعني ما نسموه نزول يعني ولو كان قليلا،
7: نعم.
8: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات،
7: نعم.
8: وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
7: نعم.
8: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
7: نعم.
8: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم والله أعلم.
7: نعم بارك الله فيك.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
2: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجس النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن.
1: إذا
0: هي
1: كانت
0: تسأل عن المعتدة، يعني
1: المعتدة
0: مطلق.
1: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب الإذن.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال: منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية، لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
4: آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر، سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه، وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن، يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بي مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
3: نعم،
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
0: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
1: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
0: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير

0: الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أوين يستمر وقت، يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كانت هو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، علهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش، قالت يعني دار مصامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
0: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية، ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماية حسابه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقول لك هو دجال، ولا نقدر

0: لك نجح ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
3: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل، لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
6: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
7: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وادبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ادبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما تبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقول لك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن ذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
0: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية بخمسة وعشرين درجة وفي رواية بسبعة وعشرين، يعني لو الصلاة الفردية أجرها مئة حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
1: لحقش
0: خيرك، قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة. فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه، هو هيك في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد البصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة، وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات، قال له تعالى، قال له تسمع النداء، قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة، رأوا مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة، إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجب وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع، فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسمه عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني لي الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير له مشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
8: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
9: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن نقول شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
8: نعم شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
10: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
11: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما نقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر. وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرسال

إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: من رياض الصالحين.
4: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة، وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلامة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيضحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذقرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية

الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بدئته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما نحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص،
فقال يا بني

0: كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي، فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
1: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية الحلقة دعونا نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: إخوتي الكرام، توقفنا في الحلقة الماضية في سورة الحجر من قصة آدم عليه السلام، وفي هذه الحلقة سنكمل بإذن الله قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. شيخ عبد العزيز، وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآية وباقي الآيات المذكورة فيها قصة آدم عليه السلام في القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قول الله تبارك وتعالى في الآية: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ففي هذه الآية لما بعد أن رد إبليس الأمر الإلهي أجابه المولى جل وعلا فقال أخرج منها فإنك رجيم. الله جل وعلا قال أخرج منها فإنك رجيم، ورجيم يعني فإنك مرجوم، يعني مع الطرد والإبعاد الرجم. ومن صور الرجم صور كثيرة، تطارد الشهب كل شيطان يسترق السمع، كما قال الله جل وعلا: وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، كما جاء في سورة الصافات: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال الله جل وعلا في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. كلمة رجيم في القرآن الكريم وردت 6 مرات كلها بحق الشيطان، يعني لم تتكرر الكلمة في سورة إلا في سورة الحجر في الآيات السابقة، تكررت يعني مرتين. فالرجيم هو من الشيطان، من الذين يعني يرجمون بالشهوة، وهو مطرود من رحمة الله جل وعلا. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فلعنة الله جل وعلا حلت بإبليس فأقصته عن مظان الرحمة دوما من غير انقطاع إلى يوم الدين، يعني هو مطارد وملاحق باللعنة إلى يوم الدين. فيعني إذا كان هو ملاحق باللعنة إلى يوم الدين وإلى يوم الحساب، فما شأنه يعني عند يوم الحساب وبعد الحساب؟ فمش المعنى هذا انتهاء اللعنة بيوم الدين، وإنما إذا انتهت هذه اللعنة بدأت لعنة خاصة وأشد وأعنف من اللعنات الأولى، من اللعنات الأولى. فالله تبارك وتعالى قال: فقال فاخرج منا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وهذا أيضا تكرر في القرآن في عدة آيات أخر، مسألة اللعب. قال الله جل وعلا في سورة النساء: أن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال في سورة الصاد: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فمن هذه الآيات أخذنا عدة أمور، منها يعني مسألة اللعنة هذه تكررت في القرآن عدة مرات، وورود أكثر من آيات تؤكد حلول لعنة الله جل وعلا بإبليس، وأضافت بعض الآيات بعض الأوصاف التي ذكرت يعني ضمن سياق الآية، منها أنه متمرد وأنه أخرج يعني من الجنة مرجوما. فهذه هي الآيات التي ذكرها الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهذا طلب إبليس بعد أن سمع الحكم عليه من الله جل وعلا بالإخراج والطرد والإبعاد واللعم، فطلب كما بينت الآية، طلب طلبا وهو الإمهال إلى يوم البعث، الإمهال إلى يوم الدين، إلى يوم يبعث الخلائق أجمعين. وهذا المخلوق بالذات هو إبليس، يعني هو زي ما يقال يشتري الوقت ويؤخر عقوبته، لا أن يدفعها بالتوبة، هو المفروض ما يتوب ويندم، لا، هو يشري في الوقت ويأخر في العقوبة. فهو يعني حكم، يعني كأنه حكم على نفسه بالشقاوة المؤبدة، ولو يعني لو رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى لا دفع عن نفسه العقوبة، لكن هو بسبب العناد وركوب مركب العناد والتكبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وليكون هذا الصراع يعني بين معسكر الحق بقيادة الأنبياء والمرسلين وهم من ذرية آدم النبي الكريم عليه السلام، وبين المعسكر الآخر معسكر الباطل بقيادة وزعامة هذا المتمرد المخذول المرذول الشيطان الرجيم. فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيعلم أنه أو إبليس يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وأنه رب كل شيء، ولكن هو من أضل نفسه على علم فأضله الله، وما استخدمش حتى يعني جاء النداء، يعني طبعا إما للقرب من الله تبارك وتعالى أو يعني في أمور أخرى يذكرها بعض أهل العلم في هذا السياق. فلجأ إبليس إلى أسلوب يعني الهروب من يعني الهروب إلى الأمام، إبليس كما يقال يشري في الوقت ويدفع عذابا الذي تحقق منه بعد الخطيئة التي فعلها. فلو كان أعقل هو كان يقدر زي ما قلنا يدفع العذاب عن نفسه يعني بالتوبة. فالنصيحة للناس في هذا الأمر شيخ مالك، العاقل يفر إلى الله تبارك وتعالى بعد خطيئته ويعلن توبته، لكن الشخص الأحمق المغفل هو من يفر من الله إلى عدوه الشيطان، فهذا التعيس وهذا هو الأحمق. فالعناد والتكبر هذا من أسوأ الطباع ومن أرذل الأخلاق، والحسد والحقد والعنصرية والتكبر والعجرفة والغرور هذه راهي أمراض نفسية وعقد تؤدي بصاحبها وتردي صاحبها، فالناس بحاجة إلى علاج من هذه الأمراض. فعندما الإنسان يذنب ذنبا ويخطئ وخطأ عليه أن يتوب مباشرة فورا إلى الله تبارك وتعالى، وما يبداش يماطل ويعاند ويدير في يعني بعض الحجج هيك والأشياء اللي هي مش يهرب من الرجوع
0: فيها. البنت يلا صح شيخ فيها بدأت في الشباب توا تلقى متجه لي مشوار المخدرات، أبسط شيء زي ما تقول دوباش ما تتسكر عليه الدنيا طول يلقى روحها ماشي
1: في السيارة، يعني في أمور
0: تجارة
1: محرمة مباشرة. وحتى لو أخطأ مباشرة الإنسان لم ينصحك مباشرة توب وارجع، ما تبدأش تهرب من الأمر هذا وتبدأ تفعل في
0: أمور. في اللي يتخيل أن ربي مش هيتوب عليه بعد الإدارة،
1: لا الإنسان المفروض يعني يغلب جانب الرحمة، والله تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: نعم شيخ.
1: بعد أن فعل يعني بعد هذا الطلب من إبليس الله جل وعلا أجابه قال فإنك من المنظرين، فهذا جواب الله عز وجل على طلب إبليس لما قال فأنظرني، أجابه الله جل وعلا فإنك من المنظرين، يعني زي ما طلبت يعني، لكن مش هذا الطلب عن كرامة، لا، وإنما عن استدراج، عن استدراج. والآية الأخرى هي التي تبين ذلك إلى يوم الوقت المعلوم، فيبين الله جل وعلا أن الإنذار حاصل لكن لا إلى يوم القيامة ولكن إلى الوقت المعلوم الذي يحدده الله تبارك وتعالى. متى هذا ولماذا هذا التعديل؟ هذا كل ذلك يعني مرده إلى علم الله جل وعلا. قال فإنك من المنظرين، فزي ما قلنا ليس إجابة الله تبارك وتعالى لطلبه هذا كرامة في حقه، وإنما هذا هو امتحان وابتلاء من الله جل وعلا له ولعباده ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك. ولذلك حذرنا الله جل وعلا منه غاية التحذير، وشرح لنا الله تبارك وتعالى ما يريده منا. فالآية فيها دروس نراه الاستجابة ليس الدليل كرامة، وهذا في حق إبليس. ربما يكون إبليس يعني قد فرح بإجابته، ولكن هذا الفرح سيعقبه ندم وألم لا ينتهي. وأيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآية أن الاستدراج إحدى يعني واحد من سنن الله جل وعلا في أعدائه. والإنسان قد يظهر لأمر يعني فيه ثوب الفرح، لكنه في حقيقته طرح وحزن وشر. فما أشقى وأتعس من يعني يوظف الوقت في معصية الله جل وعلا، يعني يكون يعني الوقت هذا السبب يعني ما يعني يزيد في شقائه ويزيد في عذابه. ثم قال الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب الله طلب إبليس لأنه يعني وافق الأقدار ولم يعني التوقيت. يا رب الله جل وعلا قال يعني إلى يوم الوقت المعلوم، هذا الوقت يحدده الله تبارك وتعالى، لم يحدد الله يعني ما المقصود من هذا الوقت المعلوم.
0: هناك شيخنا من يظن أنه إلى يوم القيامة هذا المقصود،
1: إحنا نقول الله جل وعلا لم يحدد ذلك. فما دام هناك بشر فالمعركة بين الخير والشر والحق والباطل هذه مستمرة، والصراع على شده، ومكر إبليس في إضلال الناس هذا مستمر، ويعني وجود يعني أناس بدون فتنة هذا لا يتصور. فليس الوقت المعلوم، يعني طالما هناك بشر فعدو البشر موجود وفتنتهم موجودة. ويعني لعله أراد أن يكون من هؤلاء المقصودين في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني إلى يوم الوقت المعلوم، معناه إلى الوقت الذي يعني علمه الله جل وعلا وحدده، لا إلى الوقت الذي أردته أنت. يعني مش الوقت اللي خذيته أنت مش تشري به الوقت وتأخر عن نفسك العذاب إلى أقصى مستطاع، ولكن رأوا هذا العذاب سيدركك على كل حال لا محالة. فإبليس سيذوق الموت حتما، لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة، مستاقا لقول الله جل وعلا كل من عليها فان. يعني وهكذا لم يفلت يعني إبليس من الموت.
0: هناك من يسأل شيخنا كيف كلم الله عز وجل إبليس؟
1: يعني لم يكلمه الله جل وعلا تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب، كما أن للحق جل وعلا ملائكة يعني يمكنهم أن يبلغوا ما شاء لمن يشاء، لمن يشاء، لكن الله جل وعلا لم يكلمه تشريفا أو تكريما، بل غلظ له العقاب في ذلك. يعني نقدر نقول في عدة حكم يعني من يعني في إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم، منها أن الله جل وعلا لما جعل إبليس هذا يعني محك يمتحن به عباده ليميز الطيب من الخبيث ويميز الولي من العدو، اقتضت حكمة الله جل وعلا إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته يعني لفات ذلك الغرض. هذا أحد
0: الأقدار المقدرة.
1: نعم، أحد الأقدار المقدرة. وتنحل لا عذب الله أتباع إبليس دون أن يعني ينزلهم إلى دار التكليف بناء على علمه المسبق فيهم، لاحتجوا على الله لأنه لم يترك لهم مجالا للاختبار. فهذا هو قد أنزلهم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته وكلفهم بمخالفة عدوه على لسان رسله، فهم أخفقوا في الامتحان وتحقق علم الله فيهم، فلا عذر لهم بعد ذلك. وكان تعذيبهم بالنار جزاء عادلا منه جل وعلا، لا يظلم أحدا من خلقه. ومن هنا يعني كان بعث الرسل من عند الله جل وعلا ليقيم الحجة على عباده وليقطع العذر، يعني لما يكذبوا في الآخرة معاش عندهم عذر، عذرهم مقطوع. وما كان الله جل وعلا ليعذب أحدا من خلقه دون أن يبعث رسولا يعني يدله على طاعة الله جل وعلا ومخالفة عدوه، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
0: طيب شيخنا اللي قلت على العصاة اللي مكتوبة لهم النار، نعم، ينطبق حتى على المؤمنين؟
1: نعم نعم، يعني لو أدخل الله جل وعلا عباده المؤمنين الجنة، يعني الذين يسبق صلاحهم في علم الله جل وعلا الأزلي، لما حتى هم ما عرفوش حتى قيمة النعيم
0: سبحان
1: دون
0: الله.
1: أن يقاسوا يعني ألم الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنيا. فلما ينزل إلى دار التكليف في الدنيا ويعمل بطاعة الله جل وعلا ويجاهد في سبيل الله جل وعلا، ثم يثيبهم ربهم على هذه على ما فعلوا ويثيبهم الله جل وعلا الجنة، فإنهم عندئذ سيعرفون قيمة النعيم المقيم الذي أعده الله لهم فيشكرونه على ذلك. فالصحة الإنسان ما يعرفهاش إلا ما يعرف قيمتها إلا بالمرض والمعاناة. فكم لله جل وعلا يعني من حكمة بالغة، وهذه الحكمة لا تحيط بها العقول ولا ينكر يعني ما ظهر منها إلى المتكبرين. فهذه بعض العبر اللي ناخذها من قول الله جل وعلا إلى يوم الوقت المعلوم. راه الوقت أعظم رأس مال يأخذ الإنسان لمن كان يعني في نهج العبادة مش في نهج الضلال. والشيء الثاني أخطر تروى راه يبددها الإنسان هي الوقت. يعني شوف أنت
0: أغلى شيء.
1: نعم هي أغلى أعظم شيء لما تكون في الطاعة، ولكن وأخطر شيء لما يكون في المعصية، إنه كل مرة العداد يزيد عليك في المعصية. فأخطر ما يعمل الشيطان على هدره من قبل الإنسان هو الوقت. لذلك يلعب عليه مسة العنوة، يعني ديما يحاول يفوت الإنسان الوقت ما يخليه شيء يستغله في طاعة الله جل وعلا، يلعب عليه هذا العنصر، عنصر إنه يفوت وقت بالوعود والتمنيات وتوبة. ولهذا الإنسان يعني تستغرب شخمالك من بعض الناس يقول لك هيا نضيعوا وقت. هذا هو هذا إبليس، هذا ما يريده منك إبليس. إبليس يعني أفضل حاجة عند أنك تضيع وقتك هكذا في غير طاعة الله جل وعلا.
0: بالذات شيخنا في العصر الحديث ضياع الوقت بشكل كبير جدا. بالذات في خوارزميات
1: نعم الأشياء في التواصل الاجتماعي الحق يضيع أوقات بالساعات. كل يوم لو انشاد العمل نفسه عايز نفسه 5-7 ساعات توصل بعضهم 12 ساعة كلها تفوت في وسائل التواصل الاجتماعي بدون فائدة، بل بعض منها في معصية الله جل وعلا. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني إبليس بعد ما اطمأن أنه لن يعاجل بالعقوبة بدأ هنا يكشف عليه، بدأ يكشف في المخبوء الخبيث اللي عنده. هو يعني هو منكشف لله جل وعلا غير مستور عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، وإبليس يعلم هذا، لكن الله يعلم، لكن حقده يعني هو أبى أن ينكتم وما استطاع أن يحبس الحقد هذا، فكشف المخطط مباشرة لنطلع نحن عليه. أما الله جل وعلا المطلع فهو العليم الخبير، لا يحتاج إلى من يطلع عليه سبحانه. فالله جل وعلا قال ربي بما أغويتني، فإبليس يعني
0: ما حاولش يتوب سبحان الله،
1: ما حاولش أبدا،
0: طول حط في راسه أن عدو آدم،
1: دخلي مسة العناد مباشرة. فزي ما يقول بعض أهل العلم أصدق كلمة قالها إبليس هذه الكلمة، واضح يعني كلام واضح أنت بأنك يعني يعني تسببت في مسألة الضلال وغيره، يعني سأفعل. ف يعني يقدر بعضهم يقول هذه أوقح كلمة يعني قالها إبليس، يعني قال ربي بما أغويتني، فهذه هي كلمة فيها سوء أدب مع الله جل وعلا. وزي ما قلنا بعضهم قال هذه أوقح كلمة قالها إبليس، هي مسألة ربي بما أغويتني كمان اللي هي أصدق كلمة اللي قال هي لأغوينهم أجمعين، هذه يعني الأمر فيها واضح. لكن السوء الأدب من مع الله جل وعلا، لأن الغواية يعني الله جل وعلا لم يغوي، وإنما هو أغوى نفسه، هو الذي أغوى نفسه، فهو بيقول إن راه الغواية من الله مش من عند نفسي. دي كثير من المشركين، وهذا ديدا كثير من الناس، ديدا
0: يعني
1: دائما العذر يحطه في راس الاخرين، انا ما غلطش وانت السبب وانت كذا، حتى يطيح شيء من جنب انا كنت طيحتني، انت اللي درتني، انت اللي كذا. فهذا ديدا حتى المشركين، وسجله الله جل وعلا في ايات كثيره، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. نصيحتي للناس جميعا إن من أراه من أعذار إبليس هذا كله السبب من فلان، لولا فلان راه ما صار ليش كذا وكذا، وانت اللي درتني وانت اللي كذا، هو بيصير الموضوع فلاني لكن فلان هو
0: ما فيش مسؤولية،
1: دائما ما يتحملش المسؤولية. إبليس هو الذي أبى أن يستجيب وأبى أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به، فهو بيدير الموضوع طول من الله جل وعلا، قال قد ربي بما أغويتني، يعني نسب الغواية إلى الله جل وعلا وليس لنفسه، وهذا هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس. والله جل وعلا قال حتى عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا قلوبنا غلف، يعني الله جل وعلا أبطل هذه المقولة، قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليل لما يؤمنون، يعني قالوا احنا قلوبنا مغلفة وما نسمعوش يعني
0: اللي حطوا
1: نعم نفس الأمر هذا، ونفس الآية ذكر فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فإذا الكلمة هذه يعني تعتبر من إبليس، يعني يحاول أن ينسب هذا الأمر إلى الله جل وعلا، فنقدر نقول هذا الأمر يعني هو ديدن إبليس وديدن أتباع إبليس، أنهم يعني يفعلون الأمور وينسبون دائما فعلها إلى الآخرين، لكن هذا لن ينجيهم أمام الله جل وعلا. وهنا يظهر لنا الفرق شيخ مالك بين إبليس وبين آدم عليه السلام. إبليس مباشرة نسب المعصية إلى الله
0: ولم يحاول حتى الاستغفار،
1: ما حاولش الاستغفار
0: سبحانه.
1: وهذا من الأسباب اللي رافقت معصية إبليس ودفعتها يعني إلى غضب الله جل وعلا ولعنة الله تبارك وتعالى،
0: في نفس الوقت زادت حقدها على آدم،
1: حقدها على آدم. لكن شوف الفرق بينه وبين آدم، يعني آدم يعني لم ينسب الإغواء يعني لله جل وعلا زي ما إبليس، لا طول نسبا آدم وحواء نسبا الخطأ إلى نفسيهما. شن قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين،
0: هذا قبل حتى ما ينسبوا الخطأ لإبليس.
1: أيوة.
0: كانوا هم سبب
1: لذلك طرد الله جل وعلا إبليس ولعنه واجتبى آدم وتاب عليه. فأيها المسلم أنت عندما تخطئ ينسب الخطأ إلى نفسك وتب إلى الله جل وعلا، ولا تنسب الأخطاء إلى الآخرين، عليك بالتوبة مباشرة، وإياك والحسد وإياك والتكبر وإياك والعناد، هذه هي الآفات، هي آفات الإنسان. يعني لما تجي إذا أردت الطريق الصحيح طريق التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا مباشرة واعترف بخطأك،
0: هو طريق سيدنا آدم،
1: هذا طريق سيدنا آدم. والطريق الآخر أني ما درتهاش، أني بتعاند بتكبر باللولة فلان هو اللي دارني هو السبب الفلان، يعني
0: هو اللي علمني
1: هو اللي قال لي هو اللي كذا طول هذا طريق إبليس، ألوم الآخرين وأجعل الأمر عند الآخرين، فهذا هو طريق إبليس، فاحذر من هذا الطريق، وعليك بطريق آدم وطريق الأنبياء حتى إذا أردت أن يتوب الله جل وعلا عليك. إبليس طبعا عند عدة طرق للغواية واعترف به بنفسه، قال لا أزينن لهم في الأرض، وهذا أحد الطرق، راهو ما يجيش للغلط يقول لك هذا غلط وهذا الباطل يقول لك هذا غلط، هو يزين القبيح، هو يحسن كل قبيح
0: ويقبح الحسن،
1: نعم، ويجمل كل منفر، يعني كل شيء مستقدر مستهجن من الأخلاق ومن الأعمال والعقائد الفاسدة والمذاهب الفاسدة والفلسفات والسلوكيات والخلافات
0: يدور لها مدخل
1: والشرور كله يحاول أن يحسنها، هي يزينها بمظهر حتى تبان حسن لكن هي شر، الطباع السيئة والحروب والأطماع والفواحش كل أنواع السوء الشيطان يحاول يزينها، لا أزينن لهم في الأرض، الدنيا هي دار الغرور، فأني بنزينها لهم في أعينهم، والتزيين في الأرض يعني هذا هو يعني مفاهيم شهوات وأمل طويلة، وحتى أجعلهم يعني ينصرفون عن عبادة الله جل وعلا وطاعة الله تبارك وتعالى ويغفلون عن الآخرة وما فيها من حساب وجزاء. فالآية هذه بينت إن من أسباب الشيطان والوسائل يزين الباطل لبني آدم في الأرض ويحسن لهم كل قبيح وكل محرم، فإبليس هو اللي زين الكفر والعصيان للأمم السابقة وحسن لهم الصدود والإعراض عن طاعة الله جل وعلا، وهذا ذكر الله جل في آيات كثيرة، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والله جل وعلا أيضا يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالقساوة القلوب وما فعلوه كله بسأذى أحد أسبابه هو تزيين الشيطان لهم. فالله جل وعلا يخبرنا عن قوم آخرين زي قوم مثلا يعني طغيان قوم يهود وصالح وتكبرهم عن الاستكبار، كل بسبب تزيين الشيطان لهم، كما قال الله جل وعلا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. ونفس الأمر لما تكلم عليه مملكة يعني ملكة سبأ وقومها كيف يعني يعبدون الشمس من دون الله جل وعلا، كان كل الشيطان يعني هذه العبادة والسجود كله بتزيين الشيطان لها ولقومها ذلك الفعل، حتى حسن لهم يعني ببناء قصر عظيم ورفيع البناء ومحكم التشييد وفيه يعني آلاء يعني مئات النوافذ كما يقال وغيره، ووضع البناء يعني عن الشمس تدخل كل يوم من نافذة وتغرب من نافذة المقابلة لها فيسجدون لها يعني صباحا ومساء. وحتى الله جل وعلا لما قال مخبر عن الملكة وقومها في حكاية هدهد سليمان عليه السلام قال الله جل وعلا إني جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم
2: وأوتيت
1: من كل شيء ولها عرش ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم.
2: حتى الحيوان عنده علم بشيء.
1: نعم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وهذا رأوا كثير يعني وإذ زين لهم الشيطان وأعمالكم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في القصة المعروفة في يعني في عندما زين الشيطان لأبي جهل وغيره
2: في النهاية بينكرهم سبحان الله يوم القيامة.
1: نعم الشيطان يزين للمشركين رأوا يما يزين لهم بالوسوسة يزين لهم بالوسوسة ومرات تحت يعني صور أخرى للوسوسة يظهر لهم في صورة إنسان زي قصة صراخ بن مالك وغيره. فهذه إحدى وسائل الشيطان لإغواء الناس لأزينن لهم في الأرض. ثم قال الله جل وعلا وهذا طبعا مسألة تزيين كثيرة يعني ممكن على سبيل الاختصار لكن نذكر بعض الأشياء اللي هي معاصرة حتى يستفيد الناس منها. يعني هو الشيطان راوي يتدرج في الإضلال يعني يتدرج يعني
2: كل شخص
1: يبدأ يجيب شوية بشوية ما يجيش مباشرة طول يقول المعاصي يعني يتدرج مباشرة فإلى شيء يغيرها يعني الأشياء المحرمة

0: ذلك من الحرية الشخصية والخمر من
1: سبحان
0: المشروبات الروحية وتبرج المرأة وسفور المرأة
1: من
0: واختلاط هذا
1: الحرية.
0: الرجال، بيسموه هذا حضارة وتقدم ومدنية وحرية شخصية، الربا فوائد، الغش والخيانة كله يسموه في ذكاء. الإنسان اللي يغش في الناس يقول هذا ذكي،
1: مش
0: هذا ذكي،
1: خبيث،
0: إيه وذكي، ويقول ما شاء
1: ذكي.
0: الله وكذا كذا، هو بينما هو خبث وليس ذكاء، فمش ذكاء وفطنة ودبلوماسية. بعض الناس يعني يدفع في الرشاوى وغيره وكذا، لا عنده دبلوماسية ويتكلم كويس ويدفع رشاوى للناس حتى يحصل المشاريع، وهو يقول ليه لا عنده دبلوماسية في التعامل مع الناس ويدفع رشاوى. هذا هو كذا يسموه شيء بمسمياتها،
1: الراشي
0: هكذا هذا مرتشي يأكل الحرام. ما بداش نقول لا لا والله عنده ذكاء وعنده فطنة ودبلوماسية
1: تو يقولوا
0: وتعامل
1: له في
0: الناس
1: الراي،
0: كويس. نعم
1: الاسلوب الهادي في الراي اسمعني.
0: اي نعم، ايه يعني المسميات كثيرة، لكن المعاصي والمنكرات الشيطان يحاول يقنعها بأسماء لامعة تروج عند كثير من الناس وكثير من عوام الناس وبعض الجهال وغيره، فوسوسة الشيطان وإيحائه إلى أوليائه من الإنس في سبيل إظهار يعني الباطل في صورة الحق. شوفوا احنا كثر انتشار الخمور وتنوع الاشكال كلها بسبب تزيين الشيطان للصانعين والمروجين والمتعاطين، كل ما يروج لهم هذا الامر. كذلك نفس الامور المحرمه سواء في العلاقات المحرمه وغيرها، ونشر الكتاب وجماعه المجلات والروايات اللي هي بعض الروايات الحديثه اللي تسبب في افساد الناس، كل يزين لهم في هذا عسنا وجزء من الثقافه وجزء من غيره. ومسألة الاستعمال للنساء وهذا كثير جدا جدا عند الناس، مش يعني لا حتى ذا ذكرى. الله جل وعلا بعد ذلك قال ولا أغوينهم أجمعين. فمن الطرق اللي يستعملها الشيطان هو إغواء الإنسان، هو إغواء الإنسان، وهذا مسألة التزيين والإغواء كثيرة. يعني يشكك الإنسان بوجود الخالق جل وعلا، أي طريق من الطرق يحاول يشكك في وجود الله جل وعلا، ومستمر الشيطان في هذا يعني في حملة التشكيك. حتى وانا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان ان يعني ياتي احدكم فيقول من خلق السماوات والارض فيقول الله، يقول من خلقك فيقول الله، باي من خلق الله، فاذا حس احدكم بذلك قال فليقل امنت بالله ورسوله. انسان الشيطان يحاول يجي الانسان بعده الطرق، ينكر يعني يحاول ينكر في وجود الله جل وعلا، يشك في اختصاص الله بالعباده وحمل الانسان لعباده الاصنام، زي ما قال يعني زي ما أغوى كثير من الناس قوم نوح مثلا. يعني الله جل وعلا يقول يعني وبين وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر. طبعا هذا كله بسبب إغواء الشيطان لهم، إغواء الشيطان إن هذوما كانوا يعني الآلهة هذه كانت طبعا كانوا قوم صالحين من بني آدم وعندهم أتباع يقتدون به، فلما ماتوا قال أصحابهم اللي يقضوا بهم كانت نارهم صورة ليهم يعني تمثال ولا غيره، حتى مش نشوفوهم، لما نشوفوهم نعبد الله جل وعلا. فلما دار هذا الشيء لما ماتوا وجاء آخرون جاءهم إبليس وقال لهم هذا ما يعبدونهم، وهم يعني المطر يسقون المطر فعبدوهم،
1: مقصود من صنعهم كان مجرد تقرب من الله،
0: مجرد تقرب من الله،
1: بعدين غيروا لهم إبليس إنهم نفسهم الإله.
0: إذن هذا النوع من الشرك بسبب وسوسة إبليس وإيحاءاته نفسهم، وبعدين حتى بعد يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه طرق تشكيك في العقائد الإيمانية، إنكار الملائكة، الجن، البعث، الرسل، اليوم الآخر، طرق التشكيك عند الشيطان كثيرة، يحاول يشكك حياة يعني في حياة المسلم بشكل عام. وهذا أسلوب بارز في حرب الشيطان للإنسان، يشك في النية وفي الصلاة وشك في الوضوء وفي الطهارة، وشكك يعني حتى في أعراض المسلمين ويسوء الظن بالمسلمين ويروج الإشاعات بين المسلمين. هذا كله لابد أن ننتبه لهذا. لما تلقى إشاعة نازلة في حق مسلم في صفحات التواصل الاجتماعي أول حاجة أنكرها مباشرة، لأن الأصل أن الشيطان يحاول نشر هذه الشائعات يعني لتشكيك الناس في أعراض المسلمين وفي بنات المسلمين. فهذه إحدى الوسائل التي يتبعها الشيطان ليزعزع الثقة بين المسلمين و يروج الكذب ويروج التشكيك، ويزين أيضا يعني الهوى والمعاصي، زي ما قال ربي أفرأيت من اتخذ إله هواه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهذه بعض وسائل الشيطان التي الوسائل التي يتبعها الشيطان. الله جل وعلا استثنى أمر واحد فقط، استثنى من قول إبليس السابق، استثنى الله جل وعلا في هذه الآية استثنى العباد المخلصين لله جل وعلا. إلا عبادك منهم المخلصين.

0: بعد يجد بالمخلصين يجد المخلصين. فالمخلصين بكسر اللام هم من أخلصوا أنفسهم لله جل وعلا، والمخلصين هم الذين عباد المخلصين أي الذين أخلصوا لله جل وعلا التوحيد، واختارهم الله جل وعلا، اختارهم الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هذا شرط قبول الأعمال لكل اجتهاد، وجميع الأعمال يعني راه تكون عرضة للضياع وذهاب الأجر إذا لم يكن فيها الإخلاص، بل يكون فيها يعني ارتكاب للوزر إذا لم تكن محصنة بأمر مهم وهو الإخلاص لله جل وعلا. لابد أن تكون نقية من كل غرض أو خاطر دنيوي. فنصيحتي للناس في هذا الأمر هو الإخلاص لله جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فكل الآيات هذه تبين لنا أهمية الإخلاص، وراه اللي ينجينا من كثير من المعاصي والآثام هو الإخلاص لله جل وعلا. الله قال عن يوسف ربك لذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فينبغي علينا أن نخلص في أعمالنا إلى الله جل وعلا، لأن الإخلاص يعني النجاة، الإخلاص هو النجاة للمسلم من كل وساوس الشيطان.
1: نعم شيخنا، الإخلاص مربوط بالنية أو بماذا مربوط؟ يعني يجيك حد يسألك يقول لك كيف الإخلاص، هل هو مجرد كلمة نقول أنا أخلصت وخلاص، أو مربوط بالروح داخل والنية؟
0: لا، الإخلاص مربوط بنية الإنسان نفسه في العمل، يعني هل فعل هذا الأمر لله تبارك وتعالى من أول الأمر قبل العبادة. يعني الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء الله ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من شروط قبول الأعمال أن أول إخلاص لله جل، يعني قبل ما تبدأ في العمل، العمل هذا أنت ليش درته؟ لله تبارك وتعالى، أم درته مش يقولوا فعل هذا الأمر والله لغير الله جل وعلا. إذا كان عملك خالصا لله فينبغي أن تكون نيتك قبل العمل فعلت هذا الأمر لنيل رضا الله جل وعلا، وليس للحصول على مطامع دنيوية ولا مش شكروك
1: أو رياء
0: ولا رياء ولا غير ذلك من النيات.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الكريم، هذا حديث عظيم ومعان كثيرة كانت تحملها هذه الآيات المباركة، لكن قبل أن نواصل رحلتنا مع قصة آدم عليه السلام في سورة الحجر، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود لنكمل هذا المجلس الإيماني المبارك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، وما زلنا معكم في برنامج وتلك الأيام برفقة شيخنا الفاضل الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخنا الكريم، تحدثتم عن الإخلاص والمخلصين لمن استثناهم الله عز وجل من الإغواء، ووصلنا في قول الله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. شيخنا، لو تحدثنا باختصار عن هذه الآيات الكريمة.
1: الله جل وعلا أوضح في هذه الآيات أن صراطه المستقيم هو الذي يقود العباد إلى الطاعة، فليس في الأمر يعني تفضل من إبليس يعني الذي سبق له أن حدد المواقع والاتجاهات الذي يعني سيأتي منها لغواية البشر، يعني قالوا ثم لا يأتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال هذا في سورة الأعراف. فحدد إبليس جهات الغواية، أن يعني من فوق ومن الفوق ومن تحت. ذلك نقول أن العبد إذا استحضر دائما علو وعزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل الشيطان له أبدا. فالرب قال هذا صراط علي مستقيم، صراط الله جل وعلا واضح والطريق واضح، الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحد هو الصراط المستقيم، وراه سبل الغواية التي تمزق الناس وتفرقهم وتجعلهم يعني تبع للأهواء هي طرق كثيرة معوجة منعرجة متعددة مهلكة، العذاب الأليم في آخرها بانتظار السالكين، والشيطان يعني على رأس كل طريق وفي بداية كل طريق يزين هذه الطرق المعوجة، يزينها للسالكين ويحسنها للمارين والعابرين من الغاوين. فالله جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم، والله جل وعلا ذكر تصريح ألزم الله به نفسه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالله جل وعلا في الآية قال هذا صراط علي مستقيم، وهذا الذي أوجبه الله على نفسه وألزم به ذاته، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني هذا الأمر واضح يعني ما يحتاجش إلى بحث. عباد الله جل وعلا ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ما عندهاش لا عليهم لا قوة ولا يقدر يأثر على عباد الله جل وعلا، ولا عند عليهم نفوذ ولا عند عليهم هيمنة إلا اللي هو من يعني من اتبعك من الغاوي. فستنا الله جل وعلا من هؤلاء من اتبع إبليس من الغاوين من الضالين. فحتى لو نلاحظ فبما أغويتني ولأغوينهم، والله جل وعلا من الغاوين. فالقرآن أحيانا يعني يكرر بعض الألفاظ ليرسخها في أذهان الناس ويقررها حتى في الوجدان وفي الوعي. فالله جل وعلا قال يعني إلا من اتبعك من الغاوين، وهي طبعا في الاستثناء يعني في خلاف عند المفسرين، يعني هل هو يعني استثناء متصل ولا منقطع، فهذا حسب يعني حسب التفسير لكلمة عبادي. فكان يقول أن عبادي هنا بمعنى يعني من اختار منهج العبودية لله وانضبط به والتزمه، فالاستثناء هذا منقطع، وهذا يكون أرجع يعني يعني إلا من اتبعك من الغاوين، لا بمعنى لكن، ولكن من اتبعك من الغاوين، لأن عباد الله جل وعلا يعني ليس للشيطان عليهم سبيل، يعني ليس للشيطان عليهم سبيل. فالعبودية هنا بمعناها العام، كل ما في الكون يعني هم عباد لله جل وعلا، وهم يعني عبيد لله تبارك وتعالى. لكن كان نقصد يعني بالآية معنى آخر، لأن العبودية بمعناها العام مش بمعناها الخاص، أنا يعني يكون الاستثناء متصل، وهذا يعني قول ليس براجح هنا، وبين أن الاستثناء هنا الاستثناء منقطع. فبهذا يتبين يعني أن الله جل وعلا لم يجعل الشيطان سلطانا على بني آدم، يعني مش لتكون إرادة الناس يعني حرة في اختيارها طريق الخير ولا طريق الشر، فليس له سلطان على الإنس في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة، فذلك مما لا سبيل إليه. فالشيطان أعلن أن يعني لا سلطان له في إجبار الناس على المعاصي، ولا حجة له عليهم فيما يدعوهم إليه، وإنما يتحدد السلطان في دعوته من الباطل وتزيينه للباطل بعد كل حب للفساد وكيد للإنسان مش يعمق العداوة له منذ أن يعني استكبر عن السجود لآدم يعني. والله جل وعلا يعني أجابنا في عدة آيات عن هذا الأمر. فربي قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والله قال في آية أخرى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان، وما كان له عليهم من سلطان. وآيات كثيرة قال ربي بما أغويتني إني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. الآية اللي نحن بصددها لما قال هذا صراط عليه مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الآيات واضحة أن دعوة الشيطان للضلال والفساد هذه تثمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان وضد مراوغات الشيطان اللي هي ما تهداش أبدا لجر الإنسان إلى الهاوية. لكن راه يعني المؤمنين عرفوا هذا السلاح ويقومون هذا التسلط. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والله جل وعلا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الطائف اللي هي الوسوسة ولا مبدأها إذا مس المؤمن مباشرة طول يتذكروا فإذا هم مبصرون فلا يقعون في فخ طاعة الشيطان. وكلما قوي الإيمان كلما ازداد الشيطان بعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. والله جل وعلا واضح بهذا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فأهم الدروس نأخذها من هذه الآية أن العبودية لله جل وعلا تحرر الإنسان من العبودية لسواه، وأنه
0: يعني مش تقييد تحرير.
1: نعم يعني ما فيش حر إلا من اختار نهج العبودية لله جل وعلا. يعني العبودية نوعين، عبودية اختيار، يعني عبودية اختيار وهؤلاء هم العباد، وعبودية اضطرار وهؤلاء هم العبيد. فالله جل وعلا يعني إما أن تكون أنت عبد لله وإما أن تكون عبد للشيطان، ما فيش خيار. فالله جل وعلا يكرر الله تبارك وتعالى في القرآن لفظة مش يقرأها في الدهنة لأغوينهم والغاوين. هذا أيضا من العبر اللي نأخذها من هذه الآيات. والإنسان راه بين خيارين في هذه الحياة، إما الهدى والرشاد وإما الغي والضلال. ومن الأشياء التي نأخذها من هذه الآيات من العبر أيضا أن كل الناس في النهاية عابدون، لكن جل هؤلاء يعبدون الشيطان ومن لا يستحق العبادة، وقليل من العباد من يعبدون الله جل وعلا حقا وهو الله الحق الجليل العظيم سبحانه جل وعلا. وقد يعني كرر هذا للقرآن كما في قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. والله جل وعلا بعد ذلك قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يعني الله جل وعلا تكلم عن صنفي العباد يعني المهتدين، وتكلم عن الضالين، والضال هو الذي يتبع الشيطان. فالله جل وعلا قال إن يعني وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس وهذا هو مقرهم وبئس المهاد. هذا جزاء يعني ما اجترحوا من السيئات وما دنسوا به أنفسهم من قبيح المعاصي. فكل من أطاع الشيطان واتخذه وليا وتبعه فالنار موعده، وراه الاستهتار والاستهانة والاستخفاف، هذه أهلكت الكثير من الخلف. ولو أخذوا الأمور بجدية لاستقام حال كثير من الناس. فهذه أهم الدروس العبر شيخ مالك نأخذها من سورة الحجر. فبعد ذلك ذكر الله جل وحال المؤمنين صنف الآخر إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. والأمر هذا واضح في يعني ما مش بحاجة إلى ذكر كثير يعني من التفسير له. فالله جل وعلا واضح ذكر أن الناس يعني في منهم مستغرق في النعيم، وفي يعني طائفة أخرى يعني احترقت في السعير والجحيم. وأن ذكر الله جل وعلا حال المتقين، أرى هؤلاء منعمون بالجمال كما هم منعمون بالطعام والشراب وراحة البال. والمتقون هم من اتقوا النار فوقاهم الله جل وعلا إياها جزاء اتقائهم إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أسباب دخول الجنة، منها مثلا التقوى، إفشاء السلام، صلة الأرحام، إطعام الناس، إطعام الطعام، والصلاة والناس نعم، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ثم قال الله جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين. فهذه الآيات ذكر فيها الله جل وعلا أن يعني من ضمن الأشياء اللي متممات النعيم في الجنة أن الله جل وعلا نزع ما في صدورهم من غل، نزع ما في صدورهم من غل، يعني فيش هذا يعني نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا، فهذا ما فيش في الجنة مسد الغل والحسد، فهم ملتقون يعني على الإيمان في الدنيا والتقوا على النعيم المترتب على الإيمان في الآخرة، فالود بينهم موصول. فكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. فهذه الآيات اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة الحجر. أيضا ذكر الله جل وعلا هذه القصة في سورة الإسراء، وذكرها في سورة طه، وذكرها في سورة الصاد. ما فيش يعني معظم الأشياء التي يعني نعم الأشياء هي متشابهة، ما فيش فروقات كثيرة بين سورة الحجر وبين سورة الإسراء وغيرها، بعض الزيادات فقط اللي ننوه لها، يعني قول إبليس مثلا في قول الله جل وعلا قال رأيتك هذا الذي كرمت علي، سورة الإسراء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
0: يعني ما جتش على سبيل الغواية.
1: نعم لا احتنكن، وان الاحتناك يعني يجيب معنى الاستئصال، يعني الاستئصال التام، ولا الاستيلاء، يعني والله لا استولي الا استولين عليهم واحتويهم واملك زمامهم واجعلهم في قبضة يدي واصرف امرهم. ففي الآية هذه يعني واضح اعلان الشيطان لعداوته وتخطيطه للانسان، ويجتهد الشيء يعني في الباطل ويحاول أن يقعس حملة الحق. فالشيطان هنا يعلم أنه سيلازم الدرية التي يعني سينجبها، لأن تذكر هو الإبليس يعني وذريته، فأن سيلازمون هذا المخلوق الجديد اللي هو آدم ما بقي من الزمن، وحتى كان يعني مدة أطول ونحو ذلك، يعني هم سيلازمون ذلك. وصدق إبليس ظنه، وهذا ليس غريبا، يعني اللي هو خطط وحصد في سبيل الغواية هؤلاء وأغوى كثير من الناس. فذلك الله جل وعلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهو يحاول يستفزز، يعني يستخف يعني ويستنفر كل ما يستطيع، يعني يدعوهم إلى معصية الله جل وعلا. قال بصوتك، بصوتك يما هي الوسوسة، وسوسة وهذا ذكرناها، والإيحاءات الشيطانية، وبعضها لم يذكر الصوت هو الأصوات والعبارات المحرمة التي تنتشر في حياة الناس، الأغاني ونحو ذلك أيضا من هذه من الأصوات،
0: والسب والشتم.
1: نعم والسب والشتم، وهذه الأصوات تنتشر بين الناس. فكل دعني إلى معصية الله جل وعلا أراه هذا هو صوت إبليس، كل غناء محرم بسبب الكلام اللي هو فيه الذي تضمنه، هذا هو صوت إبليس. فكل متكلم بالمعصية وكل داعي إلى الكفر، ولا داعي إلى البدع، ولا داعي إلى الفسوق، ولا داعي إلى العصيان، ولا اللي يسب والمغتاب واللمام والمستهزئ بالهمز واللمز
0: يتكلم بدل إبليس.
1: نعم كل آمر بالمنكر وناهي عن المعروف، وكل منافق يستعمل الحجج هذه اللي يصد عن يعني عن سبيل الله جل وعلا، ولسان السباب واللعان والقاذف للصالحات، فكل هؤلاء يعني والفاحش والبذيء والطعان في أعراض المسلمات والمسلمين، وكل هؤلاء يعني الداعين إلى الفجور والفساد، كل هذا صوت إبليس، هذا صوت الشيطان. صوت الشيطان يكون صوت في غير طاعة الله جل وعلا. هذا وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الله جل وضح يعني فيه جلبة وفيه صياح، يعني كما هو ينادي يعني يصيح فيهم كما يعني يدعى الجيش للقتال. فأنت أيها المسلم لابد أن تعد العدة لهذا الأمر، والشيطان يعني يصيح في يعني أتباعه وذريته بكل الطرق يعني لغواية الإنسان، كل الطرق اللي يقدرها، سواء الصوت هذا يمشي غيره، والله المراكز اللي يستدرجوا فيها للفخاخ وللمكائد، فهذه كلها هذا كله من طرق الإغواء، يعني مش يكون جلبة سواء خيالة ولا راجلين، فهي تشبه حال جيش فساد يعني مستعد هذا للإغارة دائما على الخير في كل وقت وحين. فكل راكب في معصية الله جل وعلا ممن خرج من بيته مفاخرة مباهاة وتكبر على الخلق ومناوئة لأهل الإسلام زي أماكن اللهو والمحرم وحالات الخمر وأماكن الرقص وأي أماكن تكشف فيها العورات، هذه كلها أماكن إبليس. ورجل الشيطان هو كل ماشي في معصية الله جل وعلا. فهذه هي بعض الآيات اللي ذكرها الله تبارك وتعالى، وأهم الفروقات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الإسراء، وشارككم في الأموال والأولاد. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الأمور لذلك، كما في مسألة الجماع، أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فالشيطان يشارك يعني يتباع في أموالهم، يشاركهم في عائلاتهم، يشارك الرجل امرأته عندما يكون هذا قائما يعني كله على إغضاب الله جل وعلا وإرضاء الشيطان. نقدر نقول هل بكثير من الأموال العامة والخاصة في هذا الزمان يشارك فيها الشيطان أصحابها، وما أكثر الشركات الشيطانية الاقتصادية والتجارية كل سواء في الغرب والشرق اللي قامت على أساس الشركة هي مع الشيطان. والله جل وعلا وعدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرور، يعني كل وعد الشيطان بالوعود الكاذبة هذه هي وعود كاذبة، وما يعيدهم الشيطان إلا غرور، يعني وعود الشيطان ليست شيئا، هي وهم، غرور، خداع، كذب. ويعني وأصلا حتى الشيطان معترف بهذا حتى يوم القيامة، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
0: الشيخ نعتقد أن الوقت على وشك الانتهاء.
1: نعم، بالنسبة هذه أهم الآيات اللي في سورة الإسراء، وهناك آيات يعني ذكر الله جل في سورة الكهف وفي سورة طه وفي سورة الصاد، وهي نفس أظن
0: نفس السياق،
1: نفس السياق، ما فيش كثير من الفروق ما بينهم. بهذا نكون ذكرنا يعني الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في قصة آدم في القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يرزقنا التدبر والعمل بما فيه. وفي نهاية الحلقة نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما قدمه من فوائد ومعاني نافعة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ كذا هي تسرع المعتدة، يعني
4: المعتدة طلاق الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضايا حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضايا حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
5: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد المسموعة على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0، ويمكنكم أيضا الاتصال على الرقم العادي 092-092-16-0. إذا كان هناك اتصالات، سيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مرحبا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، تفضل سيد أبو محمد.
2: نهارك مبارك إن شاء الله في الميزان حسناتك أنت والعاملين معك في الإذاعة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: آمين يا رب. سؤالي يا شيخ عن سجدة التلاوة.
1: إيه.
2: نحن يأتي فيها سجدة التلاوة من الجلوس، وكان واحد مثلا يعمد عن كرسي يقرأ في القرآن، ولا هو مصلي يقدر يأخذ بها من القيام طول، ولا لازم يجلس بعدين يسجد بعدين يجلس وينهض، وين يضع المصحف في حالة السجود؟ هل يقدر يضع على فراش هيك ولا مخدة، ولا لازم يشده يخليه في ذا المصحف؟
1: باه، تسمع الإجابة بي.
2: هذا الشق الأول من السؤال يا شيخ.
1: باه.
2: الشق الثاني سجدة الشكر، هل يشترط فيها حتى هي الوضوء وستر العورة والاتجاه إلى القبلة؟ لأنه يصبح في الرياضيين لما يسجل هدف ولا حاجة طول يسجد، ومرات هو لابس ملابس قصيرة ومرات متجاهل غير القبلة، هل هذا جائز أم لا؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك، الله يرحم والديك.
1: ماشي، السلام والدينا والديكم إن شاء الله. السيد المهدي، السلام عليكم.
3: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منا ومنكم يا سيدي.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب أنت والعاملين في القناة.
1: آمين. آمين يا رب.
3: بالله نبي نسأل، هل يجوز زيارة القبور؟
1: زيارة القبور؟
3: إيه القبور. صيانة. صيانة.
1: كيف صيانة يعني هذه؟
3: أزواج مزواج وتملعيك، والله يعني الشيء أصبح بعيني فهمت.
1: كي زواج شنو؟ زواج الصور وتملعيقة مثلا ولا شنو؟
3: يوقف القبور هيك يعني. ذاك اليوم شيت كنت في زيارة لأحد المقابر، فجيت واحد جاي بسطا ويملعقك في كذا هو طايح باين عليه قبرك شوية متهري فالحق جيت أجسي فيه ما كلم حق فهميت فأنا هذا باش نبي نسعي ودفك جاي مع حبكة زواقه
1: ويزوق في الشواهد متاع القبور
3: فهل هذا يجوز
1: يزوق في الشواهد يزوق في الشواهد متاع القبور
3: ايه
1: باي تمام تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
3: الله يرحم والديك إن شاء الله
1: والدينا والديكم إن شاء الله السيد أبو محمد يسأل على سجود التلاوة أيهم أفضل أن يسجد له من على الكرسي أم يقف ثم يسجد أم يجلس أولا ثم يسجد أم ماذا لا ليس فيه أفضلية تسجد من الوضع الذي أنت فيه من كان مثلا يراجع من حفظه ويتلو وهو قائم يسجد مباشرة من قيام ومن كان يقرأ على الكرسي ووقع على آية أو مر على آية فيها سجدة يسجد من على الكرسي مباشرة ومن هو جالس يجلس مباشرة هذا المطلوب يعني لو اختار العكس لا حرج لو هو مثلا جالس وقام وسجد من قيام هو قائم وجلس أولا ثم سجد من جلوس فكله مجزئ لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى وليس في ذلك أفضلية قالوا يسجد من الوضع الذي هو فيه وينتهي قال أين يضع المصحف يضعه على أي مكان طاهر أو يبقيه في يده لا حرج حتى الأرض نص الفقهاء على جواز وضع المصحف عليها إذا لم تكن نجسة أو تكن مثلا بها قذر حتى وإن كانت القذارة هذه ليست نجسة فلا يجوز أما الآن في بساطات نحن اللي ينظف فيهم كل يوم وكذا تصلي عليه مباشرة لا تحتاج إلى سجادة ويجوز أن تضع المصحف عليه ولكن إذا اخترت عدم وضعه على الأرض يعني تعظيما لشعائر الله وتعظيما لكلام الله وتعظيما للمصحف فذلك حسن يعني ما تلومش على اللي حطه على الأرض إذا لم يقصد به شيئا أني مرات نقرأ وكذا نحط عليه مش أني يعني أي شخص يحط عليه المنذار ولا يحط عليه مخدة ولا يحط عليه بساط عجمي يسوى الميتر بهذاك الرقم هذا لا حرج فيه مادام ما في حد متوقع أن يجي يعفس عليه ولا المكان يعني مش نظيف ولا كذا فلا حرج بإذن الله تعالى من وضع المصحف على الأرض أو إبقائه في اليد ما لم يكن كما قلنا استنقاصا من قدر القرآن اللي يقول لا والله عادي وحطه وشن هو زي كتاب لا هذا بعدين نخش في كلام غلط لكن من يرى أن الأرض يعني مكرمة يعني ما يخشوش فيها الصغار وكذا وأن وضعه على الأرض لا ينافي قدسية المصحف فما نقولوا لاش حرام عليك وإذا اختار عدم الوضع لا قالني والله لا ما يطيبش على خاطري أضع كتاب الله على الأرض نبي نحطها على الطاولة ولا نبي نحطها فوق الدولاب ولا كذا هذا من تعظيم كلام الله ومن تعظيم القرآن وفيه أجر بإذن الله تعالى فرق بين الجواز وبين التعظيم الجواز جائز لكن التعظيم يقتضي عدم وضعه في هذا المكان تعظيم أنك تخليه في يدك ولا تحطه فوق طاولة ولا فوق كرسي ولا مكان آخر ونص على أمثال هذا هذه المسائل كثير من الفقهاء أن السيد عبد الله
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: الله فيك ربي يسترك دنيا واخر ويسترك في بيتك فهم لك إن شاء الله
1: آمين أجمعين يا رب العالمين جميع المسلمين يا رب
4: الشيخ نبي نسأل بس ألو
1: تفضل السيد عبد الله
4: أقول لك أنا عندي ولدي توفى من سنة فاتت رحمة الله عليه
1: اللهم اغفر له وارحمه
4: الحمد لله ولكن من كان دافع عربون 100,000 بشري أرض
1: باه
4: لما توفى ولدي ردهم الشخص ال 100,000 ردهم للورثة لزوجته
1: باه
4: باهي لكن قال لي 40,000 هذونا صدقه من الليل الصغار، و60,000 هذو يخشوا في الورد. هل هذا يجوز ولا ما يجوزش يا شام؟
1: يعني هو رد 100,000 بس ولا رد 100,000 وزياده؟
4: لا رد 100,000 وقالها 40,000 هذو من هنا هديه للصغار، هيك قالت هي.
1: ايه ايه
4: وال 40,000 اللي اعطاهم للصغار قال لا ما يخشوش في الورد، فهمت كيف؟ وهي ما تبيش تعطي الورد، وقالت كان تب الفلوس تنزلوا لي على الحوش، يعني دارت اشراط هذيك. هل هذا يجوز يا شيخ؟
1: ما تسمع.
4: وهل اخذ الورد حرام ولا مش حرام؟ يعني كما ويقولوا انكم بتاكلوا رزق الورده ولا مش عارف كيف؟ مش عارف يعني هل الورد رزق ورده رزق يتعمى ولا مش عارف؟
1: هو ترك أبناء ذكور ولا لم يترك أبناء ذكور؟
4: لا عنده تذكروا 3 أبناء.
1: يعني المرأة تبيك أنت وما ما تورتوش ولا شني؟
4: يعني أبوه وأمه حيين.
1: إيه والمرأة تبيك أنت وما تورتوش ولا شني؟
4: قال كان تب الفلوس اللي وقتهم الفلوس تنزلوا على الحوش. تربط شرط يعني.
1: وانتم موافقين على الشرط هذا ولا ما تبوش؟
4: لا مش موافقين على الشرط هذا.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: ايه وهل يجوز مثل 100,000 صح انه هو يعطي الشخص هذا من هو ردهم بارك الله فيه، لكن بنفهم هل هم يخشوا 100,000 ولا ما يخشوش 100,000
1: في الورد؟ بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: صحيح بارك الله.
1: ماشي السلام عليكم. سيد عمر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: لا يا شيخ بنسألك كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟
1: نحسب الثلث الأخير من الليل
5: إن شاء الله.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. السيد أبو محمد قال سجدة الشكر هل يشترط فيها ستر العورة والقبلة أم لا؟ قال لأني أرى الرياضيين يسجدون والأفخاذ بائنة ظاهرة ويسجدون لغير جهة القبلة. بداية عند المالكية لا يوجد سجدة شكر، ليست مشروعة سجدة شكر في مذهبنا، وإنما يشرع من أراد شكر الله عز وجل يشكره بصلاة ركعتين، سميها صلاة شكر ولا ينويها ولا في قلبه ويركع ركعتين. أما سجدة الشكر هذه بروحها فهي ليست من المذهب. ما يفعله الرياضيون حقيقة لو هم في بلاد مسلمين أنا نقول لهم عاش ديروها خير، يعني أنت حتى الملابس الداخلية خطها يتبال لما تدير في الموضوع هذا، يعني الدنيا كلها مرسومة وبيتفرجوا عليهم النساوين والتريس وكذا وما تعنيش أي حاجة، أنت ما تديرهاش. أما المحترفين اللي برا ولا لما يلعبوا مع برا نتنازل على هذه الملاحظات مقابل دعوة إذا فعلها من قبيل الدعوة، لأن حقيقة للأسف أثرت في كثير من الناس. نقول للأسف أن تأثروا بالشيء السيء وما تأثروش بالشيء الحسن، ما تأثروش بشيخ 24 ساعة يقرأ ولا يتلو القرآن ولا لا تأثروا بلاعب نتيجة تفاهة العالم هذه، يعني صناعة التفاهة هذه أمر مقصود في العالم. تأثروا بلاعب مسلم بعد ما يسجل جول يسجد، هذا شنو يدير؟ والله يسجد خيرا لأنه مسلم بايش الإسلام، وهذا موجود. يكذب اللي يقول ما هناكش الكلام هذا، لا موجود وتأثروا به، وبعضهم ربما تابع اللاعب وأسلم. فمن فعلها في غير بلاد المسلمين باعتبارها دعوة، وخاصة إذا كان لاعبا مشهورا، ممكن نتغاضوا عليه أن مسألة أنه هو فخذاه تظهران للناس ولا أنه هو مش متوضي ولا أنه في غير جهة القبلة ممكن تنازلوا عليه، لكن في بلد مسلمة ما فيش أي داعي. أول حاجة الفخذ هل هي عورة أو لا مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من يراها من العورة ومنهم من لا يراها عورة، وهل تطلب فيها زي سجدة التلاوة هل يطلب فيها ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ولا لا، هذا أيضا أمر خلافي. الأمر الخلافي هذا لما يكون بين المسلمين يلعبوا مع بعضهم في بلاد مسلمة فيش أي فائدة، يترك أفضل. بعدين بعد ما تتم المباراة كان تبي معناه هو هل هو أصلا أمر يستحق الشكر أو لا يستحق الشكر، هذه كمسألة أخرى. لكن تبي تشكر أنك ربحت في المباراة ولا سجلت جول، بعد ما تم توضى وصلي زي ما تبي يا سيدي، حتى سجد مش حتى ما تبيش تاخذ رأي المالكية، اسجد بعد ما توضى وتستر نفسك. وإذا كان البرة والناس يتأثروا به وبتجعله وسيلة للدعوة لا حرج، زي ما قلنا هو معنا الظاهر أن الأمر مهوش حسن في ذاته، ولكن إذا كان يؤدي إلى تأثر الناس وحتى بحثهم عن الحقيقة حتى بدون الإسلام، يمكن أن نتغاضى عن الجزء السيء فيه مقابل دخول الناس في الإسلام أو حتى بداية تعلمهم للدين، لعل ذلك يجرهم بعد ذلك إلى الإسلام. أن السيد يونس، السلام عليكم.
6: السلام عليكم دكتور محسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد يونس بس عليك كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك وبارك الله عنك وبارك الله في علمانا.
1: آمين يا رب العالمين. آمين
6: شاء الله النصر والعزة لأخوتنا في غزة.
1: آمين يا رب.
6: والله بارك الله فيك دكتور محسن، تعودنا على توجيهاتكم الطيبة ويعني وعشتكم بالواقع. نشوفهم حملة سلسة مع سلامي ليك على العلماء ولا أسف، وتوه مستغلين حكاية التوطين وما في حتى برادها يرفع كأن شيخنا يعني موافقين على التوطين والأسف يعني. أتمنى من الكلمة رفع اللبس هذا الخطير جدا على الأبناء من هالكلام الفارغ هذا، واللي هو الحقيقة كل الشرع الفرع يرضى به التوطين والله غيره يعني.
1: آمين يا رب. آمين يا رب. السيد عبد الله،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ناركم طيب يا شيخ.
1: آمين يا رب أجمعين.
7: آمين بارك الله فيك، ربي يوفقكم إن شاء الله. والله المسلم لازم يتحرى يا شيخ أموره الدينية، لكن لا ينزل اعتزل النساء في المحيط يا شيخ، اعتزال كامل وال لا عليك.
1: بإذن الله تعالى. ها
7: ماشي.
1: سيد المهدي يسأل يقول هل صيانة القبور وتزويقها جائز أم لا؟ لما قلت له شنو الصيانة قال والله واحد جايب سطل البغلي بلهجتنا الليبية يعني دلو من الاسمنت ويصين القبور المهترئة، هذا أمر حسن وفيه أجر إذا كان هو هذا خدمته، إن القبر اللي يتكسر شوية يبي يسويه والقبر الذي يصير صاحبه مكشوفا وربما تأكله الكلاب أو كذا يستره ويجصصه مرة أخرى، هذا أمر حسن وله فيه أجر. مسألة تزويق الشواهد أيضا أراها أمرا حسنا، تزويق الشواهد باش الناس اللي تبي تجي، لأن احنا مثلا نحكي مثلا على مقبرة الأندلسي، الإرشاد مداير في كل تركينا القديم، خلينا تو جديد واضح، لما تلقى بومشية واقفة هكي تعرف إنه قبر، لكن الإرشاد القديم منتشر في المقبرة كلها، لأن معاش تعرف إن هذا شاهد لقبر ولا مش شاهد، فمرات تلقى روحك تعفس على مكان هو قبر، والقعود أو الوطأ على القبور أمر محرم لمن تعمد. فلما يجي شخص له خبرة بالمقبرة ويضع مثلا زواج أبيض على الشواهد، هذا أمر حسن يؤدي إلى منفعة، وهي عدم امتهان قبور الميتين بالوطأ عليها، لأني لا أعلم أن هذا شاهد ولا رشادة هك ملوحة ولا وخلاص. بالتالي إذا كان ما يفعله هو هذان الأمران فقط فهذا جائز لا حرج فيه، أما كان يدير فوق ببه كذلك مسألة أخرى ومش هي اللي سأل عليها السائل. فصيانة القبر المهتري أو فعل التبييض لغرض شرعي اللي هو زي ما قلنا نعرف القبور، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. عندنا اتصال. سيد محمد. السلام ورحمة الله.
8: طيب دكتور، كل عام بخير إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك
8: يا شيخ. بالله بنسأل، أنا جينا نبغى بعض أحيانا بعض الفجر وأحيانا نبغى نرجع، أحيانا ينتقد عني الوضوء، هل عندي حق لي أني أنا يعني الوضوء نرجع لمكاني ولا خلاص دخل من الجامعة يعتبر جلوسي انتهى يعني الشروق؟
1: يعني الجلسة إلى الشروق تقصد ولا؟
8: الجلسة إلى بعد الشروق، بعد صلاة الصبح نقعد إلى الشروق.
1: تمام.
8: أحيانا ينتقد مني الوضوء وقال لي أخذني غفل كنا مثل النوم، هل مثلا يعتبر انقطع عني البقاء إلى الشروق ولا يعتبر جلد الوضوء؟
1: وانت تبقى هذه المدة تسبح ولا تقرأ في القرآن؟
8: لا نقرأ في
1: القرآن ونستغفر. ما تفرق، كانت تسبح بس مش لازم تتوضأ، كمل بقية تسبيحك، لا يحتاج البقاء في المسجد.
8: أنا نقرأ من
1: حفظي
8: يا دكتور، أنا
1: كثير
8: نقرأ من
1: حفظي
8: يعني.
1: بارك الله فيك. الاثنين ما تمشيش تتوضأ، ولو مشيت توضيت لا حرج بإذن الله محسوبة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة، واللي خارج عن الإرادة لا يحاسب عليه الله عز وجل فضلا عن أن يقطع به الأجر. بعدين لما تبي تصلي الركعتين تمشي تتوضأ. مدام تقرأ القرآن من حفظك وتسبح، قراءة القرآن من الحفظ والتسبيح والبقاء في المسجد كل ذلك لا يحتاج إلى وضوء. ولو تقول لاني والله ما نستريحش واني نقرأ في القرآن ولا واني نصبح إلا واني متوضي، وطلعت توضيت ورجعت مباشرة لمكانك، لا حرج في ذلك، لأن حتى الوضوء أصلا عبادة وهو جبر عنك، فلا يكون من قطع هذه العبادة المتصلة بإذن الله تعالى. وبعدين على كل حال صلاة الركعتين تحتاج فيها إلى الوضوء، فخروجك لا يعتبر قطعا لهذه العبادة، هي الاستمرار على الذكر من بعد صلاة الصبح إلى وقت حل النافلة وصلاة ركعتين. سيد مصباح، السلام عليكم.
9: السلام عليكم
1: يا دكتور محسن. لا بس عليكم سيد مصباح،
9: كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير، العيدين طيبين ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
9: شن حال الاسره وشن حال؟
1: الحمد لله يا رب العالمين.
9: الله ربي في ميزان حسناتك يا
1: امين يا رب. امين يا رب اجمعين يا رب العالمين.
9: الله يعيدك مبارك انت والاسره وجميع الليبيين
1: امين والمسلمين جميعا يا رب،
9: وربي ينصر اخواننا ان شاء الله في غزه وفي جميع
1: امين العالم. يا رب امين يا رب العالمين.
9: يا دكتور محسن، أنا رجل متقاعد حتى لي باهيو، لكن تقاعد الضمان هذا اللي لدينا يجروه العلاج وأدوية واحد، هل هو جايز ولا لا؟
1: هو هذا تأمين، هو تأمين ولا ميزة من التقاعد بدون تأمين؟
9: لا ما نديش عليه، يعني ما خصتش فيه بالحق.
1: باين توقعت عقد الناس اللي داروه.
9: أنا ما درت شيء.
1: لا الناس اللي داروه، الناس اللي داروه وقعوا عقد، ولا بمجرد انه
9: يتم داروا عمليات وفي
1: لا لا لا لا, لا وقعوا عقد مع الضمان، ولا قالوا له باعتبارك متقاعد؟
9: ما ندريش عليهم. انا نحسب انت بتطلعت عليه
1: ما هو في تأمين للمتقاعدين، لكن ما اعتقدش هذا متاع الأدوية. وتأمين المتقاعدين حتى الآن كعادة يعني الليبيا
9: فيهم صيدليات خاصة
1: فاهم الدواء. ايه فاهم، ايه فاهم، نعرفه. اه
9: في شركات النفط هي مدايلة تأمينات للأب والأم والأسر الموظف
1: اللي لا تفرق، تفرق شوية. هو هذا الآن نيته ون
9: ايه يعني هذا علاش نبي نعرف هل الواحد يقدم عليه ولا لا.
1: يا سيد مصباح بالله تسمع فيا، انت كيف تقدم عليه؟ ترى تمشي توقع عقد مع الضمان، ولا مجرد تعطيهم ورقيك يعطوك الميزة هذه؟
9: والله يا دكتور أنا قاعد
1: تسمع لي
9: أنا نشدش عليها بك لأنه خشدش فيها الموضوع بك
1: باي مش إجابة هي لكن تسمع توجيه شنو تدير بالضبط
9: أيوة نبغى نفهم وهذا نمشي ولح زي الموظفين
1: باي تسمع توجيه بإذن الله تعالى تسمع توجيه
9: بارك الله فيك
1: الله يبارك في الجميع آمين يا رب أجمعين يا رب سيد وسام
10: السلام عليكم
1: ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
10: بالله يا شيخ نبي كلمة منك أو فتوى ما نعرفش كيف بنقولها لك أن على الأفارقة هذا اللي غزوا البلاد بمعنى الكلمة غزوها يعني أعماله وغير أعماله في من يقول لك هذه في من ناس تقول أن هذه أرض الله ورسول هاجروا ومن حقهم انهم يهاجروا ويستوطنوا من جهه اخرى في اللي ضروري ما تكون يفنن يعني ما نبوش احنا العمالقه والعقول المفكره والناس اللي تعمر البلاد هو في الاصل شنو حكم الدين فيها ان هي الغزو اللي صار لنا هل جاءت احنا نطردوهم او لا حرام عليك انك انت
1: باي تسمع الاجابه ماشي أخ رمضان السلام عليكم
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: نبس عليك
11: كيف حالك يا شيخ
1: الله يبارك فيك
11: كل سنة طيب إن شاء الله
1: الله يبارك فيك كل عام أنتم بخير
11: كل سنة طيب الله يبارك فيك بالله استفسار يا شيخ
1: تفضل
11: يا شيخ توا الزيتون يعني الزيتون في زكاة ولا
1: طبعا
11: لكن يا شيخ هذا قصدي الحكم هذا متفق عليه والله اعتقد انه في خلاف والله
1: باه
11: قلت لك هذا قصدي متفق عليه والله في خلاف بين اهل العلم
1: انت مالك ومال الخلاف ماذا ما قالوا لك في زكاه زكي
11: لا احنا نبغى القول الراجح يا شيخ نبغى القول الراجح
1: باه تسمع الاجابه باذن الله تعالى
11: باي عندي استفسارات اخرى يا شيخ
1: باه تفضل اي تفضل
11: باي يا شيخ تو المصروفات هذه اللي نعطوها على الزيت مثلا نجيب لعمال او اللي تاخذ فيه المعصره مثلا هذا محسوب ولا لا؟
1: باي وشن ثاني؟
11: المصروفات تو تسمع فيها يا شيخ؟
1: ايه نسمع فيك ايه
11: باي المصروفات هذه اللي يعني نصرفها على جني الثمره من عمال او اعطاء للماكينه ولا كذا هذه محسوبه ولا ما نحسبوهاش؟
1: ايه ايه باي وشن تاني والله هو هذا سؤالك
11: باي مازال شوي يا شيخ باي بالنسبة للزيتون لو واحد أنا مثلا جاني أنا أعطيت إلا بالنص
1: باه
11: يعني مثلا عندي جنان جاني شخص أنا مش فاضي مثلا أعطيت إلا قلت أخر بالنصف الزكاة على من علي والله علي هو
1: باي تسمع الإجابة باه
11: باي السؤال اللي بعده معلي شي سامحني شوي يا شيخ
1: تفضل
11: باي يا شيخ توا لو أني بعت جنان بالكامل يعني مثل لما طاب الحب أنا بعته وقلت له أخرطه وكذا بعته بفلوس يعني والزكاة هنا علي من
1: يعني بعد ما ولا واتي للعصر بعته
11: أيوة يعني الحب طاب
1: الحب طاب
11: بعد ما يعني تمام يعني جاهز للجني أنا بعته بالكامل هو بدون ما نخرطه يعني وقلت له أخرطه وكذا وغيره وغريت منه فلوس يعني
1: أنت بعت الغلة ولا بعت الجنان كله؟
11: الغلة يا شيخ الغلة
1: بعت الغلة بس بإذن الله تعالى باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
11: طيب يا شيخ بالله آخر سؤال
1: تفضل
11: بالله تو

أبدأ بسؤال الأخ رمضان لأن فيه تفصيلات كثيرة. قال الزيتون فيه خلاف، ولكن مذهب المالكية والأحناف وقول في الشافعي ورواية في الإمام أحمد ومجموعة من الفقهاء يقولون بأنه فيه الزكاة، وهذا هو القول الأرجح، لأن الباري عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، والزيت الزيتون هذا من الأشياء التي تقتات وتدخر، يعني يقعد بالسنة طول السنة وأكثر من سنة وما يفسدش، ما يحتاجش لتلاجات ولا شيء معين في تخزينه، هذا معنى الادخار. ويقتات يعني يعيش عليه الناس في ظروف معينة يقدروا يعيشوا عليه فترة، وبالتالي يعني أشبه كل ما تجب فيه الزكاة. وبالتالي هذا السؤال الأول، إن هذا ما نبيش نقول شبه إجماع ولكن قريب من الإجماع، هو الحنفية والمالكية وقول في الشافعية ورواية عند الحنابلة، هم الأحناف بروحهم ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية الآن، وعندك الربع الأخير يشتركوا فيه ثلاثة، المالكية كلهم حسب علمي يقولوا واجبة فيه، والأحناف قول والحنابلة عندهم في رواية. إذن معظم الفقهاء الأربعة يقولوا بوجوب الزكاة في الزيتون. من الدليل هذا وآتوا حقه يوم حصاده، ومسألة أنه هو يقتات ويدخر، هذا الأول. السؤال الثاني، المصروفات كلها غير محسوبة، جبت عمال يلقطوه بالحصة ولا بالعادي، صرفت عليه دواء، جبت لمية كذا، غير تفرق قصة لمية بروحها، هذه هي اللي تفرق. إذا كان جبت لمية يعني ما حصلتش مية تمطر وما زقتاش إلا بالبوطيات ولا بالبير ولا غيره، هذا تبدأ زكاتك نصف العشر. وإذا كان بالمية المتاع المطر زكاتك العشر كاملا. غير هذا من المصروفات لا يعتد به، لأن قال كل المصروفات الأخرى هي لتنمية الزيتون وليس لإنتاجه. تقول المية هذه باش يصير الزيتون أصلا، باش الزيتون تطلع الحب لابد من المية، فطريقة جلبها يأثر على الكمية. لكن بقية المصروفات كلها لتكتير الغلة وليس لإيجاد الغلة. تبي تدير زبل حشاكم، تبي تجيب لها من يشذبها، تبي تبخها بدواء، تبي تدير لها أي حاجة، المقصود ليس إيجاد الغلة وإنما تكثيرها، وتكثيرها من إنما فما يأثرش عليك في الزكاة النصف العشر ولا العشر. اللي أثر زي ما قلنا هو المية فقط، وبالتالي المصروفات كلها غير محسوبة. صرفت عليه 50,000 وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. صرفت عليه جنيه وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. هذا القول، هذا المسألة هذه. قال لما نعطيه بالنصف الزكاة على من؟ الزكاة عليك أنت إلا لشرط، لو وجد الشرط يعمل به، لو اللي بيلقط قالك بنلقط وانت اللي زكاتك علي، الزكاة عليك أنت، تبدأ عليك أنت. أنت قلت له راه بتلقط النصف وبتزكي وبتعصر وبتزكي عليه اللي بتلقطه، قالك باهي تولي الزكاة واجب عليه هو، ما قالوا شيء، الأصل أنها على من جبيت له، وهي جبيت لك ولم تجب له، هو جاي عامل ياخذ في أجرة، لكن الجباية أو الحصد أو الجمع مجموعة لصاحب الشجر مش مجموعة للعامل. وبالتالي إذا كان هناك شرط بأن على العامل يعمل به، بأن على رب الشجر يعمل به، إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أنها على رب الشجر. قال بعته بعد أن استقر الحب، أنت الآن بعته بعد الوجوب، والأصل أن الزكاة عليك إلا لشرط. أيضا هذه نفس المسألة، لولا إذا وجد شرط يعمل به، المشتري يقول لك أنا بنشري وما دخلني

0: بتزكي، انت اللي بتزكي، انت اللي بتزكي. اللي انت قلت للمشتري راني بنبيعك، والزكاة عليك انت، انت بتتحملها. كان قال لك باعي هو اللي يتحملها. اذا لم يوجد شرط فالاصل على انها من طابت وهي في ملكه. لما طابت، طابت عليه وهي عندك انت، مش وهي ملكه هو. ما دام طابت وهي عندك انت، انت اللي تزكي مش عليه. اذا في هاتين المسالتين اذا وجد شرط يعمل به. الشرط قد يكون غالبا هو الشرط يكون لمخالفة الأصل وليس لموافقته. يعني الأصل أن الزكاة على صاحب الشجر، فلما بيكون شرط، بيكون شرط منه هو ليلغي عن نفسي هذا الحق، يشرط على العامل ولا على المشتري. لكن لو العامل أو المشتري فالح وشرط عليه أنه هو يزكي باش بعدين ما يصيرش خصام، فعادي حتى إذا وافق الشرط الأصل يعمل بالشرط. إذا لم يوجد شرط فالأصل في المسألتين على أن الزكاة على ربي الشجر وليس على العامل أو المشتري. يب النصاب، النصاب 5 أوسق اللي هم 40 كيلة. إذا اجتمع من الحب 40 كيلة فأكثر فتزكي، إذا أقل من 40 كيلة لا تزكي. فالعبرة بالنصاب بالحب وليس بالزيت. بمعنى أني مثلا زيتوني شاعت وعطشان، عندي 41 كيلة، طلعوا لي 100 لترة، قولوا لي زكي العشر ولا نصف العشر. بينما تاني عنده 35 كيلة، 35 كيلة، ولكن زيتون متاع شارب طلع له مثلا 120 لترة، تو اللي كيلات أقل طلع له أكثر زيت، قلوا له لا زكاة عليك لأن حبك أقل من النصاب. قلنا النصاب 40 كيلة وهذا عنده 35، فلا ينظر إلى كثرة الزيت وقلته. اللي أقل من 40 كيلة نقولوا له لا تزكي ولو كان ما خرج من الزيت كثيرا، واللي فات 40 كيلة يزكي ولو أخرج لترا واحدا. هو بعيد لكن نقوله إن شاء الله عصر 40 كيلة أو أكثر ما طلعلاش إلا لترة واحدة، نقوله له طلع عشرها ولا نصف عشرها على حسب طريقة السقي. إذن النصاب بالحب ولكن الإخراج يكون من الزيت وليس من الحب. حتى قالوا إذا كان الزيت الحب لا يخرج زيتا يطلع القيمة ولا الثمن، فما تطلعش حب، ما تطلعش حب. إحنا الزيت في ليبيا كله ينعصر أو أغلبه حسب علمي إنه ينعصر، وبالتالي حتى لو كليته ولا بعته حب بتخرصه قداش يطلع زيت، وتطلع زكاتك زيت، ما تطلعش زكاتك حب. هذه الأسئلة أو الإجابة عن أسئلة السيد رمضان، تقريبا 5 أسئلة هو أو 6 أسئلة، أخي 6 أسئلة كلها متعلقة بزكاة الزيتون. سيد عبد الله قال ولدي توفي من سنة وكان دافع عربون 100,000 دينار لأرض، فلما توفي الابن ولم يتم بيع الأرض رد الشخص الأموال للورثة، رد 100,000، ولكنه عندما رد قالهم والله 40,000 هذا صدقة مني للأيتام، ما تخششهم مش في التركة، وال60,000 خششهم في التركة. فهل يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله؟ لا يعتد بقوله، هم مش ملكك أنت باش تفصل شن تدير وشن ما تديرش. عند المالكية العربون لا يملك، إذا لم ينتهي البيع فالعربون يجب رده، وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أنت بتأخذ 100,000 علي أساس، أرض قاعدة عندك علي أساس بتأخذ 100,000، فيجب ردها. مدام يجب ردها فهي ليست مملوكة لك، وإنما مملوكة لصاحبها اللي هو الذي توفي المورث، وبالتالي 100,000 هذه كلها ميراث. لا يملك هو أن أنت أعطي من رزقك وقول اللي تبيه، أعطيهم 40,000 من رزقك وقول نبيهم للأولاد مش ميراث، نقولوا لك ماشي الحال. لكن رزق الراجل تقول والله هذه أعطيها ميراث وهذه صدقة وهذه وصية، هذا مش رزقك. وبالتالي 100,000 توزع على الورثة بالكامل. المرأة قالت والله نتنازل لكم مقابل أن تنازلوا لي على الحوش مقابل أن نعطيكم الفلوس، هذا من قبيل تغيير حدود الله. الباري عز وجل قال فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، كان ما عندهش أولاد، فإن كان له أولاد فلأمه السدس. أبوه الآن مع وجود الفرع الوارث له السدس، فالثلث هذا بيأخذوه الأب والأم، تبي ولا تحبي ولا تكرهي. وكان كم نعطيهم قرش واحد، هذا تغيير لحدود الله، تلقين الله عز وجل به. ولا يكون وجود اليتامى للمورث سببا في تغيير حدود الله، مش ما دام عنده يتامى ناكلوا رزق الأب والأم، إن شاء الله أبوه هم مليارديرية، إن شاء الله عندهم 10 مليار 10 مليار، والتلت هذا متاع الولد 65 جنيه، نار 65 جنيه يعطيهم للأب والأم ما دام يبوهم، كان هم سامح، هذه كمسألة أخرى. فمسألة عند يتامى ولا أبوه هم عندهم، هذه لا تأثير لها في حكم الله عز وجل. لما يقول فلأمي التلت ولا السدس ولا لكم نصف ما ترك أزواجكم ولا لهن الربع مما تركتم، ما قالش فقير ولا غني ولا عنده ولا ما عنداش ولا ساكن ولا مساكن ولا هلبة ولا شوية ولا لا لا، قال أعطيه الربع أعطيه الربع. كان صاحب الربع اللي بياخذ غنيا أو فقيرا ما تفرقش، اللي بيعطي غني أو فقير ما تفرقش، عنده هتام ولا ما عنده هتام ما تفرقش. وبالتالي الحكم مبدئيا إن 100,000 هذا كلهم يخشوا للميراث، ولا حق للزوجة في أن هي تقولهم ما نوزعش 100,000 إلا لما تتنازلوا لي. وحق الأب والأم المتوفى، لأن الأب والأم لا يسقطون من الميراث بحال، عندنا 6 لا يسقطون من الميراث بحال مهما كثر الورثة اللي هم الأب والأم، وأقل ما يأخذونه السدس. السدس الأم بين الثلث والسدس، وهني بتاخذ السدس لأن ليه فرع وارث، قال لما قال المال هذا لأبناء معناه عنده فرع وارث، معناه أمه بتاخذ السدس. الأب الآن شوفوا تفرق، مرات يأخذ السدس وزيادة إذا كان ظنوا تبنويت، بس مرات يأخذ زيادة، وإذا كان ظنوا تذكور وإناث يأخذ السدس بدون زيادة، ظنوة المتوفى يأخذ السدس بدون زيادة. فالآن 100,000 توزع على الجميع، ولا حق للزوجة في أن تبخس الأب والأم ولو قرشا واحدا من تركة ابنهما. اتصال عندنا، نستقبل اتصال من السيد رمضان.
1: أيوة شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا اللي اتصلت من شوية، عندي نقطة أخيرة بالله سامحني يا شيخ.
0: أنت عزيتونه.
1: ما فهمتهاش، بس شوية بس.
0: بتفضل.
1: يا شيخ توني لما أنا مثلا تجني مثلا يعني نحصل مثلا 1,000 لتر مثلا. هذا يزكي على كلها 1,000 لتر ولا نحول اللي نعطيه لمصر للمعصرة؟
0: باي تسمع الإجابة. أنت طبعا
1: يعني معناها إذا كانت الجملة ولا بعد نحول المصاريف.
0: أيوة باي تسمع، أنا جاوبت لكن الإجابة باختصار. تسمع الإجابة
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
0: باي تسمع الإجابة بإذن هو شوية مبدئيا مبدئيا هو أخذ يا سيد رمضان.
1: أيوة يا شيخ.
0: هو أخذ منك فلوس ولا أخذ منك زيت؟
1: والله يعني أنا والله نبي نسأل عليكي لأن أنت معرض لهذه وهذه.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: الله يبارك فيك. الله يسعدك.
0: ماشي ماشي. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخت أمال، السلام عليكم.
1: السلام.
0: تفضي أخت أمال.
1: أيوة شيخ،
0: تفضي. أيوة تفضي أخت أمال.
1: الشيخ بلغة مدينية تشتيرها حيث تشرح لي كيف يعني أولاد العم في عمهم ولا لا.
0: شنو هو؟
1: أنا عندي أخوات، أخويا شقيقي، بعدين أنا عم توفى أبويا رد مرت أخوه، جابلها ثلاث أولاد وبنتين.
0: با
1: وعن عمي ثلاث اولاد وبنتين. لما توفى عمي توفت مرت ابويا وامي، يبوا مرته يعني مرت واولاد عمي في حفظ ابويا.
0: يعني عمك عنده صغار وبعدين توفى،
1: عنده ثلاث اولاد وبنتين.
0: ابوك كان عنده صغار.
1: ابوي عنده
0: 10
1: بنات، 10 بنات
0: مولد. غير شويه، بوك لما تزوج مرت خوه المتوفى كان عنده زوجه وصغار ولا ما عندهاش؟
1: لا، هي مرت الاولى عندها ثلاث اولاد وبنتين. لما ابوي ردها جابلها ثلاث اولاد وبنتين.
0: غير شوية ما تلخبطينيش. بوك لما لما لما عمك توفى، بوك متزوج ولا مش متزوج؟
1: ايه،
0: عنده 10 بنات وولد. 10 بنات وولد، ما شاء الله.
1: ايه ولد. ايه.
0: وجاب من الثانية زوز ولاد وبنته.
1: ولاد وبنتي.
0: يعني تحكي انت ولاد المرأة الأولى يورثوا في بوك ولا لا؟ من زوجها الأول.
1: ايه.
0: اللي هم أولاد خو بوك.
1: أولاد أخوه.
0: لا ما يورتوش، ما ليهمش علاقة ببوك لا من قريب لا من بعيد. هو عمهم، بوك عمهم، والعم لا يرث منه ابن الأخ إلا إذا كان ما عنداش أولاد. وبوك ما شاء الله عنده هلبة
1: وثلاثة من الأخ.
0: إن شاء الله عنده ولد واحد من الأولى ولا من جديدة. الولد الواحد يحجب أبناء العم اللي هم أولاد خوه. فالتركة متاع بوك لما توفى زوجته الثانية حية ولا متوفاة؟
1: لا، متوفية في الزوج. أمي مات بوك متوفية.
0: يعني لما مات بوك سوينا الزوج متوفيات. خلاص، أما التركة هذه ياخدوها أولاد بوك من الأولى ومن الثانية بس، أما أبناء الأخ فلا يرثون فيه شيئا. أخت أمان، إن شاء الله وصلتك الإجابة. سيد أبو بكر.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل سنة طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
2: أجمعين جانا. يا شيخ نبي نسألك بالله.
0: تفضل.
2: أنا صمت يوم الوقفة يوم عرفة، وعندي دين من رمضان يوم واحد. بيجوز ربطهم الزوز مع بعضهم.
0: أنت ربطتهم ولا ما ربطتهمش؟
2: والله تبي الحق أنا نعم نربط لكن ما ربطتهمش.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: ما شكرا.
0: ماشي، السلام عليكم. سيد صالح، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، سنة طيبة إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
3: في سؤال عندي يا شيخ، عندي صديق نبي نحول له حساب الأغراض الشخصية. وطبعا غير مقابل، يعني بيبيع بعدين الحسابات نتاعه ويرجع لي المبلغ نتاعي كاش طبعا.
0: وانت بتعطيه كاش ولا بتعطيه حوالة؟
3: لا، من حوالة تحويل
0: باش يرد لك هو كاش.
3: ايوة بالضبط، نبي كاش.
0: لا لا لا، حرام، الزوز حرام. هدايا اللي تدير فيه ربا صريح، انك انت تعطيه بالحوالة وتطلب عليه انه يرد لك كاش، هذا رد باحسن صفة مع الشرط، وهذا سلف جرى نفعا باتفاق الفقهاء، وهو ربا. هذه أولا. ثاني حاجة، أصلا البطاقة الآن قاعدين متوقفين فيها، لقلنا ديروها لما تديروهاش، ولا يجوز لشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. علاش؟ لأن المصرف قاعد ما ردش عليه دار الإفتاء، بعتولها دار الإفتاء، بعتولها قالوا لها أعطينا المعاملة باش نفتوا فيها، اتأخر فترة من الزمن، وبعدين بعت المعاملة واجتماع مجلس البحوث والإفتاء واعطوا ملاحظات عليها، قالوا له هذه عدلها باش نقولوا حلال، وإلى الآن ما ردش علينا. عندك أنت
3: يعني ما فيش رد حتى
0: لا. لا، رد الردة الأولى، لكن الردة النهائية اللي على ضوها نقولوا حلال ولا حرام ما زال. أنت تبي تقلد غير دار الإفتاء، هذيك مسألة راجع عليك أنت، لكن كان تبي رأي دار الإفتاء الآن لا تقدم عليها، مش لأنها حرام، لأن احنا مش عارفين الحكم، وما دام مش عارفين الحكم نتوقفوا لين نعرفوا كان وين حرام نسيبه بكل، وكان حلال نتوكلوا على ربي. وبالتالي الآن حتى لو اتضح بعدين حلال وصدر الدار الإفتاء فتوى أن حلال، رد بالك الدير هذه متاع تعطيه حوالة وتطلب منه نقدا، لأن هذا السلف جرى نفعا وهو محرم. تبي الدير هذه لله، أعطيه 13,000 ويرد لك 13,000 حوالة، ولا أعطيه 13,000 كاش ويرد لك كاش عادي، لكن تعطيه حوالة ولا بشيك ولا اللي هو وتطالب أنه يرد لك نقدا، هذا سلف جرى نفعا بشرط، وهو محرم عند الجميع.
3: تمام يا شيخ، بارك الله.
0: ماشي ماشي ماشي، السلام. سيد علي، السلام عليكم.
4: عليكم السلام شيخ، يا
0: عاد الله يبارك فيك
4: شيخ. ما يتسم سؤال في سيادة الحبوب،
0: أنتم شنو هو؟
4: في سيادة جيف الحبوب،
0: سيارة حبوب.
4: ايه، جيف حبوب من الميناء
0: يبيعوا ولا شنو يعني؟
4: لا لا، سيارة تمنع الحبوب للمصانع.
0: سيارة توصل توصل في الحبوب للمصانع.
4: ايه، توصل جيف من الميناء للمصانع للأعلاف.
0: ايه تمام، به
4: ويتركوا فيها في الاحلاف وهذه المصانع وتشوفوها، وبعدها ياخذوا فيها شويه حبوب ولد فيهم باشياء، يعني فيها اكبر بحشيش.
0: يعني انت تنقل في الحبوب من الميناء الى المصانع؟
4: لا، مش علي مش علي، سيارة جيران يطلب فيها حبوب، انا ياخذ.
0: والله صوتك شوية مش واضح يا سيد علي. جيرانك هم اللي ينقلوا من الميناء إلى المصنع، وبعدين السيارة لما يفرغوها يفضل فيها شوية حبوب. يعني انت سألت قلت له انت خيركم ما تكلموش على الحبوب اللي يفضلوا، قالك هذا امر عادي كل طعم. لا لا، جائزة، ما فيها شيء، ما فيها شيء بإذن الله تعالى. اذا كان هو فرغ السيارة، لا لا لا لا لا، هو لان مهما ينظفوا مهما يديروا بتقعد شوية آثار زي القزة والشرشور وكذا مهما يديروا ما دام تقعد وهم متساهلين فيها لأن هي الطنطة نقولوا مثلا ترفع 4 طن ولا 5 طن جت في الكيلو ولا زوز كيلو هذا ما يحسبوش فيه، وبالتالي ما دام يتسامحوا فيه حتى 5 كيلو حتى 10 كيلو ما دام يتسامحوا فيه فالأمر جائز ما دام عفويا تم مش بالقصد هذاك، لأن ما عنده علاش هو يبي يخنب لك أنت. لو كان بيخلي لي للسعي متاعه نقوله لابد ما تدير الإجراءات أنك تصب الحمولة كاملة، لكن هو بتاخذه أنت، فغالبا هو مداير اللي عليه وهذه بقايا يتساهل فيها فلا حرج بإذن الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه تمرة طايحة كان بياكلها وقال لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة. يعني الأمور البسيطة هذه اللي بين الناس ما يحسبوش فيها شربة المية وشوية هذا كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. والدين والديك إن شاء الله. السيد عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيكم
5: على مجازاتكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
5: أنا عندي مجموعة تساؤلات إن شاء الله تكون بسيطة ونفس الوقت نبي منك توجيه.
0: باي إن شاء الله خير يا رب. هاي.
5: بارك الله فيك. أول شيء على ذكر الحملات السؤال الأخ اللي قبلي، أنا أحيانا مثلا ناخذ في بضاعة لوالدي طبعا هي متزوج وعايش في طرابلس، لكن والدي كنت في جبل، فانا اخذ مثلا بضاعه بالبطاقه وكذا. لما هي الوالده لما بترد لي تقول تو نعطيهم لك كاش، انا بيش نحكمها يعني هيك من غير يعني ما فيش بيناتنا اي شروط وكذا، يعني تعطيني كاش وخلاص نعطيهم لك كاش وتاخذ بالبطاقه.
0: باي انت لما انت تشري بالبطاقه انت نقوله في بالك 90% بترد لك كاش ولا 50% ولا 1%؟ ولا
5: والله على حق مرات لما ناخذ مثلا بضاعة مثلا 500 ولا 600 يعني حاجات مثلا زي الأدوية بتاعهم وكذا تقول لي ان نعطيهم لك كاش مرات حاجات بسيطة.
0: يعني انت الغالب عليك ان بيردوا لك كاش ولا بيردوا لك بالحوالة؟
5: لا كاش، لا كاش دائما كاش، لأن هي حتى
0: الحوالة
5: ما يعطوش
0: يحرقوا. تمام. يعني انت لما شريت لهم شبع عندك يقين انه بيردوا لك كاش؟
5: ايه
0: باي تمام.
5: تمام. السؤال الاول. السؤال الثاني هو مثلا طبعا احنا من الجبل وانتم زي ما تعرفوا نحن مذهبنا المذهب الهبابي، فهو استفسار او استفهام انه علاش مثلا اثناء ذكر بعض الفتاوى او المسائل الفقهيه ما تذكروش في الفقه الاباضي، خاصه اني لاحظت يعني بارك الله فيكم يعني تذكروا في بعض المدارس الفقهيه او المسائل الفقهيه في بعض الشافعي والحنبلي والحنفي وغيرها، لأن يعني حتى في واحد من الشيوخ عندكم ما يحضرنيش تسمع أنه محضر رسالة ماجستير أو الدكتوراه في الفقه المقارن وذاك فين حتى من ضمن الفقه الإباضي، هذا يعني استفسار يعني
0: في المسألة هذه. أنا رسالت أنا العبد لله رسالتي في الدكتوراه هي في المقارنة كاملة، في المقارنة بين الإباضية والمالكية والكتاب مشهور ومطبوع مطبوع لكن مش مشهور.
5: انت اللي تكلمت وقت على مسألة صلاة السفر وصلاة المغرب على اساس انه ممكن جبرية يصلوا قصر المغرب.
0: ايوه.
5: لا هذا للتصحيح فقط وسامحني يا شيخ يعني التصحيح. لكن احنا ما نقصروش فيها صلاة المغرب ما عندناش تقصير. فقط سنة المغرب اللي احنا سنة مؤكدة عندنا ما نفضلش فيها في السفر.
0: ما هو المقارنة مش في الواقع الليبي، المقارنة كانت بين كتابين، بين كتاب شرح النيل لأطفاش هذا وبين الشرح الكبير. طبعا أطفاش هذا من مدرسة، لأن حتى الإباضية مدارس ما هيش مدرسة واحدة، يعني تقدر تقول زي المالكية والشافعية مثلا.
5: نقول المشارقة والمغاربة.
0: أيوة عندهم مدارس حتى هم، فلما لقيت في الكتاب لقيت هو منتصر للقول أو الفرقة متاعها هو زي ما تقول إنه يقولوا يقصروا، وعندهم أشياء تانية يعني غريبة كانت عليني، منها مثلا جواز التيمم على الهواء باعتبار قال له جرم بدليل انه يقلع في حياش ويطيح فنخله كذا، فقال هذا معناه لي جرم لي جسم، فما اظنش حتى هذا اللي هني يقولوا به، ما نعرفش لكن ما اظنش ما اعتقدش انه يقولوا به،
5: لان فيه تعمق وتوسع في
0: لكن على واني للامانه ما سالتش عليها، لكن هذا راني قلت راني مثلا على الاقل اهلنا في ليبيا ما يقصرش في صلاة المغرب، لكن على كل حال بإذن الله تعالى هذه التوصية اللي قلتها توصل للمسؤولين بإذن الله تعالى إن شاء الله.
5: إن شاء الله. سامحني وعلى إطالة بس آخر توجيه اللي هو صلاة الأطفال ما بين الصفوف. وإحنا غادي في الجبل اللي مأخوذ عليه وكذا أن الأطفال دائما للخلف في الصفوف الخلفية، لكن هنايا في طرابلس وفي جامعة بجنبي وكذا الأطفال يخلوا فيهم ما بين الصفوف وكذا يخلوا فيهم حتى وراء الإمام مباشرة، إحنا في المذهب نسمى فيها السترة. يعني وراء الإمام لازم يسموا الصف اللي وراء الإمام مباشرة يسموا بالسترة، لأن زي ما تقول يسروا على الإمام، لأن حتى لو سمح الله يصاب له أي ضرر أي
0: واضح سبب التسمية واضح صار الاستخلاف مرد دار صار أي حاجة يقدروا يديروا راي باي الأطفال هادو اللي وراء الإمام بالضبط قداش عمرهم؟
5: لا أطفال متاع 10 سنين بالكثير كان أكثر بإعدادي يعني
0: باي باي تسمع الإجابة
5: يعني أطفال يعني اللي يعني كذا مرة تصير مثلا حتى الصف الثاني أو الصف الثالث يقف جنبي يشوش علي لين نكشخ عليه نضطر نكشخ عليه يعني
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: تمام. وتوجيه الأخير سمحني يا شيخ الإطالة وسمحوني المستمعين الإنسان التوى أو الكراسي أو هو أيهم أولى، هل الإنسان يصلي قاعدا يعني اللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي قاعد ولا يجيب كرسي وقاعد؟ هذه النقطة. النقطة الثانية توى في للأسف بدو كانوا قاعدين لا يمثل زين كانوا قاعدين على البحر مساند الكراسي هادو شباب صغار بصحتهم مديرين مساند يجيب الصف الأول ويمدوا في رجليهم يعني يقول عليهم حنين رجليهم، حقيقة شيء مؤسف ومقزز حتى للمنظر يعني حقيقة. في بعض الجوامع في يوم تمشيت لجامعة من غير ذكر أسماء دايرين صالون وراء الصف الإمام صالون رسمي خادمينا
0: هذا يعني تقصد اللي تبدو فيه من المسند لوطة ولا؟
5: نعم
0: المسند اللي تبدو فيه لوطة يتكى عليه اللي بيقرأ
5: في اللي يطبقوا فيه في البلاستيك
0: لا فيه حتى اللي بالحديد فيه تو اللي بالحديد نعم. توا بالحديد والمسند دايرين له زي الجلد هيك يعني تابتات يعني تابتات حتى تبي تنحيهم ما تقدرش لان تقد الضوات وقصه مش عارف ريتهم ولا لا
5: والله شيء مؤسف ومقزز يعني نخش بنصلي حتى بنخش بناخذ مصحف من قدام ما في رجليه ومتكي وشباب صغار مش حتى كبار وكذا يعني ما فيش يعني اي عذر
0: بتسمع التعليق ان شاء الله
5: تبي تتكي عندك في العرصه في الحيط برا كعب الثاني في للاسف ادبيات مسجد للاسف منهاره جدا اللي نشوف فيه يا شيخ طبعا اللي نشوف هنا في طرابلس حقيقه
0: يعني ان شاء الله ربي يهدي الجميع
5: منكم توجيه ويا ريت التوجيه هذا يخطو هيك يمنجوا الشباب ويعرضوا زي ما يمنجوا في بعض
0: المحتوى
5: نتاعهم سامحونا على الاطاله ويسامحونا المستمعين
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك بارك الله فيك تقريبا نكتفي بهذا القدر كان اضطريت بعدين السيد عمر قال كيف أحسب الثلث الأخيرة من الليل قسم الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر الآن بدون مثلا حسبة الدقائق المغرب يدن 8 ومعها نقوله 8 والفجر يدن 4 ومعها نقوله 4 ولا نقوله 4:30 باعتبارها شوية هني وشوية هني 4:30 عندك من 8 إلى 8:12 معناها 8 ساعات هادو 8 ساعات بتقسمهم على 3 يطلعوا ساعتين، ثلاث ساعات إلا ربع تقريبا، ثلاث ساعات إلا ربع بتضيفهم على الثمانية، وتضيف ثلاث ساعات وربع على الثمانية لخيرات، هم اللي يطلعوا ثلث الليل الأخير. هيك هذه الحسبة، وهذه مرات تفرق بين الـ بين الـ بين الليل، بين الشتاء وبين الصيف. شتاء الآن الليل قصير جدا، فيكون ثلث الليل قصير. الليل في الشتاء طويل جدا، فيكون ثلث الليل طويل، يكون ثلث الليل طويلا نوعا ما. هذه هي طريقة يعني كل يوم وحسبته، لكن أنت ما تبي تخليها يعني لو تبي تتيقن 100% أنك في ثلث الليل الأخير، بل في أفضل الأوقات بعد الأذان الأول، من بعد الأذان الأول إلى ما بعد الأذان الثاني، هذا أفضل وقت. حتى قبل بربع ساعة نص ساعة، هذا كله داخل في ثلث الليل قطعا، في الصيف وفي الشتاء. كان تبيها بالدقيقة لأنك تقيم ثلث الليل كلها، أنا قلت لك الطريقة، تجيب آلة حاسبة وتحسب قداش يدن المغرب وقداش يدن الفجر، وتقسم على ثلاثة، الناتج تزيدها الأول على أذان المغرب ثم تزيد الثاني، تطلع لك الواحد ونص، اثنين ونص، ثلاثة، اللي هو على حسب كما قلت لك بالحسبة التي ذكرتها لك. سيد عبد الله يسأل عن ما معنى اعتزل النساء في المحيض. لا، ليس هذا، قال شد النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليها أو لتشد عليها مئزرها ثم شأنك بأعلاها. أي شيء في تمتع بدون القبل جائز، طبعا الدبر هذا ممنوع لحائض ولا لغير حائض، أما القبل للحائض ممنوع. يعني مثلا إذا مدايرة استعداداتها لنزول الدم ولابس الملابس الداخلية، كل باقي الجسم أنت حر فيه، مما يجوز لك أن تستمتع به. السيد مصباح، السيد يونس، السيد يونس والسيد من هو؟ وسام، السيد يونس والسيد وسام، اتكلموا على موضوع الساعة اللي هو التوطين. تكلم الله للتوطين، هذه الشيخ الصادق الغرياني اللي هو مفتي البلاد تكلم عليها من 10 سنين، والفيديو موجود، ابحث انت، اقول خطورة التوطين واكتب المفتي ولا الصادق الغرياني، يطلع لك من 10 سنين قايل الكلام هذا، مش من توا. الآن وقعت الفأس والرأس أو يكاد، بني ما نبيش لا للتوطين. هل يكون بقتل الناس، بقتل العمالة، أو بضربها، أو بأخذ أموالها؟ لا، هذا لا يجوز. دخلات الدولة، دخلات الدولة إما متعمدة وإما بتهاونها، فما تجيش بعد ذلك تظلمه أنت بقتله، رد بالك. الآن الدعوات لغدوة يبوا يديروها، أنا خايف منها صراحة، خايف منها، مش من ما نبيش لا للتوطين، لأن هذو الجموع لما يديروا تضمن إنه ما يفسدوش، ما يحرقوش زي ما داروا جماعة الكرة، تضمن إنه ما يعتدوش على بعض الأفارقة ولا غير الأفارقة المهاجرين، ومعاش يفرقوا بين اللي خاش بورقيه واللي خاش بدون ورقيه. إذا كان تضمن نقول لك مرة أو مرات نجي معاك أنا. وكان الحكاية ما تعرفش من المداير وكذا، وممكن يصير اعتداءات زي ما رينا في بعض المدن وبعض الأماكن. الله لا يحل الظلم. أفريقي ولا مش أفريقي، عندك لا للتوطين، عندك إجراءات معينة يدير فيها العالم كله. تعالى شده، حطه في مركز احتجاز، خذ عليه فلوس ولا ما تبيش تاخذ فلوس، هذه قضية ما تعنينيش هلبة، وإن كان كل الدول تاخذ، وتشده وتسفره لبلاده. أما قصة نطلع ونقعد ونقتل فيهم ولا نضرب فيهم ولا نلز فيهم هيك وخلاص، تلزة من شارعك وتخليه يمشي للشارع الثاني، هذا ما در شيء معناه. لأن رينا حقيقة يعني قريب وصلت للقتل إذا كان ما حصلش قتل. والله يوم القيامة لا ينفعك لا للتوطين لا غير لا للتوطين. يعني كل واحد خاش هجرة غير شرعية يباح لي في الشرع أنني نقتله؟ لا لا لا لا يباح ولا يباح حتى للدولة. لا صنت سكر حدودك من غادي، مش تقعد تاخذ في الفلوس وتجيب فيه وبعدين تقول لا طلعوا انتم وقتلوه. لا ما نقتلاش أنا ولا نضربه ولا نخنب منه ماله ولا ندير لعين. هذه مسؤولية الدولة، الدولة هي الذي. لكن الجموع هذه لما تطلع كان مضبوطة وكذاني ديما مع التعبير السلمي، أطلع وطالب بحقك ووقف وقول عادي. لكن اللي نشوفه فيه ما فيش ناس يطلعوا حتى لمطلب مشروع إلا لما يفسدوا. هذا اللي رناه قبل يعني، إلا ما نذر حقيقة، إلا ما نذر. فإذا كان لا للتوطين من ناحية الشرعية لولي الأمر أن يحسم، يعني هو صحيح الأرض لله وكذا، لكن جعل لنا ملكا، يعني ني الأرض كلها لله، لكن بيتي اللي شاري بفلوسي وتعبي ما يجيش واحد تاني يخش يقول لي ولا ني منسكن فيه الأرض أرض الله، ولا الأرض أرض الله، ولكن أعطاني حق تملكها وكونها خاصة بي، وبالتالي نقول لك أطلع من حوشي. كذلك البلدان، مسألة أنها بتقول لا والله الأرض لله وخليهم كلهم يخشوا وما ديلاش حدود وكذا، هذه أظن أن مسألة تجاوزها الزمن. إن كانت تجوز في الوقت الأول فلا تجوز في هذا الوقت، لأن بعدين الدولة ما عاش تقدر تخدم على مواطنيها بهذا المعنى. كان كلها بتجي تنقص في ليبيا واني برا في ليبيا بالبلاش ونعطوه ونديروا لك رقم وطني ونصرفوا لك، اللي بين حيموتوا. بالتالي من ناحية الشرعية للدولة أن تفعل هذا الأمر. الدولة والله قداش تبي مثلا أني بما لا يضرني ولا يضر شعبي نبو نص مليون، هي اللي تضبط النص مليون اللي يخشوا، وهل هم من أهل الكفاءات ولا مش من أهل الكفاءات. لأن للأسف إحنا في ليبيا نتشرطوا ساسي ويتشرط، ترى طلع العمالة كلها توا في يوم واحد في ليبيا، والله حتى الخبزة ما عاد لاقين واكلينها، ولا تلقى حوش ينبني ولا تلقى سيارة تصلح إلا ما ندر. لأن احنا نحسب وروحنا شعب الله المختار، نبو ناخذ فلوس من الدولة ونبو نسافر ونبو نعالجه. من اللي تلقى عامل يخدم لك زليز توا الآن ليبي، ولا يخدم لك بلوك، ولا يصب لك حوش، ولا يعني ما يجيش حتى واحد في 10,000. ما بيش نقول لك مني اللي لم في القمامة الآن، تعال طلع الفارقة كلهم وتوا كان ما تلقاش لك ناس خشت حتى للحوش، خذ مني اللي تبيه. فكونك انت تجيب أجانب هذا حتم على كل بلاد في العالم، ما فيش بلاد ما عندهاش أجانب أبدا، حتى أمريكا هي أقوى دولة في العالم وكذا. لكن أني نعرف من نجيب، أني ناقصيني أطباء نبي نخشش لأطباء بس، ناقصيني مثلا العمالة متاع القمامة قداش أني نبي 20,000، نبي 30,000، ما خششش 3,000,000 باش يخدموا لي خدمة 20,000 لأنه بيضروني. وبالتالي الدولة هي التي ينبغي الضغط على الدولة باش، لأن رأوا قصة التوطين هذه ضغط عالمي من دول معينة تبي تغير التركيبة السكانية في ليبيا وبتدير مشاكل معينة. لكن اللي جابها الضغط هي الدولة مش الناس، الناس يضغطوا على الدولة باش الدولة يعني تتكفل بواجباتها. ماشي الحال، انت مخلي لي البلاد مفتوحة واللي يبي يخش يخش وكذا، انت وينك كدولة؟ نضغط عليك احنا كشعب، نضغط عليك نطالبوا بحبس الناس اللي تزور في الارقام الوطنية. الان تكلموا على لا للتوطين لكن ما تكلموش على اللي يزوروا في الارقام الوطنية، وهذيك مصيبة اكثر من هذه. مزوز مصايب، لكن هذيك بيقاسمك في رزقك في النهاية. هذا أنت تبيه ويوم ما تبيش تقدر تطلعه، لكن لما يبدأ ليبي كيف تبي تطلعه؟ وبالتالي الموضوع خطير ويحتاج إلى حكمة، مش بالعفار. كون لا للتوطين حنيم على لا للتوطين، لكن الطريقة كيف هذا اللي يفرق. احنا نبوها بالقانون ونبوها الدولة ونبوها كذا، وانت تبيها اللي تلقاه تعالى قلت له، واللي تلقاه تعالى لزة، واللي تلقاه اخنب بنا باش هم يقلقوا يروحوا، هذا ما يجوزش. وبخاصة للناس اللي خاشين بتأشيرات، هذا الدولة اعطتها عقد امان، ما يحق لكش انت مدام ما مصدرش منا ما يخالف هذا العقد، ما خنبش ما قتلش ما كذا، ما يحق لكش انت لا تلز لا تاخذ منا فلوس لا تخم بلا غيره. فنحتاج من الدولة وقفة صريحة في هذا الامر، وان شاء الله يا رب تمشي غدوة المظاهرات هذه على خير، وما يصير شيء قتل. لان تعرف لما يصير قتل وكذا انت مش زي اللي يزيد الطين بالله، انت بتلخبطها تلخبطها شينا. بعدين غدوة لو يموت واحد افريقي افريقي واحد بس، حتكون المصايب على ليبيا جملة وليس فرادة. اطلع والظاهر واضغط على الحكومة بمطالب مشروعة، لا تؤذي أحدا، لا تفسد شيئا للدولة، لا تحرق شيئا، لا تقفل طريقا على المارة ولا غيره. هيك احني معاك، أما غير هيك وإن شاء الله يخيبوا الظن ويكونوا بالطريقة هذه اللي نبوه. احني خايفين من هذه الدعوات أن تصير فيها ما يكون ضرره أكبر من نفعه بكثير. أما غير كان الناس كي حضارية ومشوا قدام الأمم المتحدة ولا المفوضية ولا اللي هي، وقاموا لافتات واعترضوا بدون أي منغصات، يا ريتها والله. أما الهرج والمرج هذا هو اللي خايفين منه، وهذا شيء، ولا للتوطين شيء تاني، احنا معاها لا للتوطين. وتكلم الدار الافتاء أكثر من مرة على قصة تزوير الأرقام الوطنية، وأن هؤلاء يجب أن يحاسب ويجب أن يشد على أيديهم. ومدام هو بيدخل ليبيين تمن عنه هو يكون ليبي أصلا وتدير مواطن درجة تانية ولا ثالثة، لكن هذا الدولة ما تدير شيء، وبتجي أنت بعدا تضرب الأفارقة وتقتل الأفارقة وتزر الأفارقة وتؤذي الأفارقة. هذا زي ما قلنا، راهو المنظمات الحقوقية مش حتصيبك بعدين، راه تعال وقف وارفع اللافتات، وقف حتى شهرين والله ما عندهم ما يقولوا عليك كلمة، لكن الطق في واحد منهم يطلعوا لك بعدين حقوق الإنسان ويطلعوا لك الدنيا كلها ويديروا لك مشاكل ليبيا الآن مش ناقصتها. وحيقعدوا لما انت تضرب ولا تقتل منهم، حيقعدوا حيزيدوا ويصير أحرف من اللي تبيه، ويديروا عليك عقوبات تانية. فما تكونش انت زي ما يقولوا المصريين الدبة اللي قتلت صاحبها، لقيت دبانة تزنزر عليه وهو راقد، خدت بلوكة وتبي تقتل دبانة فشخت راس صاحبها. هي حتى لو ماتت الدبانة التصرف غلط، فما بالك احنا متأكدين ان اذا قتلوا صار حالات قتل حيزيدوا أضعاف مضاعفة، والحكومة اللي كانت تساير في 5% تبدأ تساير 70%، واللي كانت متقاعسة 90% حتولي متقاعسة 3000%. وبعدين انت عيط وقولوا ماش حيعدل عليك حد، ولا مازال تقدر توقف أصلا. وبالتالي الحكمة كويسة، الحكمة في هذا الموضوع كويسة، نحن مع الغاية، ولكن الوسيلة ينبغي أن تكون بالطريقة التي تنفع ولا تضر. هذا إجابة السيد يونس، وتقريبا هيك هذا كملناهم. السيد عبد الله قال أحيانا ناخذ في بضاعة بالبطاقة ونشري لبوي وأهلي في الجبل، ولما نعطيهم يعطوني كاش. لما سألت قلت له انت شني عارف بترد، قال لي والله عارف بالرد كاش، لان هم حتى التحويل ما يعرفوش يحولوا. أني أرى أن هذا ربا. لماذا؟ لأنك أنت الآن أعطيت وفي زمن بين الإعطاء وبين الرد، وسترد بأحسن بواقع الحال. نحن عندنا قاعدة شرعية يقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وني سألته وقال إني متيقن أو شبه متيقن إن بيردوا لي كاش نقدا. إذا أنت هنيك أنا قلت لهم بنسلفكم بالبطاقة وردوا لي نقدا، وهذا سلف جر نفعا لا جدال فيه إذا كان بشرط. الآن ما في الشرط، ولكن واقع الحال والعرف يفيد أنه يعلم أنه سيرد نقدا. في هذه الحالة ما أراه والله أعلم أن هذا ربا لا يجوز. باشن الحل أنك تأخذ النقد قبل، يوم تمشي تقول لهم والله يحني اسألت وقالوا لي هكي وزيدوا أسألوا أنتم، وكان قالوا لكم ما فيها شيء بعدين الذي أفتى يتحمل، وكان قالوا لكم ربا، يقول هيمي يعطيني 1000 جنيه تحت الحساب، ولما نشري لك بالبطاقة نخصمه، شريت لك مرة 200 نخصمه 200، شريت لك 70 نخصمه 70، ونديره حتى وريقة باش نوثق الحقوق. ما تقولش لا والله أني نقول لأمي هيك ونتحشم، لا ما تحشمش من ربا، أو تبرع تبرعا أعطيها 200 وما تدورهاش. أني هيك مداير أمي لما تبي حاجة تجيب لي نقد، وكان شريت لها بأزيد مما احتاجت نقول خلاص اللي شريتها ما تدوريش. هذا إذا كان مش من الأول نبي نجيب بالبلاش، لا قلت لي لا لا غير خذ 200 جنيه وجيب لي 1 2 3 4، شريت ب 220 230، لما تقول لي خذ 30 زايدات نقول لا لا ما نبيهمش. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق أنني نخلص بالبطاقة وناخذ نقدا بعد زمن حرام، ولما ناخذ النقد ونخلص بالبطاقة جايز؟ لأن هذيك هي اللي سلفت الأولى، سلفت النقد وهو أفضل. ولا مانع شرعا من أن الرد الأقل، هذا جايز. أني نعطيك نقدا ونقول لك رد لي بشيك هذا تبرع مني، لكن نعطيك الأقل ونشرط عليك بلسان العرف ولا بلسان الشرط أن ترد لي الأكثر، هذا ربا وسلف جر نفعا. هذا الفرق بين الحالتين. أو الحالة الثالثة كانت تتحشم تقول يا أمي إني معاش تردوا لي نقدا، حتى مثلا إذا تحشم تقول أعطيني إني قبل، ولا مرات ما يتوفرش عندها النقد، ولا تقول لي أنت بدي لي برامج، قولها بقى خلاص يا أمي 500 جنيه شوفي أي حد يبيهم ويعرف يحول وأعطيه 500 جنيه ويحول لي المبلغ، أعطيها رقمك الآيبان ولا العادي، أخوك ولا أي شخص آخر، أعطيه 500 جنيه وحيفرح بهم هو ويحول لك هو 500 جنيه حوالة، تعطيه الرقم متاعك ولا الآيبان ويحول لك. بهذه الطريقة لا تتحشم مع أمك ولا تقع في ربا. هذا ما أراه والله أعلم، لأن سمعت أن بعض المشايخ قال جايز، لكن ما نعرفش مني. فإذا كان في شخص قال هيك ولا عادي وتبي تتبع هو ولا بتقلد هو، هذه كمسألة راجعة عليك، لكن أنا أرى والله أعلم حتى بعد ما سمعت القول متاعه أن هذه ربا، أنك تخلص بالبطاقة وتعرف قطعا أنك سترد نقدا. تو كان ما تعرفش عادي، كان صاحبك قلت له راني نيب نشري لك بالبطاقة ورد لي حوالة، قال لك باهي وشريت له بالحوالة، بعدين قالك برد لك نقدا عادي معلش، لأن هذا تبرع منا. والرد بأزيد صفة جائز شرعا ولا يعتبر من قبيل الربا، اللي هو كله سلف جر نفعا فهو ربا. هذا حديث وإن كان ليس صحيحا، ولكن الأمة أجمعت على الأخذ به، أي سلف يجر نفعا أو أي قرض يجر نفعا فهو ربا. الآن أنا لما سلفت 500 بالبطاقة ونعرف أنه بيرد لي 500 نقدا، هذا سلف جر نفعا. أمتى ما يكون سلف جر نفعا؟ كان قلت له بنخلصك بالبطاقة ورد لي بالبطاقة، ولا رد لي حوالة وبعدين قال لي معليش يخوض نقدا، هذا رد بأحسن صفة وهو غير مشروط فيجوز، أما إذا كان مشروطا فلا يجوز والله أعلم. قال لماذا لا تذكرون الفقه الإباضي؟ الآن المسؤولين يسمعون الحلقة ويتابعون كل الحلقات والتعليقات، وبإذن الله تعالى صوتك يا سيد عبد الله قد وصل. اتكلم على صلاة الأطفال بين الصفوف ووراء الإمام. هو الأفضل أن يكون التالي، لكن أمتى؟ إذا ضمننا أنهم لا يزعجون. وهذا غالب الآن في مساجد في طرابلس وفي تاجورة يحطوا في طلبة القرآن التالي، ما يكملوش بهم حتى في الصف، وهذا خطأ. يعني يبدو مثلا الرجال صفين ونص هم يديرهم الصف الرابع، النص اللي فيه الرجال يخلوه فاضي، وهذا على حديث أنس غلط، قال فصففت أنا واليتيمة وراءه والعجوز من ورائنا، فما خلاش اليتيم اللي هو الصبي وراه، لا مدام فيه وصح حتى في جنبه. فحتى حني نبو الأطفال إذا قلنا والله نخلوهم هم في الأخير والصف فيه متسع أن يخشوا في الصف ثم بعد ذلك يديروا الصف الأخير، هذا متى؟ إذا ضمننا أنه ما يشوشوش، لكن غالبا لا. تو لاحظوا فيهم لما يبدوا مع بعضهم يبدوا يتعاركوا ويتضاربوا ويبصروا ويديروا، لكن لما يبدوا يجوب في جنب الرجال ما يديروش الكلام هذا. نستثنى من ذلك الأربعة الخمسة اللي وراء الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن زي ما قال سترة، وفعلا غلط الإمام يبي من يسمي له، صار استخلاف، صارت أي حاجة، نبوا اللي وراء الإمام هذو ناس عاقلين ويقدروا يرقعوا الصلاة ويقدروا يديروا حل المشاكل، ما نبوش صغار. أما يمين الإمام بهلبة ويصارى وفي الصف الثاني ولا الثالث، أنا أرى باش ما يشوشوش على الناس أن يكون بين كل زوز كبار نفر ولا نفرين من الصغار، نفر ولا نفرين من الصغار، هيك نضمن أنه ما يشوشوش. لكن لو بتحط وراء، وهذا نقول فيه عن تجربة يعني مش هيك حاجة خيالية، لما يحطوهم التالي تسمع في السجود هذا يضرب في هذا عنفقة، وهذا يصك في هذا، وهذا يدف في هذا، وهذا يضحك وهذا، لكن لما يجوا بين الرجال عادة يتحشموا، يخاف

بيقيم الإمام، هو اللي بيراقب الإمام، هو اللي بيفتح الإمام، هو اللي بيستخلف إذا حصل استخلاف. معناه الآن أنا عمري قداش 51 عام ولا 52 عام، عمري ما رأت حالة استخلاف في حياتي، ولا حد مجمعة قال صارت حالة استخلاف في المسجد. ما نعرفش هل هو حقيقة ولا الناس، ما حتى اللي يصير لعذر يخاف يكمل الإمام، ولا ما نعرفش شنو صاير بالضبط. لكن في النهاية يهمنا إن اللي وراء الإمام، حتى كان طاح الإمام ولا صاخ ولا صارت له مشكلة، زوز ولا ثلاثة يطلعوا واحد يكمل. المهم المنطقة هذه ماذا بينا تكون ديما محجوزة مش حتى لغير الأطفال، راهو حتى اللي ما يعرفش ولا كذا ماذا بينا ما يخدش المنطقة هذه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أفضل يصلي على الكرسي ولا يصلي على الأرض؟ إذا كان يقدر يقوم ببقية الأركان الصلاة على الأرض أفضل، لكن كما لما يصلي على الكرسي يأتي بأركان لا يستطيعها إذا جلس على الأرض، بعدين نقول له على الكرسي. وبالعكس إذا كان على الأرض يأتي بأركان لا يستطيع أن يأتي بها وهو على الكرسي، نقول له يجب لك على الأرض، يجب عليك أن تصلي على الأرض. لكن كان زي بعضهم على الأرض أفضل، لأن هكذا ورد عن ابن عمر كان يصلي متربعا، وقال هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما عندهمش كراسي، لا عندهم كراسي، لكنه كان يصلي على الأرض، لكنه أفضلية وليس وجوبا. يعني اللي صلى على الكرسي وأتى بالأركان التي يستطيعها وهو جالس على الأرض أو أكثر، من قلوا لا الصادق باطلة صحيحة، لكن قلوا للي قعمز على الأرض أجر أكثر. هذه هي المسألة. مسألة المساند والله قصة، والله يعني لما نشوف الإمام مالك في قصته مع عبد الرحمن بن مهدي، قال لهم هذا مبتدع لأنه نو حط كبوطة ولا جردة ولا اللي هو على طابس، قال لهم شدوه حبسوه هذا. فقالوا له هذا عبد الرحمن بن مهدي وهو من علماء الحديث، قال لهم ابن مهدي ولا مش ابن مهدي، هذا ابتداع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرضاه. مع أنه هو نو حط فرملت لوطة، يعني ما دارش حاجة كبيرة، لكنه الإمام مالك أو لكن الإمام مالك رآه من الابتداع، قال كان بنفوت لهذا تو التانين حويجهم كله من حوهم. فشوف حرص الإمام مالك على المساجد. انت تجي دي اللي في متابت وزي ما قال يبدو مادين رجليه وما تقول حنايات وكذا، والله أمر بغض النظر الآن راهو جايز ولا مش جايز، ما نقولكش حرامني، لكن في الحقيقة يعني في أول شيء واضح أنه هو تشبه فكرة خارج مجتمعنا بالكامل، وما فيهاش أي فائدة حقيقية إلا مجرد التشبه. تبي تقرأ القرآن وين الجامع كلها حيوط وعرس برا أقرأ. هل ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم دار؟ تقول لا والله هذا أمر عادي وليس عبادة. يعني نكلم فيك من هذا الجهة، أمر عادي خليه زي ما احنا كنا مدايرين طول عمرنا، عندنا الشيابين يقعمزوا على الحيوط ويقعمزوا على العرس والأمور طيبة، لماذا هذا الأمر؟ وتقعد ماد رجليك جهة القبلة، بعض الناس يتحسس منها ويراها، أنا ما قلتش حرام، لكن فيها نوعا ما سوء أدب حقيقة، وخاصة إذا كان الناس ما يبوش. وبالتالي مسألة المساند هذه ومسألة مدان الرجلين هلبة هي وإن كانت من المباحات، إلا أن أرى أن الأولى تركها، أو الأولى تركها. مش حرام عليك كما درتش مساند، ومش حرام عليك كما مدتش رجليك. تقول لا والله وأيضا مش حرام علي كان درت مساند، ومش حرام علي كان مدت رجلي. إيه لكن لما المجتمع يستقبح هذه الأشياء أو في غالبه يستقبح هذه الأشياء، أنت مطالب بالحفاظ عن عرضك.

0: فضلا على ان احنا عارفينك تدير فيها لاشياء معينه، مش لان فعلا انت مثلا تبي تمد رجليك ولا تبي تدير مسند وخلاص. وبالتالي مخالفة المجتمعات بالمباحات وبالآراء الفقهية هو مما لا يستحمده الفقهاء بل يقبحونه. ما قالوش حرام هو انك تاخذ بقول غير قول بلدك، لكن الحكمة والعقل والفقه انك تكون مع بلدك مش تكون ضد بلدك. مش الكلام هذا انت برا تو كان بتقول اني بنديرها بروحي في الحوش، قولك والله ان شاء الله تمد رجلك 10 متر مد ما يدور فيك حد، تقول بندير مسند في الحوش نقولك دير، ما الله ما في واحد يكلمك. لكن جيت بتفرض رأيك انت على الأغلبية اللي غير معتادين على هذا الأمر، أو تفرض رأيك الشرعي على الأغلبية اللي غير معتمدين قولك، هذا هو الإشكال اللي نتكلموا عليه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
0: آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وضك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء يتعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام أنقولك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
6: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار ولا فلان يسمع في الموسيقى ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 فرما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
7: يعني والله إن شاء الله تكلمنا عليها
3: نعم تكلمت عليها شيخنا
7: نحمل فعلهم على الصلاح وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله هذا أمر حسن مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش تنصر ولا ما تنصرش مش هذا مكاني كمستمر
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني
7: هذا لا شك أن جزء منه لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل فالأمر صعب ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا
3: بارك الله فيك شيخنا
5: بارك الله فيكم السؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين قال
8: هذه إشكالية هي في إشكاليتين أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
5: يتحقق
8: التقابض في نفس الوقت هذه مسألة المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلا حق هنا فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم
3: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور
7: لا هو حديث صحيح حديث صحيح رواه مسلم
3: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
7: هو الآن
3: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب
7: هو الخطاب للمسلمين عامة الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة هل من ترك السعي يصح حجه هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
3: يتعوض
7: كان فات معاش يتعوض لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أولي يستمر وقت يعني تقدر لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريته يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
3: بارك الله فيك شيخنا. إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
9: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات ب 15 يمات ب 20 يمات، يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
9: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
10: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمود على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى، وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك. فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه، نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات. فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها، ألقاها من يده وقال: بخن بخن، إنها لحياة طويلة. أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. ترك وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ترغيب. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات وأمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله. وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد، ويأمر به أمرا قاطعا مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين، عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم. نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاينة ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب، وقف إطلاق النار، وساطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا؟ فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا، وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا، والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال، يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم. ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية أمريكا بقضها وقضيدها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت؟ يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل. قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله: هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد: ذرني اتركه لي، يقول نبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل: الجهاد بالنفس أي لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول أني خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لأني دفعت في كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك. ناتي إلى ما تفضلت به. هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى المتعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن، ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا، يعني تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي. أولا، ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارون قانونيون، ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد، لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية، لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا ويعني توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، وليبياتي ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحث في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية، لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، وليتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه، يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين، في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت يعني محتاجين لهذه كثير من هذه العدد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل المسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة في خلال 3 شهور، كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية، حتى ما عندهاش جواز سفر، بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهادات الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه، لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده. مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، وكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة لأن المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت، التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كيف كم تأخذ من ميزانيات، ووزيرها متمكن في الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال. منها مسألة هذه الهجرة، هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. يعني بعض الناس استغلوا يعني الصورة في الماضي، عام 2017 تكلمت على الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات والميليشيات، واللي عنده معسكر باثنين، واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر بفيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات. وتجب هنا ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه هو منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبة اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول أرى أنت تعالى حتى يشدوك، رأى أنت بنبحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما

دولار مليار دولار مليار مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهمة فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود والأزمات يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت في هذا العيد 11. قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ما ليش علاج؟ ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس قبل العيد، وبعد العيد نفس الشيء العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لكن هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة ثانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتوهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار؟ هل حد يتكلم عليها؟ يبحث عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافية. لا نستهين بشيء، الحرم كله حرم، الصحت كله صحت. لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليار في العيد 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم، ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيئا لا يلتفت إليهم أحد. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدد. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة، أما أن يبقى الأمر هكذا كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي. وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بالقدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور

0: يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين، بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة، يتناغمون معها ويتكيفون مع قراراته ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 ولا 7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة، 5+5 = 6+6، بنعملوا كذا بنعملوا كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين. تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى مرة بعد المرة، وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأمم المتحدة عملت 20 وعملت 40، وإحنا بنجتمعوا الأسبوع الماضي واجتمعنا الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اتقوا الله فينا، الطريق واضحة. أنتم الأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم، الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم، تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخ، أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، دا عندي الرعاف، طبعا أنا واقف الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام. بعد ما كملت قال الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنها بطلت. مشيت وتوضيت ورجعت عاودت الصلاة. هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلت هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبد الله.
1: نعم نعم. شيخنا الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم،
0: لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكريكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم معي أبو أحمد من مصراتة. نعم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش فيه شنو اللي أنت وما فهمناش شنو بنديروه، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على أساس إنه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا وما فهمناش
1: بطاقة بطاقة الأرباب
3: الأصل 2000 دولار الكاش رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه طيب. ما يعطولكش يخصموه منك ويعطوا لك طول على طول هم.
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا اذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول نبي 2000 دولار يقولك قيمتهم متى 16000 17000 تدفعهم 17000 وأنت واقف أعطوك 2000 دولار فهذا جائز لا شك في ذلك، لكن الإجراءات اللي تأتينا من المصرف المركزي الطويلة العريضة اللي فيها لف ودوران وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مرة وردينا عليه، ما زال نطلب في بيانات أخرى ما زال ننتظر فيها، لكن إذا كان زي ما يقول هو الآن أنت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك الدولار كان هذا مسأ بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز، لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس تفضل عبد الفتاح. نعم تفضل عبد الفتاح.
4: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم وأحبكم بالله.
1: الله يبارك.
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط، يعني لو تسأل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقة يعني بطريقة فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدأ يقول لسي إنجلندز كينج، يعني فلابد أن يكون الإنسان يعني يحب وطنه، وإذا أحببنا الوطن فسننجح بإذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال مسامة. نعم الأخ مسامة من طرابلس تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله شيخ عبد الله. حيا الله المفتي. نسأل الله يبارك فيكم وأعماركم وعلمكم وينفع بكم الله البلاد والهداة. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركع الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام إن هو مثل في الركوع بالتكبير الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الإمام هو اللي أعطانا علم إحنا الأخوة المصلين إن كيف كبر تكبيرة الركوع مع الإمام، وعندما نهض من الركوع الإمام نسى برضو سمع الله من محمد فبرضو كملها الأخ اللي خلفه، يعني هذه شو الحكمة؟
1: يعني الآن هو نسي أو قالها بصوت منخفض لم تستمعوها؟
5: لا نسي ما قال. نعم نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلفه قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع.
1: طيب لا نعم. تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة. نعم. عليه سجود أم لا يعني؟
5: لا سجد هو خذ سجد تساوي بعد.
1: طيب سؤالك إذن.
5: السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير عندما تكلم عن ميادين الثورة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تاجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تاجورة ما عادش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صار لنا زي النقص الأعداد يعني إنسان كان جاي لميدان تاجورة ما عادش ينزل لميدان طرابلس، فنرجو من فضيلة الإمام مفتي أن يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين ان الميدان اصبح اللي يقول لي مشيت لميدان فلان يعني كانه معاش لان ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما انظار على العاصمه، فنسال الله ان يبارك في الامام ويبارك كل الخيرين ونحفظ الله البلاد والعباد ينصر الله المجاهدين في غزة.
1: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو محمد رجعنا، تفضل يا أخ أبو محمد.
6: يا شيخ عبد الله أنا المقصود رأى الفلوس في المصرف يعني، وقدعت نفس أنا قدامي في المصرف وصبيت أنا في الشباك على طول، هم المجرد ما نتبع فيه يعني نتبع فيه خصم ولا ما خصمش، أساس لما هو أنا صبيت قدام المصرف هم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنفيذي.
1: طيب الشيخ أجابك وهناك يا أبو أحمد هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف، هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة، ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء، والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا، لو حببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تجورة، يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد، ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة، فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق، لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل، ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 ولا 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم وخروجهم في الزاوية ولا في تجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة ينجح. كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زابر، السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر. علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة أنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه، هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
2: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود، لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني داره بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد، ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرين أو فكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبها السحر قاعد، الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقول لك هو دجال، ولا نقدر نقول لك نجح، ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى، جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني، ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد، مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا، النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: لكن الرصد في حد ذاته، هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها دي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر. باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ. نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى.
7: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من هذين الفنين بالأقل هذا ما لا يدفع من سيرته، وهو الذي أمر به وحض عليه لا سيما بارتباط أحدهما بالآخر.
6: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذين الفنين، والمراد بهما النوعين، بما هو يلائم حياته الرفيعة وأخلاقه الكاملة ومحاسنه التي لا مطعن فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه الشره في الطعام ولا في الشراب، بل كان يدعى إلى الطعام فيدعو معه من حضر من بعض أصحابه ويضع يده في الطعام ليبارك الله فيه، فيكون آخر من يأكل بعد أن يشبع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في القلة والتقليل من الطعام، بحيث يكون قدوة حسنة لجميع الناس. وليتنا في هذا الزمان ندرك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب والنوم، فنعيش أسلوبه في هذه الحياة حتى ننجح في حياتنا. ونؤدي مهامنا كأحسن ما يكون. فمن سنته صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض الثاني عشر أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط الشهر القمري. ومن صيامه وسنته في الصيام صيام يومي الاثنين والخميس إلى جانب صيامه يوم عاشوراء، ورغبته في أن يصوم تاسعاء أيضا لو عاش، وصيامه يوم عرفة، وحظه على أن يصوم المسلم ويكثر من الطاعات في الأيام التسع من ذي الحجة. فباب الصيام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ليشعروا بالتآخي ويشعروا بالمساواة، ويحس المسلم في بلده بما يعانيه أخوه المسلم في بلاد أخرى. فما أكثر ما نرى وما نسمع عن مسلمين لا يملكون من حطام الدنيا إلا صرة يحملونها على رؤوسهم، تجتاحهم الحروب والفتن والبلايا، ويعمل في رقابهم السلاح، ويقصفون بالطائرات، ويرمون بكل أساليب الحرمان والموت. فأنت أيها المسلم حينما تصوم تشعر بهذا الانتماء لهؤلاء المسلمين ومشاركتهم، فتلجأ إلى الله أن يكسو أن يطعم جائعهم ويسقي العطشان منهم ويستر العريان ويحمل من لا نعل ينتعله، وأن يحفظهم لما أصابهم من البلاء والرزايا. ولكن وسائل الإعلام وما تغري به الإنسان من الإقبال على الأسواق والتسوق لمجرد الاستهلاك والشراء ليس إلا هي من أخطر وسائل الهدم لحياة الناس. وهذا لا غرابة فيه في حياة غير المسلمين، حيث ينشط الغني لإثارة الفقير للسعي وراء كل شيء، مع أن ظروفه المادية لا تمكنه من ذلك. ولكن المسلم الغني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خيريته وفضله ومحبة الله له، المسلم الغني الخفي التقي. لكن وسائل الإعلام يسلطها أصحاب الشركات والأسواق ليخرجوا الناس من بيوتهم صباح مساء لمجرد التسوق وشراء ما هو جديد، حتى إننا نسمع عن بعض الشعوب غير الإسلامية والحمد لله لا ينتهي العام حتى يبدل سيارته، وتبدل البدل والثياب، وتبدل الكماليات، في البيوت من الآتات ونحو هذا لمجرد التغيير، ليس إلا لما في أيديهم من المال، والناس جوعى وعطشى في أصقاع الدنيا، بل نسمع عن شعوب تحتفل بالخيرات التي حباها الله بها بالتقادف بها واللعب كاللعب بالطماطم والتقادف به بدعوى الكميات الهائلة المتوفرة، والناس في أصقاع الدنيا في أشد الحاجة إلى مثل هذا من الخير الوفير الذي لم ينالوا منه شيئا. فمتى يتذكر المسلم ويعلم حدود سعيه في هذه الدنيا وواجباته ليعيش حياة المسلم الناصح لنفسه ولأهل بيته ولإخوانه المسلمين أجمعين. نعم.
7: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه قال:
6: المؤلف رحمه الله شرع في إيراد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعادته يورد الحديث مسندا إياه إلى من يرويه عنه، ومن أكثر شيوخه رواية له هو العلامة أبو علي الصدفي قاضي القضاة المعروف بابن سكرة وبابن حيون وابن فيجرة، يروي عنه هذا الحديث بالإسناد مبينا أنه يأخذه عنه لا بطريق لا من طريق السماع وإنما من طريق القراءة. ورواية الحديث عند أهله تؤخذ قراءة أو سماعا، والسماع بنحو حدثنا وحدثني وهلم جرا، لكنه هنا ذكر بالقراءة عليه، فهذه طريقة أخرى في رواية الحديث وأخذ العلم. وبعض المحدثين وأهل الحديث وعلمائه يتعقبون من يورد الحديث دون أن يذكر السماع أو القراءة، فيقول روي عن فلان عن فلان عن فلان معنعنا هكذا دون أن يذكر السماع والقراءة أو القراءة، وهذا فيه دلالة على وضع للحديث، فأهل الحديث والقاضي عياض رحمه الله هو إمام من أئمتهم وصدر من صدورهم، يسوق أحاديثه مسندة عن علماء أجلاء وسماعا أو قراءة كما في هذا الحديث.
7: قال: حدثنا أبو الفضل الأصفهاني.
6: أبو الفضل الأصفهاني المراد به أحمد بن خيرون من شيوخ قاضي القضاة الصدفي، والصدفي توفي عام 514، أما ابن خيرون فتوفي عام 488. نعم.
7: قال حدثنا أبو نعيم الحافظ.
6: والأصفهاني ابن خيرون هذا نسبة إلى أصفهان التي هي بلد أصله، وربما جاءت في بعض الكتب الأصبهاني، وهذا جائز وهذا جائز، لأن الباء المهموسة التي هي تعرف بالباء الفارسية كما هي في اللغات الأوروبية، العرب يتصرفون فيها بإبدالها إما باء مجهورة كما في الأصبهاني أو فاء. وبعض أهل العلم ينسبون إبدالها باء إلى أهل المغرب، وإبدالها فاء عند المشارقة. وابن خيرون الأصبهاني أو الأصفهاني هذا يروي الحديث،
7: حدثنا أبو نعيم الحافظ،
6: عن أبي نعيم الحافظ محدث العصر في زمانه، توفي رحمه الله عام 430، وهو من أشهر علماء الحديث، صاحب حلية الأولياء. نعم.
7: قال حدثنا سليمان بن أحمد.
6: وسليمان بن أحمد هو من يعرف بمسند الدنيا، نشأ في عكا، ولد في عكا، وحمله أبوه إلى أمصار ومدن كثيرة يتعلم الحديث والعلوم الإسلامية والعربية، فجال في الجزيرة ودرس في مكة والمدينة وفي العراق البصرة والكوفة وفي الشام وفي مصر، حتى قيل إنه روى عن 1000 شيخ. توفي عام 360. نعم.
7: قال حدثنا أبو بكر بن سهل.
6: ذكر المؤلف هنا أو المحقق نص هذا الشيخ على أنه أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل، فبعض النسخ ورد فيها أبو بكر، والصحيح إنما هو بكر بن سهل الدمياطي.
7: نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح.
6: حدثنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليث بن سعد، أفقه أهل العلم في زمانه في مصر، فعبد الله بن صالح روى عنه الطبراني وروى عنه الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية. نعم.
7: حدثنا معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معدي كرب.
6: معاوية بن صالح هو قاضي الأندلس، ويحيى ابن خالد والذي ذكره المؤلف ابن جابر هو قاضي حمص، ويحيى بن خالد يروي الحديث عن الصحابي الجليل عمرو بن معدي كرب، وهو من الصحابة الفرسان، توفي عام 87، وكان قد نزل الشام، وهو من فرسان الإسلام، ويروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطني، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
6: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. والوعاء المراد به الظرف، والإنسان قد يملأ حقيبة، وقد يملأ صندوقا، وقد يملأ بيتا، وقد يملأ مخزنا، يعني التعبئة والمل قد يقع في ظروف كثيرة ومتنوعة، لكن شر الأوعية والظروف التي تملأ هي بطن الإنسان. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ملء البطن لا يعقب إلا الحسرة والندامة إذا تكرر وأصبح عادة لا يخالفها الإنسان يطبقها في حياته، فهذا من أسوأ ما يقع فيه المسلم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.
5: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: التوفيق للأفضل.
1: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني.

0: الأفضل.
1: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
2: بحسبه أي يكفيه لقيمات يقمن صلبه أي يقوين صلبه. والصلب هو العمود الفقري كما نقول في زماننا هذا، ويعبر عنه الأقدمون بقولهم عمود الظهر، هذا العمود الذي يجمع فقرات ظهر الإنسان هو ما يسمى الصلب في اللغة العربية. يقمن صلبه.
1: كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: إذا كان لا بد ولا حيلة له من أن يملأ بطنه، غلبته نفسه وأغرته بالإقبال على الطعام، فعليه أن يعادل بين ثلاثة أشياء: الطعام والشراب والهواء النفس، يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس، حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك. بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان، ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي.
2: الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله، ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل الزيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب، ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول، لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون ناهما شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتا أو جوفه أتلاتا بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضا، ويرويه الإمام الترمذي أيضا، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضا القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني. فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة.

0: كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم.
1: ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل.
0: سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول:
1: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا.
0: الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سبباً في خسرانه، وربما يكون سبباً في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم.
1: قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي.
0: أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف، وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفردا أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعا بحيث لا يثقلوا أنفسهم بالشبع.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

الأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، حمزة أبو فارس .ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر.

0: طريقا للأفضل.
1: عن عائشة رضي الله عنها لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه.
2: كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيد

0: سيدة عائشة ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم.
1: إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب.
0: صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيئا ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقلله، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئاً لنفسه.
1: ولا يعترض على هذا بحديث بريرة.
0: بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، سرقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصاً منه على أن يقدم له اللحم. نعم.
1: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة.
0: لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم.
1: وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع.
0: صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي والقاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمةً واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه.
1: وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً.
0: صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر أنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم.
1: والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من
0: النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئاً. ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم.
1: كالمتربع وشبهه من تمكن جلساتي التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا.
0: المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد.
1: ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق، لا يستقر فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطاً ويعني في وضع مريح جداً، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك. بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثاً، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكراً، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم،

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم